صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وما كنتوا برفقتنا اليوم 15 أيلول 2026. منصبحكن بالأمل دايما نهارنا على أمل يكون مشرق وحمل معه كل سلام وخير ومحبة لقلوب الجميع. بتمام 6:15 العرض الأول إلى الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة. وما نذكركن أصدقائنا المستمعين بتمام أو بعد موجز أخبار 10:15 موقف مسؤول مع ربيكا أبو ناظر وضيف اللقاء نقيب التوبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس. بعد موجز أخبار أو بتمام تقريبا 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، ودائما بالإضافة إلى العديد من برامجنا لبنان الحلم. بعد موجز أخبار 3:15 وضيف اللقاء الممثل نزيه يوسف، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكم دائما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان. تستعد روما لجولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، وفي السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة ستعقد قريبا في العاصمة الإيطالية، مشيرا إلى استمرار الحوار البناء بين الجانبين، وأوضح أن الجولة تأتي وفق الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في بيروت والقدس وواشنطن. توازياً، ربط الرئيس جوزيف عون استقرار الجنوب بالموقف اللبناني في التفاوض مع إسرائيل، محذراً من أن أي فراغ أمني قد يفتح الباب أمام اعتداءات جديدة. وفي اجتماع أمني في قصر بعبدة، بحث رئيس الجمهورية مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية الوضع في الجنوب ولا سيما النبطي، واطلع على تقارير مفصلة حول التطورات الميدانية، وشدد على أن الانتشار الأمني في النبطي يندرج ضمن مسؤوليات الدولة والتزاماتها، ويسهم في تعزيز موقعها التفاوضي. في الميدان الجنوبي، لا يزال القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يستهدف دوحة كفر رومان مستمرا لغاية الساعة، فيما سجلت فجأة غارة على خراج رشي الفخار، أما ليلا ف18 غارة توزعت على أكثر من منطقة ليتجاوز عدد التفجيرات 100. تعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الثاني من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وكان مجلس الوزراء قد استكمل في السراي البحث في مشروع موازنة عام 2027 في جلسة ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام. وأعلن وزير الإعلام بول مرقس أن المجلس درس مشروع الموازنة مادة وأدخل تعديلات على عدد منها، فيما بحث في مطالب متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين بعد اجتماع عقد معهم، وتم الاتفاق على توحيد الرؤية بشأن الأرقام والكلفة التقديرية على أن تتابع وزارة المال الملف تمهيدا لعرضه مجددا على طاولة مجلس الوزراء. وقبل الجلسة، صعد العسكريون المتقاعدون تحركهم في الشارع احتجاجا على مشروع موازنة 2027 التي لم تتضمن تصحيحا للرواتب والرتب، فنفذوا اعتصامات وقطعوا طرقا في عدد من المناطق. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية في تشرين الثاني، معتبرا أن طهران لن تتمكن من الصمود، ومتهما إياها بمحاولة التأثير في الانتخابات. وأوضح ترامب أنه لا يتطلع إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أنه يسعى إلى ما هو أكبر من الاتفاق النووي، وحذر من أن حصول طهران على السلاح النووي سيشكل مشكلة كبيرة في العالم. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد من جهة أن واشنطن ستواصل خنق إيران اقتصاديا، مشيرا إلى أن طهران لم تصب السفن الحربية الأمريكية لكنها خسرت 5 نقلات إضافية الليلة الماضية، وأضاف إن إيران تواصل إطلاق النار على السفن الأمريكية وستدفع ثمن ذلك بخسارة المزيد من ناقلاتها. وفي السياق قال روبيو إنه لا يعتقد بوجود أي جهة تدعم إيران عسكريا. أخيرا في هذا العرض، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف باليمن أن جماعة الحوثي جددت أمس اعتداءاتها على مدن خميس مشيط وأبها وجازان مستخدمة عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضح أن الجماعة واصلت استهداف المقدرات الوطنية والبنى التحتية في المملكة، معتبرا أن هذه الاعتداءات تعكس نهجها التصعيدي واستهداف المدنيين. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis Devie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم، ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الخميس 10 من أيلول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: السلطة بين دخان الاحتجاجات داخلا ودخان الجنوب، خطوط ملونة إسرائيل تحاصر لبنان بها، تثبيت انتشار الجيش في النبطي والمفاوضات قريبا، مطالب المتقاعدين نحو التسوية بمواكبة الموازنة. إلى أسرار الآلهة، منها نقرأ: انطلقت أعمال الترميم وإعادة فتح الطرق التي كانت تحاصر تمثال الرئيس رياض الصلاح في الساحة التي تحمل اسمه في وسط بيروت، إذ أعيد فتح الطريق وتعبيدها بعدما كانت ألغيت سابقا. وفي أسرار الآلهة أيضا: يجهد أساتذة كثر في الجامعة اللبنانية في حركة اتصالات لضمان إمرار أسمائهم ضمن الدفعة الأولى في ملف الأساتذة المتفرغين، خوفا من فراط عقد الاتفاق قبل بلوغ الدفعة الثالثة من الأسماء أو تأخره عن الموعد المحدد له. إلى رئيسية النهار، ومنها نقرأ: بدأت الاستعدادات لاجتماعات تكتسب أهمية في نيويورك سيعقدها رئيس الحكومة نواف سلام ابتداء من 19 من أيلول الجاري، على هامش تمثيله لبنان في الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبدا واضحا أن الجانب الأمريكي تدخل بقوة في الأيام الأخيرة للجم وتيرات التصعيد الميداني في الجنوب، حيث انحسرت نسبيا موجات الغارات الإسرائيلية الكثيفة، ولم يقف الأمر على الواقع الميداني، بل عودت واشنطن التشديد على استمرار المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل بعدما تصاعد التشكيك في إمكان انعقاد الجولة التفاوضية 8 في روما بسبب التأخر في تحديد موعدها والتخوف من ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 20 الأول المقبل. وفي هذا السياق برز ما أعلنه متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا يزالان منخرطين في حوار بناء، ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في روما قريبا تماشيا مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في كل من بيروت والقدس وواشنطن خلال هذه الفترة.

إلى صفحة مقالات عباس صباغ كتبها من ضمانات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بعد تعزيز انتشار الجيش جنوبا. ما حقيقة ما نقل عن اتفاق لتعزيز انتشار الجيش في مناطق شمال ليتاني خصوصا إقليم التفاح ومرتفعات الريحان؟ إبراهيم بيرم كتب: أي رسائل تلقاها عيسى من المجلس الشيعي وأي رسائل حمل أو حمل إليه؟ منال شعية كتبت: التعيينات الإدارية إلى الواجهة، ماذا حل بمناصب الفئة الأولى؟ هي وظائف فئة أولى لا تزال تنتظر التعيينات في ملفات وزارة التنمية الإدارية، وثمت 35 وظيفة فئة أولى لا تزال شاغرة، وفي جردة الدولية للمعلومات ثمت ما يقارب 48 منصبا، فكيف يتوزع الشغور؟ وهل من أسباب سياسية تعرقل بت آلية التعيينات؟ يفضل الوزير مكي عدم استخدام كلمة خلافات أو عرقلة تطاول بعض التعيينات ويستبدلها بكلمة ليست أولوية.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها والجيش يواجه الاحتلال، الاعتداءات تهدد التفاهمات، من إشعار النيران من قبل العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح صورة كبيرة تتصدر صحيفة اللواء. وأيضا في العناوين: عون والجيش يواجهان الاحتلال، بري يعدل مواعيد جلسات المناقشة واحتواء تحرك العسكريين المتقاعدين، ترامب: الحرب تنتهي بعد الانتخابات والنفط فوق $100، اتفاقية التعاون النووي السلمي مع السعودية إلى الكونغرس. ونقرأ من همس اللواء: أعربت أوساط في سفارة دولة كبرى عن ارتياحها لمجريات لقاء عقد مع مسؤول غير زمني من البيئة الشيعية لجهة غياب المواقف التي تقال خارج الأبواب المغلقة. في غمز اللواء نقرأ: تراجعت العلاقة بين تكتل نيابي ومرجع كبير على خلفية تزايد الانتقادات لأداء السلطة. وفي لغز اللواء: يواجه تفريغ العدد المقترح من الأساتذة في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية مأزقا تمويليا، يجري العمل على الموائمة بين المطالب والإمكانيات المتاحة.

في رئيسية اللواء نقر بعد تداول معلومات تزعم إلغاء زيارة كانت مقررة للرئيس سلام إلى مدينة النبطية يوم السبت المقبل. أوضح المكتب الإعلامي لسلام أن زيارة كهذه لم تكن مقررة هذا الأسبوع، وبالتالي لم يتم إلغاء أي زيارة، وأن ما ينشر من أخبار مدسوسة في هذا السياق لا يمت إلى الحقيقة بالصلة. وحيى الرئيس سلام جهود الجيش اللبناني والإجراءات التي يتخذها لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة، بما يسهم في طمأنة المواطنين وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة الأهالي وضمان انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية. وفيما يختص بحزب الله، يراقب تصعيد نتنياهو، قال قيادي بارز في حزب الله لصحيفة اللواء إن المقاومة غير معنية بالكشف عما يمكن أن تقوم به، وغير معنية بإعطاء نتنياهو ما يريده بالتوقيت الذي يريده، وعليه يراقب حزب الله المدى الذي يمكن أن يذهب إليه رئيس وزراء إسرائيل لجهة التصعيد وما يمكن أن تسمح له واشنطن، ولكن إذا تجاوز حده حينها لن نقف متفرجين. والكلام للقيادي في حزب الله بحسب ما ورد في رئيسية اللواء هذا الصباح.

0: وفيما يتعلق بالموازنة، ترأس رئيس سلام جلسة لدراسة مشروع موازنة 2027 وبحث عون وسلام في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في قصر بعبدة. ومسار النقاش في موازنة 2027 والذي بدأ في الجلسات التي تعقدها الحكومة في السراي، وتطرق البحث أيضا إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في قرى غير محتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الإدارات الرسمية، وإلى التحضيرات الجارية لترأس رئيس سلام الوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الثالث من شهر أيلول الجاري. وفي ختام اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث مطالب العسكريين المتقاعدين، وصف العميد المتقاعد شامل روكوز اللقاء بأنه إيجابي، مؤكدا أن الوزراء أقروا بحقوق المتقاعدين، فيما يجري العمل مع وزارة المال على تحديد الكلفة والأرقام تمهيدا لبناء الخطوات المقبلة على أساسها. وقال روكوز أمحى وزيادة، مشيرا إلى أن النقاش انتقل إلى الجانب المالي، وشدد على أن العسكريين المتقاعدين يريدون أن تعود رواتبهم إلى ما كانت عليه فعليا في العام 2019، وأكد أن لا موازنة في مجلس النواب قبل أن نتأكد من أن حقوقنا هي ضمنها، مشددا على أن الحقوق مقدسة وأن المتقاعدين سيبقون في الشارع إلى حين تحقيقها، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم إلحاق الضرر بالمواطنين. على الصعيد النيابي، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تعديل موعد جلسة الهيئة العامة المقرر عقدها عند 11 من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 14 و15 من أيلول 2026 إلى الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15 و16 أيلول 2026. وفي المعلومات أن النائب سامي الجميل أجرى اتصالا ببري لفت نظره خلاله إلى أن جلسة مساءلة الحكومة التي حددت في 14 من أيلول تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، طالبا تأجيلها احتراما للذكرى. وأبدى بري تجاوبا كبيرا مع طرح الجميل. أما نيابيا أيضا، فتقدم تكتل لبنان القوي أمام المجلس الدستوري بطلب طعن بقانون العفو العام. وقال رئيس التكتل النائب جبران باسيل من المجلس الدستوري بعد تقديم الطعن: نطعن بقانون العفو العام بسبب 3 هواجس: العدالة والضحايا إن كانوا العسكريين أو ضحايا الجرائم، والهاجس الثالث الموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم. ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت: لماذا دعا بري إلى مناقشة الحكومة الآن؟ توسع محطة حاوية المرفأ، ضغوط سياسية وغياب الشفافية، من قرر منح CMA حق زيادة الاستثمار؟ بقلم محمد وهبي. حول توسيع محطة حاوية المرفأ، كان لافتا في قرار مجلس الوزراء أنه أتى على طريقة أبو ملحم، إذ يبدو أن اعتراض الوزير على الصفقة مقابل إصرار الرئيسين عون وسلام عليها أفضى إلى إصدار قرار بالموافقة على الصفقة، وطلب إلى وزير الأشغال الإشراف على حسن تنفيذ العقد وملحقه. كل هذا ما حفظ حق إدارة المرفأ بصلاحيتها التنفيذية والتشغيلية اليوم. فهل هو تكليف شكلي للوزير لحفظ ماء الوجه؟ أم أنه تأكيد لقمعه عن ممارسة أي رقابة على المرفأ؟ ومن المشهد السياسي نقرأ: تأتي دعوة الرئيس بري إلى جلسة عامة لمناقشة الحكومة في توقيت سياسي وأمني خاص، حيث تطرح أسئلة تتجاوز جدول أعمال الجلسة. فالمجلس النيابي الذي اقتصرت جلساته خلال الفترة الماضية إلى حد كبير على التشريع يستعد لأول استحقاق من هذا النوع منذ تشكيل الحكومة، حيث يتوقع أن تكون ساحة النجم مسرحا لنقاش سياسي حول الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وتصاعد التوتر في الجنوب. بينما لفت انتباه البعض همس حول واقع الحكومة الحالية وعودة الحديث عن ارتفاع منسوب النقد عدلها من قبل الرئيسين جوزيف عون وبري، فإن أحدا لا يبدو قادرا على تقديم إجابة حاسمة عن الدافع الفعلي وراء اختيار هذا التوقيت للجلسة، خصوصا أنها ستعقد عشية سفر الرئيس سلام إلى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومناقشة الحكومة من حيث الشكل تدخل في صلب الدور الرقابي للبرلمان، لكن حساسية المرحلة تجعل السؤال الأبرز: هل تبقى الجلسة في إطار مساءلة الحكومة عن أدائها وسؤالها عما قدمته للناس، سيما أنها باتت معروفة بحكومة فرض الضرائب، أم ستستغل الجلسة من قبل خصوم المقاومة ليعود الخطاب من قبل خصوم المقاومة حول حزب الله وسلاحه ودوره في المرحلة المقبلة بحسب ما كتب في المشهد السياسي في صحيفة الأخبار في الصفحة الثانية تحديدا. ونقرأ من تقرير أعدته رولا إبراهيم: قطاع الاتصالات بقرت حلوب مجددا، الهيئة الناظمة تحتاج إلى استشاري للقيام بمهامها، وإذا كانت الهيئة تواجه صعوبة في إعداد إعلان لاستدراج عروض فكيف يعهد إليها مشروع بحجم تلزيم إدارة وتشغيل شبكتي الخلوي؟ في عامها الأول تبدو الهيئة الناظمة أقرب أن تكون إلى حديقة خلفية للوزير لإنجاز المعاملات والمشاريع التي لا يرغب في ربطها مباشرة بشخصه. ويبقى السؤال: هل يمرر مجلس الوزراء هذه المخالفة ويضع الأموال العامة مجددا في خدمة امتيازات أصحاب المعالي؟ من هذه المقالة قرأنا مقتطفات لرولا إبراهيم في الصفحة الرابعة من الأخبار بعنوان: قطاع الاتصالات بقرت حلوب مجددا، الهيئة الناظمة تحتاج إلى استشاري للقيام بمهامها. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
1: صاحبة الجلالة.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كلية لبنان. الجمهورية كتبت الحكومة على منصة التصويب حقوق العسكريين في مواجهة اختبار الموازنة. عون مقتنعون بمسارنا وسنكمل الطريق. احتمال التصعيد مرتفع والحكومة إلى المساءلة. مفاوضات روما على ضوء نتائج اجتماعات باريس. في أسرار الجمهورية نقرأ: علم أن زيارة وزير أوروبي إلى بيروت حملت إلى جانب عنوانها القضائي بعدا سياسيا مرتبطا بدعم المسار الإصلاحي اللبناني. وفي أسرار الجمهورية أيضا: تتجه الحكومة نحو تكثيف جلسات البحث في الشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية بدل تركها لجدول أعمال متباعد، خصوصا أن الشارع يتجه إلى التحرك. وفي أسرار الجمهورية أيضا: أكد مفد أوروبي أن حركة بلاده في لبنان لا تتعامل مع طرف لبناني واحد باعتباره مفتاح المرحلة، إنما تصر على البقاء على تواصل مع مختلف الأفرقاء معهما مهما تباعدت وجهات النظر في بعضها ومع بعضها البعض.

إلى رئيسية الجمهورية، يتركز التحضير الرسمي لحدثين، الأول المؤتمر التحضيري لدعم الجيش المقرر في باريس في 17 من أيلول الجاري، حيث سيشارك فيه رئيس الجمهورية الإمام جوزيف عون إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني، واجتماع الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك التي سيرأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إليها. وعلى المقلب السياسي الموازي جهود كامل على خط المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ويبدو أن الحديث عن موعد لجولة جديدة في روما قد أخرج من التداول آنيا ورحل إلى ما بعد انعقاد مؤتمر باريس. المشهد السياسي الداخلي مقبل الأسبوع المقبل على اهتزاز أكيد، مع إنزال الحكومة إلى الحلبة في جلسة مناقشة عامة لمساءلتها حول سياستها وأدائها، وتعقد على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وسبق ذلك حراك غاضب للعسكريين المتقاعدين في البقاع وبيروت الذي زامن بالأمس استئناف الحكومة دراسة مشروع قانون موازنة 2027، والذي لا يبدو أن طريقه خال من العقبات والتعقيدات، ووجه إنذارا بتصعيد أكبر للتحركات والاحتجاجات ما لم يتم إنصافهم وإعطاؤهم لحقوقهم. ونقرأ أيضا من رئيسية صحيفة الجمهورية بحسب ما كتبت عن الجيش والدور الذي يقوم به: كانت محور اجتماع أمني في القصر الجمهوري كل الأوضاع والتطورات، وخصص البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما وفي منطقة النباطية خصوصا، ودعا إليه رئيس الجمهورية وحضره قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة والمدير العام للدفاع المدني ومدير المخابرات ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام ونائب مدير عام أمن الدولة. وفي الاجتماع عرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه، وشدد الرئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. الديار كتبت في عناوينها: المتقاعدون العسكريون يصرخون موازنة ظالمة ولن نسكت، غياب خطة طوارئ لبنانية في ظل تدهور الوضع في الجنوب، التصدير إلى الخليج يدفع ثمن ارتفاع فاتورة الشحن. وأيضا نقرأ من الديار بقلم إبراهيم ناصر الدين: هكذا ينظر حزب الله إلى التصعيد جنوبا، ماذا بعد تجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء؟ لن يطول الصمت كثيرا وقد يفرز الميدان أجوبته مبكرا، خصوصا أن قوات الاحتلال ترفع من نسق المواجهة الشاملة والتي قد تصبح أمرا حتميا إذا لم تتبلور تسوية كبرى على مستوى المنطقة. ميشيل ناصر كتب في الصفحة الثالثة من الديار: روما تراجعت، ماذا سمع رئيس استخباراتها في بيروت؟ من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الحماسة الإيطالية المشاركة في القوى الدولية التي يجري البحث في تشكيلها كبديل عن اليونيفيل لم تعد على المستوى الذي كانت عليه مع بداية طرح الفكرة، مشيرة إلى أن روما باتت تتعامل مع الاقتراح بكثير من الحذر بعدما اصطدمت اتصالاتها السياسية والأمنية في بيروت بعقبات لم تتمكن من تجاوزها حتى الآن. وتتابع مصادر صحيفة ديار بأن زيارة رئيس الاستخبارات الإيطالية إلى بيروت قبل أسابيع شكلت محطة أساسية في إعادة تقييم الموقف الإيطالي، حيث أجرى المسؤول الأمني اتصالات ولقاءات مع شخصيات ومسؤولين رفيعين في المعني ومعنيين بالملف من رسميين وغير رسميين، بهدف تكوين صورة واضحة عن طبيعة المهمة المقترحة للقوى الجديدة والبيئة التي ستعمل فيها والضمانات التي يمكن توفيرها لعناصرها. وفي الصفحة الرابعة:
الاقتصاد من الديار، الحركة السياحية لم تكن على قدر التوقعات، الخسائر حوالي $1 مليار، بقلم جوزيف فرح. بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران التجارية الوطنية والأجنبية والتي استخدمت المطار خلال شهر آب الفائت 6036 رحلة بتراجع بلغ 9%. وتعليقا على الحركة في مطار بيروت، أعلن رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود للديار أن فصل الصيف لم يكن مثمرا، حزيران تموز وآب، ونحن كوكالات سفر كنا نعتمد بنسبة 70% من عملنا على فصل الصيف والأعياد لتحقيق بعض الأرباح، ولكن للأسف ما زلنا نعيش في دوامة الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي سببت الخسائر ليس فقط على قطاعنا بل على كل القطاعات السياحية. إلى صحيفة الشرق، الرئيس عون نرفض القرارات والإملاءات الخارجية. الرئيس بري أرجاء الجلسة النيابية إلى الثلاثاء والأربعاء. عون التقى سلام والحجار وقيادة الجيش، إسرائيل تعرقل الاتفاق الإطار. جعجع نتضامن مع السعودية لتعرضها لاعتداءات آثمة ودموية. كتب عون الكعكي لولا الرئيس ترامب لضاع لبنان وسوريا وفلسطين. مؤتمر باريس نحو دعم الجيش وتثبيت مؤسسات الدولة بقلم الدكتور إبراهيم العرب. نصل إلى نداء الوطن، رسالة إسرائيلية حملها عيسى إلى عون تطلبت اجتماعا أمنيا. الدولة تنتزع النبطية من الدويلة، انقلب السحر على الساحر. الميليشيا التي حرضت الأهالي طويلا لإجهاض محاولات الدولة بسط سيادتها تجد نفسها اليوم أمام بيئة ترفع الغطاء عنها وتفتح الطريق أمام الجيش اللبناني، بحسب ما كتب في الصفحة الأولى من نداء الوطن. في أسرارها نقرأ، أفادت مصادر نقابية وحقوقية باحتدام الخلاف بين قطبين أساسيين في تحركات المتقاعدين العسكريين وموظفي القطاع العام على وقع اتهامات باستغلال معاناة المتظاهرين مطية لتعزيز الحضور السياسي، وقد انعكس هذا الخلاف تلاسنا بين المتظاهرين. في رئيسية نداء الوطن، بري يسعى لاحتواء نقمة انعكست توترات واشتباكات بين عناصر حزب الله وأمل في الجنوب أو من الجنوب إلى الضاحية. وعلى خط المفاوضات، علمت نداء الوطن أنه بات في حكم المؤكد أنها قد يتم تأجيلها إلى ما بعد مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش والتي ستشارك فيها واشنطن عبر الجنرال كليرفيلد. ومن صفحة مقالات، جويس عقيقي كتبت، رسالة إسرائيلية حملها عيسى إلى عون تطلبت اجتماعا أمنيا، القرار تتخذه السلطة السياسية والتنفيذ للقوى العسكرية. الرسالة بحسب معلومات نداء الوطن تلقفها رئيس الجمهورية بقلق، خصوصا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتوانى عن فعل أي شيء يعزز مكانته السياسية على أبواب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقبلة في 27 من تشرين الأول المقبل.

دعم الجيش أولا والمفاوضات معلقة لا ملغات. مصادر دبلوماسية غربية تتفهم الواقع الحالي وترى أن الجيش يقوم بما هو مطلوب منه. وبحسب ما تكشفه مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لنداء الوطن فإن ما بدأ سيستكمل، وهناك اقتناع لدى الأطراف المعنيين بأن لا بديل واقعيا عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة وبرعاية أمريكية لمعالجة القضايا العالقة وتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية. ومش كل شيء بينحكى بحسب مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة نداء الوطن. الشرق الأوسط، كتبت حرب ناقلات تشد حصارها على إيران. اليمن يثبت مكاسبه ضد الحوثيين ويوسع مسرح العمليات. الدولة اللبنانية تدفع رسميا لتعزيز حضورها الأمني في الجنوب. ونقرأ من الشرق الأوسط، لبنان يسلم سوريا و21 مهاجرا غير شرعي احترقت مراكبهم قبالة السواحل الشمالية. سلم لبنان سوريا 21 مدنيا سوريا أوقفتهم السلطات اللبنانية بعد إنقاذ مركبهم والذي غرق قبالة السواحل اللبنانية وكان يضم مهاجرين غير شرعيين، وفق ما أكد مصدر أمني لبناني لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح. وكان مدنيون سوريون انطلقوا الأسبوع الماضي من الساحل السوري على متن قوارب في رحلة هجرة غير شرعية في البحر الأبيض المتوسط. وقال المصدر طبعا على ذمة صحيفة الشرق الأوسط إن هؤلاء المدنيين يبلغوا عددهم 21 شخصا وسلمتهم السلطات اللبنانية للسلطات السورية بإشارة قضائية، وذلك على معبر حدودي شرعي في شمال لبنان.

0: العربي الجديد: أوسع حرب سفن بين واشنطن وطهران، العقوبات على المستوطنات تفجر انتقاما إسرائيليا. ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت: عون دان الاعتداءات الإرهابية على السعودية، وأكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة ووقوفه إلى جانب أمنها وسيادتها. بريطانيا تفرض عقوبات على القرض الحسن التابع لحزب الله. عون أي فراغ أمني في الجنوب ذريعة للاعتداءات، وأمن النبطي جزء من أمن لبنان. المحروقات ترتفع، كم بلغت الأسعار؟ ورفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 28 ألف ليرة، المازوت 13 ألف، والغاز 23 ألفا. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان. في الاقتصاد أولاً مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفانس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
6: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com
2: ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: شو رأيك بهالجوط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. ابري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: العناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: لبنان بين استحقاقي نار الجنوب والمطالب المعيشية فإلى أين؟ واشنطن وفوضات روما قريبا، وحركة ناشطة بين بعبدة والسرايا تثبيتا لانتشار الجيش في النبطية. الرئيس عون: أي فراغ يشكل ذريعة للاعتداءات، ويرفض التفسير الخاطئ لإنهاء العداء مع إسرائيل. الجيش: التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يهدد التفاهمات ويعيق الانتشار. الميدان: إلى المزيد من التصعيد، غارات بالجملة والتفجيرات تجاوزت 100. الموازنة مجددا على الطاولة الحكومية غدا، والعسكر المتقاعد في الشارع، هل من تسوية حول أرقام التكلفة؟ التعليم الرسمي إلى التصعيد، وملف التفرغ في اللبنانية على النار. ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية. إيران توسع حرب الناقلات والطاقة الذرية. تحيل طهران إلى مجلس الأمن.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: تبرد تبرد تبرد تع تع بورد تع بورد تع. الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: معانا عالمينان وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. لبنان أمام استحقاقين حساسين يحتاجان إلى تظهير مسارهما، الجنوب والملفات الداخلية. جولة المفاوضات في روما التي كانت تدور في الغموض حددتها واشنطن بالقريبة من دون إعلان تاريخ واضح. الدولة اللبنانية من جهتها في سباق مع مواجهة التصعيد الإسرائيلي المتواصل عبر تثبيت حضورها الأمني جنوبا، لا سيما من بوابة النبطي، حتى لا يكون مصيرها كمصير مرتفع علي الطاهر، ما يعزز موقفها التفاوضي. من هنا توزعت حركة ناشطة بين بعبدة أبو السرايا على وقع صرخات ودخان الإطارات المشتعلة التي أشعلها العسكريون المتقاعدون، احتجاجا على نكس الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، وذلك على وقع استكمال مجلس الوزراء مناقشة موازنة 2027 التي أفضت إلى اقتراح توحيد الرؤية بشأن الأرقام والتكلفة التقديرية للزيادات، على أن يستكمل البحث غدا على الطاولة الحكومية لينضم التعليم الرسمي إلى السلك العسكري ملوحا بالتصعيد مواكبة للجلسة. البداية سياسية.
1: أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما، مشيرا إلى استمرار الحوار البناء بين الجانبين، وأوضح أن الجولة تأتي وفق الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في بيروت والقدس وواشنطن. ونفى المتحدث وجود أي تأخير، معتبرا أن ما يتداول عن مسار تفاوضي عسكري موازن في فلوريدا يندرج ضمن أخبار زائفة ومعلومات مغلوطة تهدف إلى خلق أجواء سلبية.
0: توازيا على الأرض، سباق في الميدان بين التصعيد الإسرائيلي ومحاولة السلطة اللبنانية تعزيز حضورها الأمني في الجنوب وفي النبطية تحديدا، ومنع الفراغ لسيما بعد سيطرة إسرائيل على علي الطاهر.
1: الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر أمنية أن نقاشات تجري على المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل، وأنه بعد السيطرة على مرتفع علي الطاهر تتم مناقشة خطط هجومية لتوسيع نطاق المناطق المحتلة في الجنوب، ويضع النبطي كهدف هجومي وهجوم محتمل. ونقلت الجمهورية عن مصدر أمني رفيع أن مسار الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول المقبل مزدحم بالاحتمالات التصعيدية في أي لحظة، وعبر المصدر عن قلق جدي مما أسماه معززات غير مباشرة لاحتمالات التصعيد.
0: مصدر رسمي أشار لنداء الوطن إلى أنه بات بالإمكان القول إن نبطي وجوارها أصبحتا في عهدة الشرعية، فالجيش الذي كان موجودا أصلا كثف انتشاره وعزز سيطرته على الأرض كرسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الدولة حازمة في بسط سلطتها وحماية مواطنيها. فعندما يحضر الجيش تصبح إسرائيل في مواجهة الدولة اللبنانية لا الميليشيات، ما يسحب منها إحدى أبرز ذرائع توسيع عملياتها واحتلالها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك العاجل على وقع رسالة إسرائيلية حملها السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال لقائهما في بعبدة في الرابع من الشهر الجاري، ومفادها بأن سقف رئيس الوزراء الإسرائيلي هو تسليم السلاح حزب الله، وأن إسرائيل ستصعد ما لم يتحقق ذلك.
1: وفي السياق، جاء الاجتماع الأمني في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية لبحث تعزيز وجود الجيش وضبط الوضع الأمني في الجنوب والنبطي خصوصا، وشدد عون على أن أي فراغ أمني يمكن أن يتحول إلى ذريعة للاعتداءات، واعتبر أن الانتشار الأمني في النبطي متصل بتزامنات الدولة اللبنانية بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. وفي ملف العسكريين، جدد رئيس الجمهورية دعم حقوقهم مع التشديد على ضرورة التوفيق بين هذه الحقوق والإمكانات المالية للدولة.
0: وأمام وفد حركة لبنان الشباب، أكد رئيس الجمهورية أن خيار التفاوض اتخذناه لأننا دولة ذات سيادة، وهو قرار لمصلحة لبنان وليس إرضاء للخارج. وإذ قال إن الخاسر من سيستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل، أضاف: عندما أدعو إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل أعني إنهاء الحروب التي دمرت لبنان ولم يعد لدينا القدرة على تحملها. وشدد على أن كل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه. نبقى في قصر بعبدة، حيث تناول رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، كما الإجراءات التي ينفذها الجيش لتعزيز انتشاره في المناطق غير المحتلة. وتطرق اللقاء إلى تحضيرات مشاركة لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يترأس سلام الوفد اللبناني، وذلك في الأسبوع الثالث من أيلول الجاري.
1: إلى ذلك، نفى المكتب الإعلامي للرئيس سلام تردد عن إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى النبطية السبت المقبل، موضحا أن الزيارة لم تكن مدرجة أصلا على جدول هذا الأسبوع. وأكد سلام متابعته أوضاع النبطية ومحيطها وتواصله مع إمام المدينة ورئيس بلديتها، مشيدا بانتشار الجيش في القرى غير المحتلة، وأمل زيارة النبطية قريبا دعما لأهلها وصمودهم وعودتهم.
0: توازيا وعلى ذمة المعلومات، فإن الرئيس نبيه بري يقود اتصالات مع حزب الله لسحب مقاتليه من بين الأحياء السكنية والمدنيين وإفساح المجال أمام انتشار هادئ للجيش اللبناني. من جهته، حذر الجيش اللبناني من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير في الجنوب تهدد التفاهمات القائمة وتعرقل انتشاره وتعبد موجات النزوح. وكشف أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 7700 خرق منذ توقيع الاتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، عارضا لحصيلة إجراءاته الميدانية في زوتر الغربية وفرون وصريفة.
1: في الميدان الجنوبي، لا يزال القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يستهدف دوحة كفر رمان مستمرا لغاية الساعة، فيما سجلت فجرا غارة على خراج رشي الفخار، أما ليلا ف18 غارة توزعت على أكثر من منطقة ليتجاوز عدد التفجيرات 100. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى هذا الصباح، ولا يزال القصف المدفعي مستمرا ويستهدف وادي زبقين ودوحة كفر رمان والدبشة ووادي سلوكي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الفجر بلدات الخيام وبني حيان ومزرعة حلتة، وشن الطيران الحربي غارة فجر اليوم مستهدفا منطقة الخريبي في خراج رشي الفخار، فيما التفجيرات التي تستهدف المنازل وكل مرفق حياة تواصلت فجرا وطالت بني حيان ووادي سلوكي والخيام، بعد أن تجاوزت يوم أمس 100 تفجير وكان نصيب بلدة المنصوري منها 51 تفجيرا، فيما توزع الباقي على رشاف والطيري ووادي سلوكي وطير حرفة وبني حيان وبرعشيت والقنطرة. العدوان الإسرائيلي الذي تكثف أمس بالقصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة الرشاشة طال النبطي فوق وميفدون ودوحة كفر رمان وأطراف قبريخة وبيت يحون وميس الجبل وحداثة وأطراف برعشيت وأطراف زبقين. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي 18 غارة استهدفت المنصوري والنبطي الفوق وبني حيان وأطراف شكرة لجهة وادي سلوكي والخيام والقنطرة ووادي زبقين وكفر تبنيت وسربين. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية أمس دراجة نارية على طريق زبدين حروف ما أدى إلى سقوط شهيد. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير الذي لم يغب عن الأجواء الجنوبية في كل القطاعات. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: من الجبهة السياسية الأمنية إلى جبهة الموازنة، على وقع تحرك للعسكريين المتقاعدين الذين نفذوا تحركا واسعا على الأرض تخلله قطع عدد من الطرقات، مطالبين الحكومة بالإفاء بالتزاماتها تجاه الزيادات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية. فلنستمع إليهم.
3: الحكومة إذا ما بتحفظها مطالبنا رح نضل بالشارع ونعمل عصيان مدني ضد الدولة اللبنانية. وزير ميلي بيقول لك أنا ما معي مصريات. مين سرق الدولة؟ نحن؟ هني سرقوا الدولة السياسيين.
4: والله وحياة القرآن وجه، ما حدا عم يشغلنا، ما حدا عم يطلع فينا. بدي عيش. نحن جايين ندافع عن عسكر الخدمة الفعلية لأنه عم نعرف إن هودي جماعة مظلومين واللي حامل دمه على كفه.
1: مجلس الوزراء عقد أمس جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام خصصت لاستكمال درس مشروع الموازنة العامة. وفي مستهل الجلسة عرضت نتائج المباحثات مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، والتي أفضت إلى اقتراح لتوحيد الرؤية بشأن الأرقام والكلفة التقديرية بالتنسيق مع وزارة المال تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. كما تابع المجلس درس موازنة الموازنة وأدخل تعديلات على بعضها على أن يستكمل على البحث غدا، فيما تعقد اليوم جلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية. ومما قاله وزير الأعلام بول مرقس بعد الجلسة،
5: شرح دولة نائب رئيس مجلس الوزراء المباحثات التي أجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، وقد أفضى الاجتماع على الاتفاق على اقتراح توحيد الرؤية حول الأرقام والكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيدا للرجوع إلى مجلس وزراء بشأنه. استكمل مجلس وزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها واستكمال البحث سيجري الجمعة.
0: مطلبيا أيضا تتجه روابط التعليم الرسمي إلى تصعيد تحركها بالتزامن مع مناقشة الحكومة مشروع موازنة 2027 غدا، داعية الأساتذة إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإدراج الزيادة المطلوبة على الرواتب في صلب الموازنة، وذلك عند 11 من قبل الظهر.
1: وفي المطالب التربوية، أعلنت الوزيرة ريما كرامي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقد في وزارة المالية للبحث في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية التوافق على استراتيجية في الملف، إذ إن الخطوة الأخيرة المتبقية هي تأمين الاعتمادات لكل الدفعات التي تم الاتفاق عليها والتي ستكون مجزأة على 4 دفعات. وأوضحت كرامي أن الأسماء باتت جاهزة لتفريغها من قبل الجامعة اللبنانية، مشيرة إلى أن هذا الملف أدرج على جدول أعمال الجلسة الحكومية.
6: ملف ماشي بالاتجاه الصحيح لتوصل الأمور لخواتيمها ولننطلق بالدفعة الأولى قريبا. النقاش المكان لنعدل أي قرار من القرارات اللي اتخذت بمجلس الوزراء، واللي هي أصلا نحن تم الاتفاق على العدد، تم الاتفاق على أنه 4 دفعات، وتم الاتفاق مبدئيا أنه الدفعة الأولى حتكون 4 مليون.
1: هذا وعدل الرئيس نبيه بري موعد جلسة الهيئة العامة لمساءلة الحكومة إلى الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 15 و16 من الجاري عند 11 من قبل الظهر.
0: ماليا، وفي إطار تعاون بين مصرف لبنان ووزارتي المال والاقتصاد وشركتي فيزا ماستر كارد، يتجه لبنان نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني والحد من التعاملات النقدية. وأعلن نائب حاكم مصرف لبنان الثاني مكرم بونصار خفض عمولات الدفع بالبطاقات ووضع سقفا لها عند 0.9%، مشيرا إلى ارتفاع المدفوعات بالبطاقات في خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025. بدورها، أكدت وزارة المال تركيب 38 جهاز دفع إلكتروني في دوائرها من أصل 52 جهازا مقررا، فيما أشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع استخدام البطاقات في المطاعم والسوبر ماركت ومحطات الوقود والصيدليات. وشددت الوزارة على أن فرض أي رسوم إضافية على الزبائن عند الدفع بالبطاقة غير قانوني. نعود إلى ملف العسكريين المتقاعدين. للمزيد عن مسار هذا الملف نسأل العميد المتقاعد شامر روكوز. جنرال، صباح الخير.
7: صباح النور.
0: من الواضح أن هناك اختلافا في تقدير الأرقام وكلفة الزيادات بينكم وبين وزارة المالية، ماذا توضح في هذا الإطار وإلى أين يتجه المسار؟
7: الحقيقة امبارح نتيجة الاجتماعات مع اللجنة الوزارية، نتج اللجنة التقنية إذا بدك، نعم، مع المدير العام لوزارة المال والأستاذ أنطوان جبران كمان من روابط القطاع العام والضباط منهم، مبدئيا اتفقوا على الأرقام. يعني الأرقام مش مثل ما كانوا مقدرين وزارة المال أكيد، يعني
0: نعم،
7: نشوف اليوم شو بيجد بالمحادثات والمشاورات بهذا الموضوع تنمي الملف.
0: إذن ليس هناك الآن، يعني قد حسم الموضوع، ليس هناك من اختلاف حول أرقام التكلفة
7: حتى هلا. المهم تأمين الأموال من وين، لما تكون الأموال على ظهر الشعب اللبناني.
0: من هنا السؤال جنرال، يعني كل زيادة محقة طبعا، يعني يدفع المواطن من جيبته هذه الزيادة من خلال الضرائب والرسوم، يعني نأخذ من جيب ونصرف من جيب آخر.
7: هذا هو المهم، المهم يروح على الأماكن الهدر اللي موجودة بالبلد، المحميات الميليشياوية الموجودة لأن أكيد المحميات السياسية المسلمين البلد يوصل البلد لهون. نعم. المحميتهم كمان عم بيزيدوا عم بيعموا الأزمة الاقتصادية أكثر وأكثر.
0: نعم.
7: والأزمة الاجتماعية. هؤلاء الناس اللي العسكريين والقطاع العام هم أكثر ناس مظلومين بالبلد.
0: نعم.
7: المفروض هاي المظلومية تنشال عنهم بس مش تنحط على الشعب اللبناني الفقير. المفروض يروح باتجاه الناس اللي توصل البلد لهون اللي عاملين محميات وبعضها نستفادوا منها بكميات كبيرة. هذا هو.
0: نعم. يعني إذن في الخلاصة جنرال نحن على الطريق الإيجابي والملف قد حل مبدئيا.
7: مبدئيا كل النوايا إيجابية بالاجتماع اللي كان بارح بس بدنا نشوف النتيجة.
0: نعم. وفي حال كانت النتيجة غير مرضية بالنسبة إليكم تتجهون إلى التصعيد؟
7: التصرف مع الأكيد مع السلطة غير مرضي.
0: نعم.
7: يكون الروحية اللي فاتت امبارح الاجتماع تكون موجودة اليوم وتوصل لنتيجة إيجابية لكل العالم لأنه هذا عالم مظلومين.
0: نعم.
7: رفع المظلومية عن الطبقة وعن مجموعة القطاع العام والعسكريين والمتعدين بشكل أن يقدروا يمنوا يعيشوا حياتهم بحد المقبول من الكرامة والسنة.
0: نعم. جنرال في سياق آخر جنرال شامل روكوز، ماذا تقرأ في الوضع جنوبا بين مفاوضات ستنطلق قريبا وتثبيت ومحاولة الدولة تثبيت الوضع الأمني في الجنوب من بوابة النبطية مقابل تعنت إسرائيل بضرورة سحب سلاح حزب الله للانسحاب من كل المناطق المحتلة؟
7: تعنت الإسرائيلي أساسا معودين راح راح يكمل وراح يستكمل بزيادة الطريقة اللي نفكروا فيها.
0: نعم.
7: إنه رغم الظروف الصعبة ورغم التدمير اللي عم بيصير والانتهاكات اللي عم بتصير إنهم مكملين ومفرقانين معهم وأكيد راح تكتر تتعمى أكثر الاعتداءات بس ترى بالانتخابات الإسرائيلية.
0: نعم.
7: وهذا الوضع شيء مؤسف جدا لأنه منه هين بالنسبة للجنوبية عم يعني بجربوا يمحو أي أثر لتاريخ المنطقة لمبين المنطقة لطبيعة المنطقة حتى تينتسوا الناس إذا بدك الحنين لأرضهم بس أكيد أولاد الجنوب مشهورين يعني أكثر ناس عندهم حنين لأرضهم.
0: نعم.
7: بس الأمور بتروح متعلق الوضع الإقليمي أكثر من الوضع الجنوبي. الوضع الجنوبي مفروغ منه لأنه الإسرائيليين ما عم بيردوا حدا راح يكملوا تصرفاتهم اعتداءاتهم بالطريقة ذاتها.
0: نعم. شكرا للعميد المتقاعد شامل روكوز.
1: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني المقبل، معتبرا أن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد من جهته أن واشنطن ستواصل خنق إيران اقتصاديا، مشيرا إلى أن طهران لم تصب السفن الحربية الأمريكية لكنها خسرت 5 ناقلات إضافية الليلة الماضية، وأضاف إن إيران ستواصل إطلاق النار على السفن الأمريكية وستدفع ثمن ذلك بخسارة المزيد من ناقلاتها.
1: في المقابل وسعت إيران نطاق ما أسمته المنطقة المحظورة التي تعتزم فرضها على حركة السفن خارج مضيق هرمز لتشمل أجزاء من خليج عمان وبحر العرب، مهددة بإجراءات عقابية ضد السفن التي تدخلها من دون تنسيق مع طهران.
0: هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إيران استخدمت صواريخ باليستية برؤوس قادرة على المناورة في هجماتها على السفن الأمريكية.
1: تزامنا وللمرة الأولى منذ 20 عاما أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي.
0: وسط هذه الأجواء كشفت مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية لوكالة رويترز عن أن باكستان نقلت تحذيرا سعوديا إلى إيران حتى تكبح جماح حلفائها الحوثيين في اليمن بعدما صعدوا هجماتهم على السعودية، وذلك في جهد منسق لمنع تصاعد الأزمة.
1: وفي اليمن فقد ثبتت القوات اليمنية المسلحة مكاسبها ووسعت عملياتها ضد الحوثيين على جبهات عدة مع تسجيل تقدم أمس شرق الحزم في محافظة الجوف وقطع خط إمداد حوثية باتجاه الجبهات الشرقية بالتزامن مع إطلاق عملية واسعة جنوب مأرب. وحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الحوثيين مسؤولية التصعيد وتداعياته، وذلك في خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال تفقده لقواته في جنوب سوريا إن إيران ومحور حلفائها الإقليميين يقتربان من الانهيار، وأكد أن الهدف الرئيسي هو إسقاط النظام في طهران، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك، وأنها لن تسمح بتمركز أي قوة معادية قرب حدودها. توازيا أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش يدافع عن مرتفعات الجولان ويراقب معقل حزب الله في البقاع، موضحا أن تل أبيب لن تتحرك من المنطقة الأمنية في سوريا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: تبرد تبرد تبرد، تعب
3: تعبولد تعبولد،
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: المينان وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
1: صباح الخير. طريق عام شغل الرأي العام قبل أيام هو طريق ظهر البيدر شتورة بسبب التزفيت، على الرغم من أن نوايا وزارة الأشغال حسنة لتحسين الطريق قبل الشتاء، إلا أن الأمر كان أشبه بحكم أشغال شاقة للمواطنين الذين كانوا يقصدون البقاع وأنا منهم. كان ذلك يوم السبت 5 أيلول حين توجهت كما توجه عدد من الناس من بيروت إلى البقاع لتقديم التعزية لمفتي البقاع الشيخ علي الغزاوي بوفاة والده. نفاجأ بأن الطريق مقطوعة عند أوتوستراد صوفر نحو الطريق القديمة في البلدة، ثم تتحول نحو حمانة ومنها إلى الخريبي فالوغة قرنايل ثم إلى ترشيش حزرتا فزحلي. الطريق العام مصادر من قبل وزارة الأشغال. بقدرة قادر تم وضع اليد على طريق عام وتحويل الناس المساكين نحو طريق ضيق يدخل في شوارع القرى المليئة بالناس والمحلات والسيارات، ثم تضيق الطريق أكثر في مناطق متعرجة ارتفاعا نحو ترشيش ومنها إلى أعالي زحلي. كان الأمر أشبه بكابوس خلال 4 ساعات ونصف للوصول من بيروت إلى زحلي. ومما زاد الطين بلة قيام سائقي السيارات بالقيادة في خطوط بديلة مخالفة، الأمر الذي بطأ من حركة السيارات في أماكن كثيرة. ما يحزن أن طريق ترشيش زحلي تصبح طريقا أساسية خلال قطع طريق ظهر البيدر في الشتاء بسبب الثلوج، لكنها بكل صراحة لا تحتاج إلى تزفيت فحسب، وإنما تحتاج إلى توسعة وإضاءة، وهذا كله لم يعمل منذ عشرات السنين. كما لم يتم إنشاء طريق لائقة باللبنانيين خصوصا أهالي البقاع أو المتوجهين نحوه، ومنه وهو الأوتوستراد العربي الذي نفذ جزء صغير منه، لكن النفق الذي يجب شقه لوصل بيروت بالبقاع ومنه نحو دمشق ما زالت دونه عقبات كثيرة. ما حصل يوم السبت سيبقى يتكرر مع المواطنين المتجهين إلى البقاع حتى انتهاء فترة التزفيت لمدة 10 أيام. طرقات عامة أخرى تم قطعها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بسبب احتجاجات العسكريين المتقاعدين. هذه المرة وبسبب مطالب المتقاعدين ورفضهم موازنة العام 2027 احتجاجا على عدم إدراج مطالبهم المتعلقة بتصحيح الرواتب والأجور، أطبقوا على الطرقات العامة في بيروت وعدة مفارق عند الساحل الشمالي وصولا إلى طرابلس. هذه الاحتجاجات جعلت السائقين والمواطنين ينتظرون لساعات طويلة وصولا إلى أعمالهم وبيوتهم وجامعاتهم. سمعت من البعض يقول إننا مع مطالب العسكريين، لكن ليسمحوا لنا بأن ينظموا أماكن اعتراضهم، لا يجوز أن يبقى يدفع الناس الأثمان من أوقاتهم وأعصابهم. فالمواطنون كلهم عندهم مطالب ويعيشون في فقر وحاجة. الطريق العام مرة أخرى تحت رحمة المعترضين كما كان تحت رحمة المزفتين. ليست المشكلة في التزفيت وإنما في وقته، وليست المشكلة في اعتراض العسكريين وإنما في الأمكنة التي يجب أن يتجمعوا فيها دون أذية الناس. أنا أرى أن المواطنين يتأذون من الجميع. عندما يتعلق الأمر بالطريق العام كان يجب التنسيق مع والاستئذان من الرأي العام. إلى اللقاء.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لبنان بين استحقاقي نار الجنوب والمطالبة المعيشية فإلى أين؟ واشنطن مفاوضات روما قريبا وحركة ناشطة بين بعبدة والسرايا تثبيتا لانتشار الجيش في النبطية. الرئيس عون أي فراغ يشكل ذريعة للاعتداءات ويرفض التفسير الخاطئ لإنهاء العداء مع إسرائيل. الجيش التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يهدد التفاهمات ويعيق الانتشار. الميدان إلى المزيد من التصعيد، غارات بالجملة والتفجيرات تجاوزت 100. الموازنة مجددا على الطاولة الحكومية غدا، والعسكر المتقاعد في الشارع، فهل من تسوية حول أرقام التكلفة؟ التعليم المدرسي إلى التصعيد، وملف التفرغ في اللبنانية على النار. ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية. إيران توسع حرب النقلات، والطاقة الذرية تحيل طهران إلى مجلس الأمن. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في جنوب لبنان تعد الاتصالات والتنسيق أمرين أساسيين لمنع سوء الفهم والحد من التوترات، وهنا يؤدي مكتب الارتباط في اليونيفيل دورا محوريا من خلال الحفاظ على التواصل مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلية وسائر الجهات المعنية العاملة في المنطقة. وسواء تعلق الأمر بمهمة بحث وإنقاذ أو قافلة إنسانية تنقل المساعدات أو إصلاح البنى التحتية المدنية الحيوية أو تحركات وأنشطة اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان، فإن دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في مجال فض الاشتباك يظل ضرورياً، وقد ازدادت أهمية هذا الدور خلال فترات تصاعد التوتر. ويقول العقيد توما لابوش الذي يترأس مكتب الارتباط حالياً إن فريقه المؤلف من 20 ضابطاً من جنسيات مختلفة يشكل جسراً لتسهيل تنفيذ الأنشطة على الأرض في مواجهة تحديات وتعقيدات كبيرة.
1: لقد أثبت ذلك فعاليته الكبيرة، لأنه لطالما أن الوضع في لبنان وفي جنوب لبنان يشهد تدهوراً أو تحسناً، فأن هناك دائماً تفاعلاً على الأرض، وطالما أن هناك جهات فاعلة مختلفة لا تعمل جميعها على رقعة الشطرنج نفسها، فنحن بحاجة إلى من يربط بينها.
0: يعد فض الاشتباك نشاطاً أساسياً في البيئة العملياتية المتوترة في جنوب لبنان، وببساطة هو عملية تواصل وتنسيق مع الجيشين.

0: اللبناني والإسرائيلي لدعم الحركة الآمنة لحفظة السلام والجهات الإنسانية الفاعلة وأحياناً المدنيين، ويتم تبادل المعلومات لمنع سوء الفهم والحد من المخاطر الأمنية. ويتمثل دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في الحفاظ على تواصل مستمر مع الجيشين ومختلف الجهات الإنسانية الفاعلة في جنوب لبنان، وكذلك قيادة اليونيفيل والمكونات المعنية داخل البعثة. على الرغم من أن مكتب الارتباط في اليونيفيل أنشئ رسمياً في كانون الأول 2006 في أعقاب النزاع الذي شهدته المنطقة خلال صيف ذلك العام، فإن عمل فض الاشتباك بدأ في عام 1986 مع فريق صغير أنشئ للتواصل والتنسيق مع جهات متعددة. ومن السمات الرئيسية لفريق الارتباط في اليونيفيل المرونة. العقيد لبوش مجدداً:
1: So flexibility means that we are able to adapt to the situation.
2: المرونة تعني قدرتنا على التكيف مع الوضع. قد يتأثر الوضع بتغير سلوكيات مختلف الجهات أو بمعطيات القيادات أو بأحداث رئيسة مثل تصاعد التوترات المسلحة في بعض المناطق، وقد يتأثر إذا جاز التعبير بعوامل متعددة. وتتمثل قيمة مكتب الارتباط في قدرته على أداء مهمته في التنسيق بين جميع الأطراف أيا كان ما يحدث من حوله.
0: وعلى الرغم من أن ضباط الارتباط في اليونيفيل يكرسون جهودهم لتحقيق فض الاشتباك، فإن ذلك لا يعني أنهم قادرون دائماً على ضمان كيفية انعكاس ذلك على الأرض. ولذلك في حال حدوث احتكاك يتم إرسال فرق إلى الموقع للتفاعل مع الأطراف المختلفة في جهود تهدف إلى حل سوء الفهم وتسهيل تنفيذ المهام التي تم بشأنها فض الاشتباك. ويشرح عن ذلك رئيس مكتب الارتباط في اليونيفيل العقيد توما لابوش:
1: But when it comes to the ground and we meet some friction.
2: عندما نواجه بعض الاحتكاكات على الأرض لأسباب مختلفة، يستطيع مكتب الارتباط إرسال دورية تضم أفراداً مهمتهم شرح الغرض من أي نشاط وتوضيح إطاره أو التذكير به، ما يعني وجود اتفاقات متبادلة لإنجاز الأمور على الأرض.
0: وفي هذا السياق تعد الحيادية أساسية لبناء الثقة التي تشكل عنصراً مهماً في إقامة وتعزيز علاقات مهنية طويلة الأمد، وتثبت هذه العلاقات أهميتها في حل المشكلات وخفض التصعيد. حتى مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول على أن يتبع ذلك خفض عديدها وانسحابها، سيستمر دور مكتب الارتباط في مجال فض الاشتباك لبعض الوقت. ويعتقد العقيد لابوش أن استمرار هذا الدور يمكن أن يوفر قيمة مضافة سريعة جدا في مجال فض الاشتباك في ظل توقع زيادة التحركات التابعة لليونيفيل خلال عملية خفض عديد البعثة وانسحابها.
2: مع انسحاب اليونيفيل سيكون هناك زيادة ملحوظة في التحركات كافة في المنطقة لضمان قدرة جميع مواقع الأمم المتحدة على الانسحاب بشكل منظم وفي ظروف أمنية جيدة. ولذلك ستكون الظروف الأمنية وقت الانسحاب حاسمة لضمان سير الأمور بأمان وعدم وقوع إصابات أو قتلى في أي حوادث. ولهذا السبب سيظل فض الاشتباك ضروريا حتى نهاية المهمة.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكتر؟ www. petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: كنا متأمل.
1: لا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إيمونتال كافال لوقية $1.90 جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية $1.70

0: فأرة من تراس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحج، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: لبنان بين ناري الجنوب والمطالب المعيشية فإلى أين؟ واشنطن مفاوضات روما قريبا، حركة ناشطة بين بعبدة والسرايا تثبيتا لانتشار الجيش في النبطية. الرئيس عون: الحضور الأمني يعزز موقفنا التفاوضي ويرفض التفسير الخاطئ لإنهاء العداء مع إسرائيل. الجيش: التصعيد الإسرائيلي يهدد التفاهمات ويعيق الانتشار. الميدان: إلى المزيد من التصعيد، غارات بالجملة والتفجيرات تجاوزت 100. الموازنة مجددا على الطاولة الحكومية غدا، والعسكر المتقاعد في الشارع، هل من تسوية حول أرقام التكلفة وإلا؟ التعليم الرسمي إلى التصعيد والتفرغ في اللبنانية ينتظر تأمين الاعتمادات. ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية. إيران توسع حرب الناقلات، والطاقة الذرية تحيل طهران إلى مجلس الأمن.

0: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: تبرد تبرد تبرد تع
4: تعبولد تعبولد تع
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صباح الخير. يبقى لبنان أمام استحقاقاته الحساسة يتلمس طريقا لحلولها، الوضع جنوبا وموجة المطالب الداخلية من معيشية واقتصادية. جولة المفاوضات في روما التي كانت تدور في الغموض حددتها واشنطن قريبا من دون إعلان تاريخ واضح. الدولة اللبنانية من جهتها في سباق مع مواجهة التصعيد الإسرائيلي المتواصل عبر محاولة تثبيت حضورها الأمني جنوبا، لا سيما من بوابة النبطية، حتى لا يكون مصيرها كمصير مرتفع علي الطاهر ما يعزز موقفها التفاوضي. من هنا توزعت حركة ناشطة بين بعبدة والسراي على وقع صرخات ودخان الإطارات التي أشعلها العسكريون المتقاعدون احتجاجا على نكس الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، وذلك على وقع استكمال مجلس الوزراء مناقشة موازنة 2027، وقد أفضت الاتفاق إلى اقتراح توحيد الرؤية بشأن الأرقام والتكلفة التقديرية للزيادات، على أن يستكمل البحث غدا على الطاولة الحكومية وإلا إلى التصعيد الواسع لينضم التعليم الرسمي إلى السلك العسكري ملوحا بالتصعيد مواكبة للجلسة. البداية سياسية.
1: أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد قريبا في روما، مشيرا إلى استمرار الحوار البناء بين الجانبين، وأوضح أن الجولة تأتي وفق الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في بيروت والقدس وواشنطن. ونفى المتحدث وجود أي تأخير، معتبرا أن ما يتداول عن مسار تفاوضي عسكري موازن في فلوريدا يندرج ضمن أخبار زائفة ومعلومات مغلوطة تهدف إلى خلق أجواء سلبية.
0: توازيا على الأرض سباق بين التصعيد الإسرائيلي ومحاولة السلطة اللبنانية تعزيز حضورها الأمني في الجنوب وفي النبطية تحديدا، ومنع الفراغ لسيما بعد سيطرة إسرائيل على مرتفع علي طاهر.
1: الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر أمنية أن نقاشات تجري على المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل، وأنه بعد السيطرة على مرتفع علي طاهر تتم مناقشة خطط هجومية لتوسيع نطاق المناطق المحتلة في الجنوب، ويضع النبطي كهدف هجوم محتمل. ونقلت الجمهورية عن مصدر أمني رفيع أن مسار الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول المقبل مزدحم بالاحتمالات التصعيدية في أي لحظة، وعبر المصدر عن قلق جدي مما أسماه معززات غير مباشرة لاحتمالات التصعيد.
0: مصدر رسمي أشار لنداء الوطن إلى أنه بات بالإمكان القول إن النبطية وجوارها أصبحتا في عهدة الشرعية، فالجيش الذي كان موجودا أصلا كثف انتشاره وعزز سيطرته على الأرض كرسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الدولة عازمة على بسط سلطتها وحماية مواطنيها. فعندما يحضر الجيش تصبح إسرائيل في مواجهة الدولة اللبنانية لا الميليشيات، ما يسحب منها إحدى أبرز ذرائع توسيع عملياتها واحتلالها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك العاجل جاء على وقع رسالة إسرائيلية حملها السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال لقائهما الأخير في بعبدة، ومفادها بأن سقف رئيس الوزراء الإسرائيلي هو تسليم سلاح حزب الله، وأن إسرائيل ستصعد ما لم يتحقق ذلك.
1: وفي السياق جاء الاجتماع الأمني في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية لبحث تعزيز وجود الجيش وضبط الوضع الأمني في الجنوب والنبطي خصوصا، وشدد عون على أن أي فراغ أمني يمكن أن يتحول إلى ذريعة للاعتداءات، واعتبر أن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. وفي ملف العسكريين جدد رئيس الجمهورية دعم حقوقهم مع التشديد على ضرورة التوفيق بين هذه الحقوق والإمكانات المالية للدولة.
0: وأمام وفد حركة لبنان الشباب أكد رئيس الجمهورية أن خيار التفاوض اتخذناه لأننا دولة ذات سيادة، وهو قرار لمصلحة لبنان وليس إرضاء للخارج. وإذ قال إن الخاسر من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل، أضاف عندما أدعو إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل أعني إنهاء الحروب التي دمرت لبنان ولم يعد لدينا القدرة على تحملها، وشدد على أن كل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه. نبقى في قصر بعبدة، حيث تناول رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، كما الإجراءات التي ينفذها الجيش لتعزيز انتشاره في المناطق المحتلة. وتطرق اللقاء إلى تحضيرات مشاركة لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يترأس سلام الوفد اللبناني، وذلك في الأسبوع الثالث من أيلول الجاري.
1: إلى ذلك، نفى المكتب الإعلامي للرئيس سلام ما تردد عن إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى النبطية السبت المقبل، موضحا أن زيارته لم تكن مدرجة أصلا على جدول هذا الأسبوع. وأكد سلام متابعته أوضاع النبطية ومحيطها وتواصله مع إمام المدينة ورئيس بلديتها، مشيدا بانتشار الجيش في القرى غير المحتلة، وأمل زيارة النبطية قريبا دعما لأهلها وصمودهم وعودتهم.
0: توازن وعلى ذمة المعلومات، فإن الرئيس بري يقود اتصالات مع حزب الله لسحب مقاتليه من بين الأحياء السكنية والمدنيين وإفساح المجال أمام انتشار هادئ للجيش اللبناني. من جهته، حذر الجيش من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير في الجنوب تهدد التفاهمات القائمة وتعرقل انتشاره وتعيد موجات النزوح. وكشف عن أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 7700 خرق منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، عارضا لحصيلة إجراءاته الميدانية في زوتر الغربية وفرون وصرفة. ملف المفاوضات إلى أين وماذا عن تثبيت الحضور الأمني للدولة، لاسيما في النبطية؟ قراءة مع النائب قاسم هاشم. سعادتك صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: شكرا لك. سعادتك، لنبدأ بسقوط علي الطاهر إذا جاز التعبير. رب سائل عن سبب رفض حزب الله تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني، لماذا؟
2: يعني حتى الآن لم تتكشف كل الأمور، لكن ما تردد مؤخرا أن كان هنالك طبعا بعض الوساطات تكون دول الأمريكي أو غيره، وقيل أنه بالمرحلة الأخيرة طرح هذا الأمر، لكن العدو الإسرائيلي لم يبذل التسلم تلت على الطاهر إلى الجيش اللبناني. في كل الأحوال حصل ما حصل اليوم، لكن في الأيام والمرحلة القادمة تتكشف كل الأمور وتتوضح للجميع.
0: إنما حزب الله لم يوضح الصورة أبدا، لا بيان ولا كلام منسوب إلى مسؤوليه، لماذا هذا الصمت؟
2: قد تكون سياسة معينة اتخذها للتعاطي مع هذه المرحلة، وهذا ما تبين في الآونة الأخيرة. ليس هناك بيانات متتالية مع كل يوم أو كل لحظة أو كل مرحلة من المراحل مرينا بها بالشهرين الأخيرين. قد تكون كذلك، يعني لا أحد يستطيع أن يحدد اليوم الأسباب الموجبة التي دفعت إلى اتخاذ هذا التوجه. هذه الأمور بانتظار التوضيح لاحقا، طبعا بشكل أكثر
0: وضوحا. سعادة النائب، السلطات اللبنانية تحاول تثبيت وجود الجيش في النبطية، يعني حضور أمني رسمي في النبطية، وسط كلام عن تعهد الرئيس بري بوساطة مع حزب الله اللي سحب يعني القوات من المناطق الجنوبية. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
2: اليوم كلام كثير، وكما نعلم تكثر اليوم
0: التحليلات والتسريبات
2: والتحليلات وما إلى ذلك حول أي خطوة تتخذ. في كل الأحوال دولة الرئيس بري في كل المراحل ومع كل الظروف كان حريصا على وجود الجيش الثاني وعلى تفعيل هذا الوجود وضرورة انتشاره في كل المواقع وعلى مساحة هذا الجنوب، وأكثر من دعم هذه المؤسسة في مداها الزمني وحتى في الأونة الأخيرة، وهو الذي أكد على أن الجيش اللبناني التعاطي معه بشكل سلبي هو خط أحمر ممنوع طبعا الإساءة للجيش اللبناني بكل الأحوال. نعم. في رسالته الأخيرة بذكرى تغيب الإمام الصادق كان واضح.
0: صحيح صحيح. على ضوء الصورة التصعيدية الإسرائيلية في الميدان الجنوبي، ما تتوقع من نتائج مفاوضات روما في الجولة الثامنة التي أعلنت واشنطن عن استئنافها قريبا من دون تحديد تاريخ حاسم؟ هل هذه المرة قد تخرج المفاوضات بإشارات إيجابية ما أم ماذا سعادتك؟
2: يعني نحن انتظرنا الجولات السبعة التي لم تأتي بجديد ولم يكن هنالك أي إنجاز تحقق من خلال هذه الجولات، وبناء عليه اليوم لا نستطيع أن نبني على إيجابيات متوقعة، خاصة وأننا رأينا بين الجولة والجولة مزيد من التصعيد والقتل والتدمير الممنهج الذي اعتمده هذا العدو. يريد طبعا من هذه المفاوضات أن تكون مرحلة ومساحة انتخابية وصندوق اقتراع الانتخابي للعدو الإسرائيلي. وفي كل الأحوال لم نراهن يوما على أي إيجابية من العدو الذي تعاطى معنا في لبنان بكثير من السلبية وأكثر من ذلك بمراحل معينة، فكيف باب مفاوضات يرى أنها بابا لتأمين مصالحه على كل المستويات؟ في كل الأحوال لبنان مطالب شئنا ما بينه أن يتمسك بثوابته وخياراته السياسية مهما كانت الضغوط الإسرائيلية ومهما كانت محاولاته لابتزاز لبنان من خلال الذهاب إلى المفاوضات تحت النار. بالتأكيد المفاوض اللبناني مطالب بأن يتمسك بكل ما يؤمن مصالح لبنان والحفاظ على سيادته وكرامته.
0: شكرا للنائب قاسم هاشم.
1: في الميدان الجنوبي لا يزال القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يستهدف دوحة كفرمان مستمرا لغاية الساعة، فيما سجلت فجرا غارة على خراج رشي الفخار. أما ليلا ف18 غارة توزعت على أكثر من منطقة ليتجاوز عدد التفجيرات 100. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى هذا الصباح، ولا يزال القصف المدفعي مستمرا ويستهدف وادي زبقين ودوحة كفر الرمان والدبشة ووادي سلوكي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الفجر بلدات الأخيام وبني حيان ومزرعة حلتة، وشن الطيران الحربي غارة فجر اليوم مستهدفا منطقة الخريبي في خراج رشي الفخار، فيما التفجيرات التي تستهدف المنازل وكل مرفق حياة تواصلت فجرا وطالت بني حيان ووادي سلوكي والخيام، بعد أن تجاوزت يوم أمس 100 تفجير وكان نصيب بلدة المنصوري منها 51 تفجيرا، فيما توزع الباقي على رشاف والطيري ووادي سلوكي وطير حرفة وبني حيان وبرعشيت والقنطرة. العدوان الإسرائيلي الذي تكثف أمس بالقصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة الرشاشة طال النبطي الفوكة وميفدون ودوحة كفر الرمان وأطراف كبريخة وبيت يحون وميس الجبل وحداثة وأطراف برعشيت وأطراف زبقين. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي 18 غارة استهدفت المنصوري والنبطي الفوكة وبني حيان وأطراف شكرة لجهة وادي سلوكي والخيام والقنطرة ووادي زبقين وكفر تبنيت وسربين. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية أمس دراجة نارية على طريق زبدين حاروف ما أدى إلى سقوط شهيد. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير الذي لم يغب عن الأجواء الجنوبية في كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: من الجبهة السياسية الأمنية إلى جبهة الموازنة، على وقع تحرك للعسكريين المتقاعدين الذين نفذوا تحركا واسعا على الأرض تخلله قطع عدد من الطرقات، مطالبين الحكومة بالإفاء بالتزاماتها تجاه الزيادات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية. فلنستمع إليهم.
4: الحكومة إذا ما بتنفذها مطالبنا رح نضل بالشارع ونعمل عصيان مدني ضد الدولة اللبنانية. وزير مالية بيقول لك أنا ما معي مصريات. مين سرق الدولة؟ نحن؟ هني صاروا الدولة السياسيين.
5: والله وحياة القرآن وجع، ما حدا عم يشغلنا، ما حدا عم يطلع فينا، بدي عيش. نحن جايين ندافع عن عسكر الخدمة الفعلية لأنه عم نعرف إن هودي جماعة مظلومين واللي حامل دمه على كفه.
1: مجلس الوزراء عقد أمس جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام خصصت لاستكمال درس مشروع الموازنة العامة، وفي مستهل الجلسة عرضت نتائج المباحثات مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، والتي أفضت إلى اقتراح لتوحيد الرؤية بشأن الأرقام والكلفة التقديرية بالتنسيق مع وزارة المال تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. كما تابع المجلس درس مواد الموازنة وإدخال تعديلات على بعضها، على أن يستكمل البحث غدا فيما تعقد الجلسة اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية. ومما قاله وزير الإعلام بول مرقص بعد
6: شرح دولة نائب رئيس مجلس الوزراء المباحثات التي أجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، وقد أفضى الاجتماع على الاتفاق على اقتراح توحيد الرؤية حول الأرقام والكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيدا للرجوع إلى مجلس الوزراء بشأنه. استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها واستكمال البحث سيجري الجمعة.
0: العميد المتقاعد شامي روكوز وفي حديث لصوت كل لبنان كشف عن أن توحيد الرؤية حول كلفة الزيادات على معاشات العسكريين المتقاعدين في أجواء إيجابية بانتظار المشاورات التي ستعقد اليوم، وأكد أن تعنت السلطة في عدم تنفيذ المطالب سيؤدي إلى تصعيد واسع.
7: امبارح بنتيجة الاجتماعات مع اللجنة الوزارية نتج اللجنة التقنية دير العام لوزارة المال والسيد أنطوان جبران كمان من روابط القطاع العام والضباط اتفقوا على الأرقام، يعني الأرقام مش مثل ما كان مقدرين وزارة المال أكيد، يعني هنشوف اليوم شو بجد بالمحادثات والمشاورات بهذا الموضوع تنمي الملف. المهم تأمين الأموال من وين، لما تكون الأموال على ظهر الشعب اللبناني، هذا هو المهم. المهم يروح على الأماكن الهدر اللي موجودة بالبلد، المحميات الميليشياوية الموجودة، لأن أكيد المحميات السياسية اللي بتلمين البلد يوصل البلد لهون، المحميات دول كمان عم بيعموا الأزمة الاقتصادية أكثر وأكثر والأزمة الاجتماعية. مبدئيا كل النوايا إيجابية بالاجتماع اللي كان امبارح، بس بدنا نشوف النتيجة.
0: وفي حال كانت النتيجة غير مرضية بالنسبة إليكم،
7: تصرفي مع السلطة غير مرضي، نتأمل يكون الروحية اللي فاتت امبارح الاجتماع تكون موجودة اليوم وتوصل لنتيجة إيجابية. إذا التعنت الإسرائيلي أساسا معودين راح يكمل وراح يستكمل بزيادة الطريقة اللي مفكروا فيها، انه رغم الظروف الصعبة ورغم التدمير اللي عم بيصير والمكملين ومفراني معهم تعمى اكتر الاعتداءات، بس ترى بالانتخابات الاسرائيلية منه هين بالنسبة للجنوبية، عم بجربوا يمحوا اي اثر لتاريخ المنطقة لطبيعة المنطقة حتى نتعلق بالوضع الاقليمي اكتر من الوضع الجنوبي. الوضع الجنوبي مفروغ منه لانه الاسرائيلي ما عم بيردوا حدا، راح يكملوا تصرفاته.
0: مطلبيا أيضا تتجه روابط التعليم الرسمي إلى تصعيد تحركها بالتزامن مع مناقشة الحكومة مشروع موازنة 2027 غدا، ودعت الأساتذة للاعتصام في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإدراج الزيادة المطلوبة على الرواتب في صلب الموازنة، وذلك عند 11 من قبل الظهر.
1: وفي المطالب التربوية أعلنت الوزيرة ريما كرامي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقد في وزارة المالية للبحث في ملف تفرغ الأساتذة إذا المتعاقدين في الجامعة اللبنانية التوافق على استراتيجية في الملف، إذ إن الخطوة الأخيرة المتبقية هي تأمين الاعتمادات لكل الدفعات التي تم الاتفاق عليها والتي ستكون مجزأة على 4 دفعات. وأوضحت كرامي أن الأسماء باتت جاهزة لتفريغها من قبل الجامعة اللبنانية، مشيرة إلى أن هذا الملف أدرج على جدول أعمال الجلسة الحكومية.
8: ملف ماشي بالاتجاه الصحيح لتوصل الأمور لخواتيمها ولننطلق بالدفعة الأولى قريبا. النقاش ما كان لنعدل أي قرار من القرارات اللي اتخذت بمجلس الوزراء، واللي هي أصلا نحن تم الاتفاق على العدد، تم الاتفاق على أنه 4 دفعات، وتم الاتفاق مبدئيا أنه الدفعة الأولى حتكون 400.
1: هذا وعدل الرئيس نبيه بري موعد جلسة الهيئة العامة لمساءلة الحكومة إلى الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 15 و16 من الجاري عند 11 من قبل الظهر.
0: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني المقبل، معتبرا أن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة طويلة. وأشار إلى أن القوات الأمريكية نفذت هجمات على 9 سفن إيرانية وسترون المزيد منها كما قال. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد من جهته أن واشنطن ستواصل خنق إيران اقتصاديا، مشيرا إلى أن طهران لم تصب السفن الحربية الأمريكية لكنها خسرت 5 ناقلات إضافية الليلة الماضية. وأضاف إن إيران تواصل إطلاق النار على السفن الأمريكية وستدفع ثمن ذلك بخسارة المزيد من ناقلاتها.
1: في المقابل وسعت إيران نطاق ما أسمته المنطقة المحظورة التي تعتزم فرضها على حركة السفن خارج مضيق هرمز لتشمل أجزاء من خليج عمان وبحر العرب، مهددة بإجراءات عقابية ضد السفن التي تدخلها من دون تنسيق مع طهران.
0: هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إيران استخدمت صواريخ باليستية برؤوس قادرة على المناورة في هجماتها على السفن الأمريكية.
1: تزامنا وللمرة الأولى منذ 20 عاما أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي.
0: وسط هذه الأجواء كشفت مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية لوكالة رويترز عن أن باكستان نقلت تحذيرا سعوديا إلى إيران حتى تكبح جماح حلفائها الحوثيين في اليمن بعدما صعدوا هجماتهم على السعودية، وذلك في جهد منسق لمنع تصاعد الأزمة.
1: وفي اليمن فقد ثبتت القوات اليمنية المسلحة مكاسبها ووسعت عملياتها ضد الحوثيين على جبهات عدة مع تسجيل تقدم أمس شرق الحزم في محافظة الجوف وقطع خطوط إمداد حوثية باتجاه الجبهات الشرقية بالتزامن مع إطلاق عملية واسعة جنوب مأرب. وحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الحوثيين مسؤولية التصعيد وتداعياته، وذلك في خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال تفقد قواته في جنوب سوريا أن إيران ومحور حلفائها الإقليميين يقتربان من الانهيار، وأكد أن الهدف الرئيسي هو إسقاط النظام في طهران، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك وأنها لن تسمح بتمركز أي قوة معادية قرب حدودها كما قال. توازيا أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي يدافع عن مرتفعات الجولان ويراقب معقل حزب الله في البقاع، موضحا أن تل أبيب لن تتحرك من المنطقة الأمنية في سوريا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة.

0: كان في هذه النشا لبنان بين ناري الجنوب والمطالع بالماعشية فإلى أين؟ واشنطن مفاوضات روما قريبا وحركة ناشطة بين بعبدة والسرايا تثبيتا لانتشار الجيش في النبطية. الرئيس عون الحضور الأمني يعزز موقفنا التفاوضي ويرفض التفسير الخاطئ لإنهاء العداء مع إسرائيل. الجيش التصعيد الإسرائيلي يهدد التفاهمات ويعيق الانتشار. الميدان إلى المزيد من التصعيد، غارات بالجملة والتفجيرات تجاوزت 100. الموازنة مشددا على الطاولة الحكومية غدا والعسكر المتقاعد في الشارع، هل من تسوية حول أرقام التكلفة وإلا؟ التعليم الرسمي إلى التصعيد والتفرغ في اللبنانية ينتظر تأمين الاعتمادات. ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات المصرية. إيران توسع حرب الناقلات والطاقة الذرية. تحيل طهران إلى مجلس الأمن.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان. في الاقتصاد أولاً مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.
3: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس. تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. منشير إلى غياب حلقة اليوم من صبحية ندى مع ندى صليبة على أنه يعود البرنامج كالمعتاد صباح الاثنين. نحن وياكم أكيد رح نترافق مع بيئة من الأغنيات المنوعة. خليكم دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان. في الاقتصاد أولاً مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.
4: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زوطار الشرقية لجهة ميفدون، فيما سجل تفجير صباحا في بني حيان. لفت النائب قاسم هاشم إلى أن تفاصيل ملف علي طاهر لم تتكشف بعد، وأن الوساطات على رأسها الأمريكية حاولت في مرحلة الأخيرة دفع الطرف الإسرائيلي إلى تسليم السلة إلى الجيش اللبناني، ولكن إسرائيل رفضت ذلك. وأوضح أن حزب الله يعتمد سياسة عدم الكشف عن التفاصيل الميدانية في هذه المرحلة، معتبرا ألا أحد يمكنه تحديد الأسباب الموجبة التي دفعت باتخاذ هذا التوجه، انتظار وضوح الأمور أكثر في المرحلة المقبلة. وأكد هاشم في حديث عبر إذاعة الصوت كل لبنان أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص في كل المراحل ومع كل الظروف على دور الجيش اللبناني وانتشاره، ويرفض التعرض للمؤسسة العسكرية أو التعاطي معها بسلبية. وعن موقفه تجاه الجولة الجديدة من المفاوضات والتي ستعقد قريبا في روما، رأى هاشم أن الجولات السبع الماضية لم تأتي بشديد ولم تحقق أي إنجاز، وعليه لا يمكن توقع أي إيجابيات، لا سيما وأن لبنان شهد على تصعيد إسرائيلي بين الجولة والأخرى. وجدد هاشم رفضه لجعل لبنان صندوق للانتخابات الإسرائيلية أو لجعل لبنان صندوقا للانتخابات الإسرائيلية، وأوضح أن المقاومة لم تراهن على أي مبادرة من قبل العدو، فكيف إذا كانت هذه المفاوضات تحقق مصالحه، مشددا على ضرورة التمسك الثوابت والخيارات السياسية على الرغم من الضغوط الإسرائيلية بهدف تحقيق المصلحة اللبنانية. أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على استمرار الكرسي الرسولي الثابت والصلب في دعم لبنان وتأييد الدولة في مساعيها لممارسة سيادتها على كامل أراضيها، مبديا تفاؤله بمستقبل واعد للبنان، مستحضرا عبارة البابا يوحنا بولس الثاني: رجاء جديد للبنان. وأعرب في خلال استقباله نخبة من الشخصيات اللبنانية الشيعية عن انفتاح الفاتيكان على جميع المكونات اللبنانية والتواصل الإيجابي مع الشخصيات والاتجاهات المتعددة والمتنوعة داخل الطوائف بما فيها الطائفة الشيعية. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة، إضافة إلى شؤون وظيفية، فيما تستكمل الحكومة درس مشروع موازنة 2027 على وقع مطالب العسكريين المتقاعدين حول زيادات على رواتبهم والتي التزمت بها الحكومة سابقا. أوضح العميد المتقاعد شامل روكوز في حديث عبر صوت كل لبنان أن الاجتماع الذي عقد بين اللجنة الوزارية المكلفة وممثلي المتقاعدين أفضى إلى توافق حول تكلفة زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين، إلا أن الأمر ينتظر نتائج المشاورات التي ستعقد اليوم، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ السلطة المطالبة سيكون الاتجاه إلى التصعيد الأوسع.
1: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الولايات المتحدة حرمت إيران من تصدير منتجاتها النفطية، ما أدى إلى توقف عائداتها من قطاع الطاقة. أضاف أن الخيارات المتاحة أمام طهران باتت محدودة، مشيرا إلى إمكان التوصل إلى اتفاق إذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك. توازيا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري البيت الأبيض بحثوا سرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استمرار الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية من ولايته. في المقابل، شدد مسؤول إيراني على أن بلاده مستعدة لخوض حرب أكثر شدة وستصعد ضرباتها المضادة إذا واصلت الولايات المتحدة استهداف أراضيها والبنية التحتية، بحسب ما نقلت عنه وكالة بلومبرغ. إلى ذلك أفادت سي بي أس نيوز بأن طائرات أمريكية عدة تعرضت للأضرار من جراء ضربات إيرانية استهدفت قاعدة جوية في الأردن أمس. وسط هذه الأجواء، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في 20 المقبل. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية بانسحاب القوات الحكومية من مديريتي حيس والخوخة جنوبي الحديدة ومن مدينة المخا غربي تعز، وتراجعت نحو مديرية ذباب القريبة من باب المندب لإعادة تموضعها في تلك المنطقة بعد تقدم الحوثيين. وعليه نزح عشرات الآلاف من سكان الخوخة ومخا نحو مدينة عدن. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوتكم. لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.70.
2: تبرد
3: تعبولت
4: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر.

0: الحبيبة الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/9/2026 على الشكل التالي بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,630,000 ليرة بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,648,000 ليرة ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,487,000 ليرة قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,190,000 ليرة
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر IPT حدك بكل محطة

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إيمونتال كافال لوقية بدولار و90 سنت، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار و70 سنت.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، موجز وأخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، مؤكدة أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وقالت إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم حكومة لبنان في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة والتي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول لبناني رفيع المستوى زعمت أنه تحدث إليها على هامش أعمال المؤتمر الرابع للمنتدى الإقليمي المنعقد في واشنطن. نقلت تأكيده أن لبنان ربما يقف أمام فرصته الأخيرة لإبرام سلام مع إسرائيل، داعيا تل أبيب إلى منح الحكومة اللبنانية مهلة زمنية ومساحة سياسية تتيحان لها إضعاف حزب الله، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يؤدي إلى إجهاض هذه المساعي. في الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا سجلت رشقات نارية كثيفة من القوات الإسرائيلية على بلدة كفر شوبة وأطرافها، ما أدى إلى اندلاع حريق بسبب الرصاص الحارق، فيما قامت القوات الإسرائيلية بنسف منازل في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون، كما نفذت عملية تفجير جديدة في حولة، هذا واستهدفت غارة بلدة المنصوري. في قصر بعبدة وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون قانون إعادة هيكلة المصارف. وفي قصر بعبدة أيضا اطلع رئيس الجمهورية من وزير الطاقة والمياه جو صدي على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز مع كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، وعلى مواقف هذه الدول حيال الطروحات اللبنانية. في إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزا لمعايير السلام العامة، عممت وزارة الداخلية القرار المشترك الصادر عن وزراء المعنيين والمتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات، والذي يحدد الشروط والمستندات المطلوبة وآلية الإشراف على تنفيذ أعمال التركيب.
5: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بالستين دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات. زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
6: تبرد
7: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب المطار مكيف وانت

هون ركز معي شوي هون تعبا وردة تعبا وردة لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت مصادر لرويترز بأن إيران لجأت لآلية تشبه المقايضة مع الصين للالتفاف على عقوبات بيع النفط، وأشارت المصادر إلى أن إيران اشترت سلعا بمليارات الدولارات من الصين إضافة إلى معدات دفاع جوي. في تداعيات النزاع الأمريكي الإيراني أفادت رويترز بأن خام البرنت ارتفع إلى 101.10 دولارات للبرميل وسط اضطرابات مضيق هرمز ومخاوف الإمدادات. هذا وأفادت قناة المسيرة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله بأن الطيران السعودي شن نحو 40 غارة في الساعات الماضية على محافظات تعز والحديدة والجوف ومأرب. في الميدان الروسي الأوكراني أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف منشآت تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء أوكراني على البحر الأسود، كما استهدفت القوات الروسية سفينتين تنقلان شحنات للقوات الأوكرانية كانتا في طريقهما لميناء أوديسا. إلى ذلك قالت روسيا إن كييف خططت لشن هجمات ضد السفير البريطاني في موسكو وتوريطنا بها. في المقابل أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة سومي شمال شرقي البلاد. أعلن الجيش الأمريكي سقوط 3 قتلى في ضربة استهدفت فيها زورقا سريعا في البحر الكاريبي في حلقة جديدة ضد الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات كما قال. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كبرت
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: كبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان مثل كل نهار خميس. نحن على موعد معكم. بشاركني بالتحية اليوم شربل راشد. بهالزمن قديش عم تنشط النقابات وقدي عم تقدر تحقق من إنجازات، خصوصا أنه كلنا واقعين اليوم بمشكلة الحرب يلي صايرة ببلدنا، خصوصا بجنوبنا، وبالتالي قديش اليوم في مسؤولية تقع على النقابات. اليوم رح نضوي على نقابة المسيحة في لبنان، ومعي مباشرة اليوم باستوديو رئيس النقابة وهو كمان رئيس الاتحاد العربي للمسيحة، وهيدا الشيء أكيد نحن بنعتز فيه نقيب سركيس فدعوس، لأنه اليوم قديش نحن بهالنقابة هيدي وبهذا الاتحاد يلي مقره ببيروت، وأنا انبسطت لما عرفت أنه بعده مقره ببيروت، وتيكون مقره ببيروت يعني قليل يلي عندهم مقرات نقابية ببيروت.
2: الحمد لله
1: الحمد لله.
2: بالرغم
1: من انفجار مرفع بيروت، بالرغم مؤخرا
2: كلهم ما هيدا كل شو بدنا نعمل،
1: الحياة بتستمر.
2: المقر تبعنا رح بالسوديكو الاتحاد، يعني كان لنا نصيب، كنا ضربة
1: الحمد لله أنه ما حدا منكم صابوا شيء، هذا أهم شيء.
2: ما صار شيء يعني ضرر أكيد، يعني مثل كل الناس ماشي الحال.
1: نحكي شوي عن
2: النقابة.
1: النقابة التوبوغرافيين بلبنان هي نقابة، يعني بعرف قد ايه لك متولي رئاستها وقد ايه مرت بظروف مثل كل الشعب اللبناني. ما بدي ذكرك بالماضي ولا بدي ذكرك بالتحديات الكبيرة اللي واجهتها، ولكن اليوم فينا نقول انه هذه النقابة قائمة. بحب اعرف من حضرتك اليوم بكل هالظروف اللي عم نمر فيها كيف وقع اليوم.
2: اولا ست ربيكا بدي أقول لك أنت صديقة غالية علينا، وصلت كل لبنان أغلى وأغلى.
1: نحن ترفقنا
2: مشان هيك تقول لك الوحيد رفقتينا من أول ما كنا عم نأسس النقابة.
1: صحيح،
2: يعني لا صدر القانون كنت معنا دقائق زيد، ما كنت تغيبي عنا بأي
1: ما بدنا نفوت تفاصيل تاني لما نذكرها. خلاص انتهت
2: هذيك. انتهت بأنه انتهت ما ليش ونيني على وفاق كل شيء،
1: هذا أهم شيء.
2: اولا بتشكركم على استضافتكم لإلي، وغير بنجم نعتبر حالنا جايين على بيتنا.
1: اهلا وسهلا فيك نائب، اشتقنا لك.
2: الله يخليك. بدايه انا بريد اني احكي كوني كنائب للبنان لنقابة التوبوغرافيين مجازين بلبنان. بصراحه نحن بنرغم كل الصعوبات اللي عم نعاني منها، مثل ما حضرتك يعني تكلمتيها بكل صدق، لانه يعني نحن مبدئيا صار لنا سنه هلا مر على انتخابنا بهالولاية، بالرغم قلت لي كل الأمور قدرنا حققنا إنجازات كتيرة،
1: خصوصا أنه توبوغراف شغله على الأرض دايما، يعني موجود على الأرض على الواقع،
2: على الأرض على الموقع ولا كل شيء. ولا اليوم حتى تطورت الدنيا علميا تكنولوجيا. كنت أحكي معك، كنت دايما قال لك نحن عنا تطور علمي، لأنه التوبوغراف ما بقى اليوم بس هيك أنه
1: بيحمل طبشورة
2: لا. اليوم في عنده
1: علم
2: اللي هو الأساس، يعني بنقول لك المهنة عنده علم وعنده قانون، اثنينه قانون العقاري يعني.
1: نعم.
2: هذا الموضوع بده يعرف كيف بده يشتغل، وبيعرف كيف بده يعني يكون حسب زبوناته وشركاته والناس اللي بيشتغل معنا. هلأ نحن شو دور النقابة؟
1: نعم.
2: النقابة عنده دور أولا رفع مستوى المهنة، هاي درجة أولى بكل معنى الكلمة. نخلق له دورات لها التوبوغراف يقدر يتابع التطور التكنولوجيا الموجود. النقطة الثانية حماية التوبوغراف، لأنه هذا دورنا الأساسي، أنه نحميه من كل النعالم اللي هي بدها تقوص عليه. يعني نحن نعرف ليش عم بيتعرض. أنا من خلال يعني الإذاعة بحب أني ودي صوتي لكل مسؤول بلبنان، لأنه ما في عمل بلبنان. هلا ما تقولوا منا أنانية عندي، بس أنا بالنسبة لي عم بحكي كنائب مؤتمن على المهنة.
1: نعم.
2: ومؤتمن على احترام
1: المنتسبين كمان
2: النقابيين. نعم. اللي هن موجودين، وإلا أنا ما عملت نائب.
1: نعم.
2: تعرفيني مش من اليوم، من زمان. هلا بصراحة المسؤولين كلنا بلبنان عم بيكون كأني كان تاخديها أطف. يعني بصعوبة كل ما أنت عم تطلبي أنه نحن مشاركة التوبوغراف يمكن بأي عمل موجود بأي إدارة بلبنان بأي وزارة بأي عمل، مع العلم أنه ما في عمل إنشائي موجود على الأراضي اللبنانية أو الأراضي العربية أو الأوروبية ما تحج بديك
1: إلا ما يكون
2: في توبوغراف موجود بداية أي عمل،
1: لأنه التوبوغراف هو اللي بيحدد، هو اللي بيعطيك المساحة الأساسية واللي تكون رسمية.
2: رسمية ما في عنا.
1: من هيك التوبوغراف اليوم بنقول توبوغراف المجاز نقي، لأنه بعرف قديش اشتغلت حتى يعني ما تكون بالخبرة تكون بالعلم.
2: صحيح.
1: واليوم الحمد لله عنا إقبال على هالمهنة.
2: إيه كيف لكن لأنه عنا إقبال، وبعدين نحن اليوم صار عنا بروتوكولات مع جامعات كتيرة.
1: نعم. لبنانية
2: لبنانية وأوروبية وغربية. يعني بكل في عنا تمن عددهم بس
1: نعم.
2: عنا ما قلت لك كان حتى بلبنان وخارج لبنان يعني في عنا بروتوكولات معهم لحتى نقوي وضع التوبوغراف علميا،
1: يعني بيصير في تبادل معرفي
2: تبادل
1: تقني
2: ما بينه وبين الجامعات. وبعدين ما بقى اليوم نحن بالنقابة مثل ما تفضلت وقلت هلا الفتيلة نظري فيها أنه أول ما أسس النقابة مثل كل النقابات مش نحن بس
1: 100%
2: يعني نقابة الأطباء والمحامين أنا بسمي لك إياهم لأنه أنا تعطيت وبعرف إياهم،
1: وأنتوا كمان بتجمع نقابات المهن الحرة أنتوا
2: موجودين
1: بتجمع.
2: نحن ببداية كل نقابة كل تنظيم مهني وتنظيم يعني قانون مجلس النواب عادة كل اللي هني موجودين بيعطوهم مرحلة انتقالية
1: 100%
2: مرحلة انتقالية كانت نحن عنا على 6 أشهر. هلا من بعد 6 أشهر أكيد ما بقى حدا يفوت على النقابة إلا ما يكون عنده شهادة جامعية. وهذا اليوم هذا اليوم الكيان اللي نحن عم نخلقه للتوبوغراف ليكون مش معترف، كل الناس مجبورة تعترف فيه لأنه ما بتقدر تشتغل إذا ما كان في
1: يعني
2: توبوغراف.
1: يعني هون حتى نلفت نظر أكيد المستمعين إنه لما نقول توبوغراف مجاز يعني هو حالف يمين، كمان
2: حالف يمين
1: بمحكمة
2: الاستئناف
1: يعني منا شغلي بس رحنا على الجامعة وتخرجنا، لا حالف يمين لأنه مؤتمن على الأرض.
2: المادة الأربعة عندي
1: نعم.
2: بده دايما كل الجدد اللي بتفوتوا على النقابة
1: نعم.
2: نحن بمحكمة الاستئناف بيروت بيحلفوا يمين بيحلفوا يمين لأنه هن مؤتمنين على ملكية الناس
1: أكيد،
2: لأنه الدستور بيحميها بس ما في حدا بده هو يثبتها.
1: حتى الدولة لما بتحكي عن المشاعات ولما بتحكي عن ترتيب أراضي وغيره قديش بيستعينوا فينكو أو ما بيستعينوا؟ وهون بحب توضح لي شوية موضوع المشاعات، خصوصا أنه مؤخرا وزير المالية تراجع عن هذا الموضوع.
2: هو بصراحة يعني كنا من زمان وجاي
1: نعم.
2: كنا نسمع أنه عم بيصير في عم بيكون عم بيقطفوا عم بيقطفوا من او عم بيجربوا يهجموا على المشاعات ويوزعوها
1: يستغلوها يعني
2: استغلال يعني المشاعات ما تكون يعني هي اللي نحكيها بكل صراحة المشاعات هن لأهل الكرة يعني مش كل واحد بيجي بيعطوه مشاع واحد بالشمال بيقولوا له من الجنوب تعخر او من الجنوب بيروح من الشمال،
1: لا هيدي مشاعات القرية
2: لكل القرية. انا هيدي النقطة في ناس يمكن ما نعرفتها هيك في لجنة مشاعات بتكون بكل قرية هي مفروض هي تعطي علم وخبر اذا حدا عم بيتعدى
1: طبعاً.
2: يعني نعم انا هيدا ما كنت افهمه انه اليوم طلع في تزوير وفي كذا في اخبار اجا كتير اخبار هيك بالموضوع بعتد انه بهالفتره الاخيره توقفت هذا وما عاد صار فيه هلا
1: ان شاء الله يكون في وعي
2: الوعي
1: لانه خصوصا هلا بالفوضى اللي صايره نقيب يعني احنا
2: صحيح.
1: الحقيقه في فوضى يعني عم نسمع كتير مصادرات ووضعيات وما بدي فوت بتفاصيل لانه صارت معروفه عند الراي العام اللبناني، ولكن حبيت توضح موضوع المشاهد حتى نقول هيدي منا ملك الدوله، هيدي ملك القرى ملك القرى. هلا الدولة شو بتملك هون؟ شو بنقول يعني لأملاك عامة؟
2: أملاك عامة. في نحن المشاعات هي مسؤولة عنها لجنة المشاعات بكل قرية.
1: نعم.
2: بس وقت اللي عم بيسكتوا هاللجنة أكيد.
1: مين بيحدد هيدي اللجنة البلدية؟
2: البلدية والمزاد الداخلية يعني. بس هذا موضوع عادي يعني معروف يعني مش أنه شيء جديد هلا عم خبرك يعني. هذا نحن بالنسبة لأنه تعطيك بس الموضوع
1: نعم.
2: النشاط اللي عم نشتغل عليه على وضع كيان للتوبوغراف
1: نعم.
2: يكون أكيد محترم كل الناس تحترمه إجباري إنسان مثله مثل أي شخص اللي كان معنا وصاحب مهنة حرة وبحاجة لقله بكل أي مشروع موجود بلبنان. هيدي نقطة وسط. النقطة الثانية بلشنا نحن هون دعم المهنة بالبروتوكولات اللي هنعملها اليوم تعاون مع الوزارات
1: نعم. يعني مع الجامعات صار في تبادل أكيد يعني المناهج وخطة وغيره
2: صح.
1: مع الوزارات كل الوزارات معنية
2: معني
1: لأنه كلها عندها أشغال
2: ما في وزارة يمكن تتفاجأ يمكن أوقات يمكن كل مرة أنه أوقات بيسألوني شو وضع التوبوغراف بالمصانع
1: نعم.
2: مثلا يمكن تستغرب بحضرتك أنه شو له علاقة هون. قلت لهم أنا بدي أسألكم أنا بدي أرد السؤال تركيز المصانع عم نحكي هذا يمكن الناس بتقول هذا يمكن ما قالوا دور توبوغراف لا ولا مصنع بعنده معامل يعني جوا المكانات تبعه عم نعطيك هذا مثل وهذا عشته أنا بعرفه
1: نعم.
2: أي غلطة كانت أنه تصير مع التوبوغراف بتركيز المكنة يعني أوقات يكون تخرب بيوت العالم تخرب الدنيا
1: يعني بمعنى آخر أنه حتى تركيب المكنات بده التوبوغراف لأنه هو مجاز لأنه هو دراسته خليني أقول
2: بحدد وين لازم تقف
1: ولازم على المساحة وعلى المتر وعلى النقاط
2: يعني أعطيتك هذا يمكن
1: آخر شيء واحد بفكر فيه
2: يمكن الناس هلا إذا سمعوني يمكن يقولوا إنه كمان له علاقة بهالموضوع
1: لا لأنه الناس بتعرف إنه التوبوغراف بفكر إنه للأراضي بس ما بيعرف إنه لكل منشأة بدها تطلع بلبنان
2: أي إنشاء
1: البيت المعمل الشركة
2: الكهرباء البنية التحتية يعني مش تعددهم كلهم بس أنا بقول وقت بقول أي عمل إنشائي يعني هذا الموضوع
1: والتوبوغراف المجاز إلزامية انتسابه
2: هذا شرط أساسي لا يقدر يزاول المهنة لازم يكون عضو من النقابة ونحن نعطيه وقت بياخد إذن مزاولة المهنة من بعد بينتسب للنقابته
1: عنده بطاقة رسمية
2: يقدر
1: يعرف عنه وغيره
2: بتعرف عنه
1: نحكي شوي على البروتوكولات
2: البروتوكولات اللي احنا عملناها مثلا نحن بين نقابتنا ما بين نقابة المهندسين بيروت
1: نعم.
2: وطرابلس
1: نعم.
2: ما بعرف إذا كنت طلعت علي شيء فترة أو شيء بس المهم نحن صار في تنسيق ما بيننا وبين النقابتين بطرابلس بالشمال وبيروت ووقعنا بروتوكول تعاون لحتى لرفع مستوى المهنة وتكون كل أعضائنا متماسكين ويكونوا يعني بذات الصفة وذات العمل المهني والأخلاقي مثل ما بيقولوا حطينا النقاط
1: لأنه كتير مهم الأخلاقي والمهني لأنه
2: الإتيك بروفيشنال
1: إتيك هيدي الأخلاقي
2: هيدي أهم شيء عنا
1: نعم.
2: وهذا اتفقنا عليه لحتى أنه وأي إشكالية بعدين اليوم نقطة تانية
1: أي إشكالية في أنتو مرجعية
2: مرجعية أي إشكالية أي خطأ فني هلا بحكي لك عن الموضوع أكثر
1: نعم.
2: أي خطأ فني نحن عاملين كتب لكل الإدارات بالدولة اللبنانية
1: نعم.
2: يبلغونا عن أي خطأ فني بصير لأنه مثل ما قلت لك بالأول نحن رفع المستوى وحمايته
1: أكيد.
2: كمان مش معناتها بدنا نفلته مثل هو بده يعمل لا إذا عنده خطأ فني إذا معتمد شيء يعني متعمد يكون متعمد الخطأ يعني نحن بنعرف باللجنة عندنا مجلس تأديبي بيتابع الموضوع بهذا أنه ما منخلي الأمور تكون فالتي في ضبط
1: نعم.
2: لكل العمل الفني يكون عم بيقوم فيه التوبوغراف
1: نعم.
2: هلأ هذا نحن بلغنا كل الإدارات حتى يبلغونا عن أي الموضوع النقطة الثانية لا كمان التوبوغراف كمان عنده إنسان بده يعيش مثل عيل عنده عيل
1: حاطين حد أدنى حد أقصى
2: حد الأسعار كلها حاطينها حد أدنى وحدنا حتى الأسعار يتأيدوا فيها
1: خصوصا هلا مع ارتفاع سعر المازوت والبنزين البنزين أكتر شيء للتنقل لأنه التوبوغرافي بتنقل
2: بتنقل وين ما كان لأنه هذا شغله بده يتنقل محل لمحل
1: مزبوط
2: للسبب هذا هلا لأنه أكيد هلا الناس عم بتقول يمكن ما بده يستغربوا بعد أسعارنا بصراحة كنقابة كتير منيحة معك مع الزبونات ما تفكري أنه ما نحن منا بوارد بس ليطلع أجاره وعمله وتعبته بحق الله يعني هيدي شغلة نحن كتير منتبهين لها تما حدا يقع بإشكالية فيها بقى هون للحقيقة الحديث هلا الحمد لله مع بعض الإدارات ماشي الحال البروتوكول بعدين بحاجة كنت عم بقليك نحن اجتمعت مع مصرف لبنان مصرف
1: نعم.
2: الإسكان
1: نعم. مع الأستاذ أنطوان حبيب
2: صار في كمان طلبت منه أن يكون في عنا تسهيلات مساعدة لكل التوبوغرافيين إذا كان عندهم يعني اليوم طالبين قروض هيدي وحقيقة كان عنده يعني استجاب للطلب
1: ولا اليوم رفعوا الرسمية لـ 150 مليار يعني قال له مبروك للأستاذ أنطوان
2: الموضوع الثاني كمان أستاذ روني لحود
1: رئيس المؤسسة العامة
2: للإسكان بصراحة نحن هلأ نوقع بروتوكول ما بيننا وبين المؤسسة العامة للإسكان لحتى كمان أنه نعمل يكون في نوع من تسهيلات لكل الأعضاء عنا
1: إن شاء الله يرجعوا يعطوا يعني في مشروع مثل ما فهمت أستاذ روني في مشروع على الطريق إن شاء الله
2: يكون
1: يعني قريب
2: أنا هيك اجتماعاتني وأستاذ روني صديق
1: كمان وجه له تحية
2: خينا هيدي
1: هودي البروتوكولات
2: البروتوكول كمان مؤخرا عملناه مع وزارة الزراعة نحن هيدي بتعرفوا اليوم بلبنان مشاكل أراضي زراعية لا تحصى
1: صحيح
2: بعتقد أنه في وهلا نحن عم نعمل في تنسيق تام ما بينه وبين وزارة الزراعة والحقيقة معالي الوزير كان كتير يعني استجاب للموضوع وصار في تشكيل لجنة من عنده وهلا نحن بصدد تنظيم يعني تصنيف المكاتب يلي هي تقوم بالعمل مع بالتنسيق مع وزارة الزراعة
1: والمراكز الإقليمية يعني للزراعة بكل المحافظات هاي شغلة بتسهل كتير
2: لتسهل الأمور هيدي كتير يعني رح إذا الله راد بكون أمننا كمان عمل لشبابنا التوبوغرافيين
1: صحيح عنا عدد كافي نقيب
2: العدد منيح هلا
1: نحن بحاجة اليوم إنه بحاجة
2: لا بحاجة بحاجة كيف لقلك إذا التزمت كل وزارات الدولة مثل ما نحن عاملين مشروعنا
1: ومثل ما وقعتوا بروتوكولات احترمناها
2: صحيح بقى مشان هيك اكيد بحاجه كتير لانه هلا نحن ركزنا بكتب اللي عم نعملها من خلال قانون النقابه
1: نعم.
2: مع الادارات انه ممنوع يكون يلتزم او ياخذ اي خريطه إذا ما كانت مصدقة ومختومة من النقابة هذا موضوع يعني ما بقى فيه رجوع
1: ومع الدوائر العقارية كيف بتكون
2: الدوائر العقارية كمان العلاقة واليوم حاليا للصراحة كان يعني قبل ما إجا اليوم كان رئيس مصلحة المساحة حاليا السيد شادي مقلد السيد شادي استلم يعني من فترة واللي قبله كان السيد سليم الخليل
1: صحيح
2: للحقيقة أنه ما فينا نميز بيناتهم كان كل التعاون
1: لأنه هني بينا. أول شيء التعاون
2: ومدير عام الشؤون العقارية يلي كان السيد جورج مراوي كمان كنا كتير بالتنسيق وحتى مذكرات وتعاميم كنا دايما نحن نطلعها بالتنسيق نحن وياهم
1: يعني كل هيدي هالبروتوكولات كل هيدي دليل انه النقابة تعمل لا بجهد يعني عم تقدر وهيدا الشيء كتير مهم إنه هيدا عمل نقابي بيريح أول شيء المنتسب واثنين بيريح الناس
2: كمان ليعرفوا حالهم بعدين
1: أنا بعدين الدولة ليه ما بتستعين بخبراتنا يعني كمان
2: الدولة اليوم عم بقولك يا يعني صار في قسم كبير من الإدارات الدولية
1: صارت
2: عم بتحط شروط أنه العمل التوبوغرافي
1: شرط أساسي ضمن المشروع أو
2: من عنا من النقابة. اليوم نحن كمان في بروتوكول عاملينه مع الجيش مع المديرية الشؤون الجغرافية. واليوم أنا كنت باجتماع مع مديرية الشؤون الجغرافية اليوم ما اللي جاي من الصبح نحن عينونا اليوم طلع قرار من رئاسة الحكومة نحن معنيين بالنظر بكل أخطاء المساحة موجودة بلبنان
1: في إعادة نظر
2: ما بقولك هيدي شغلة يمكن ما
1: مرة سنتين
2: هلا حقيقة هلا هو فيها العميد حيدر يوسف وفيها رئيس مصلحة من عندهم
1: لأنه اليوم أي مرجعي يقولوا رجعنا للشؤون الجغرافية بالجيش اللبناني مشكورين
2: لأنهم بالحقيقة وأنا كنائب موجود بهاللجنة وأنا ورئيس مصلحة المساحة بالإضافة إلى ضباط تبع الجيش
1: كتير منيح
2: هيدا عم بحطكم شوي أنا بهمني المواطنين يعرفوا
1: ما هيدا مش توعي بقدر ما هو علم للناس حتى يعرفوا إنه الأمور مش بالفوضى نحن اللي قادرين نوقف الفوضى ونحن اللي قادرين نروح بالطرق القانونية عنا نقابة عنا بروتوكولات ليش ما بنمشي لها وعنا خبرات يعني لازم وبعدين مثل ما ذكرت بسياق الحلقة إنه هيدا توبوغرافي مجاز هيدا حالف يمين أمام
2: المحكمة
1: الاستئناف بروح معك شوي على الاتحاد العربي يعني أول شيء الحمد لله إنه بيروت بقيت
2: أم الشرائع
1: وبقيت المركز الأساسي للاتحاد قديش مهمة هالخطوة كانت
2: بصراحة يعني يمكن مش مقلي بالفضل واجباتي أنه أنا من الناس اللي هني تعاونت كان عنا شو بسموه كان ب11 أيلول هالنهار ما حدا بينسي
1: أبدا
2: كنا عاملين نحن مؤتمر بالأونسكو أخذنا نحن أحد التوصيات
1: بالتوصيات
2: أنه إنشاء الاتحاد العربي للمساحة
1: نعم
2: وكانوا موجودين اخواننا العرب
1: كم دولة بالاتحاد
2: هلا ما بلي صاروا مهلا نحن بس عم بقلك كيف تأسس بلاد بس هلا بمجرد انه صار يعني صار في اجتماعات بلشنا مثل جامعة الدول العربية ما تفكر غير جامعة الدول العربية معروف انه بلشوا بأربع دول نحن بلشنا بخمسة وهلا نحن حاليا حوالي 16 دولة
1: وحضرتك منتخب كرئيس اتحاد
2: انا كرئيس اتحاد موجود معي أنا عندي 2 نواب نائب المنسين المغاربي والمصر بروفيسور داود جمعة ومدير عام دائرة الأراضي بالأردن أمين عام وأمين المال بروفيسور شو اسمه صاحبنا من سوريا نبيل الأشرف دكتور نبيل الأشرف هيدي المكتب
1: عم يجتمع الاتحاد
2: أكيد أنه اليوم بس هلأ بهالفترة هيدي بس يعني مش أنه
1: أكيد
2: وهلأ إن شاء الله عنا هلأ بشباط عنا انتخاب
1: نعم
2: عنا في انتخاب جديد هلأ لنشوف هلأ شو بيكون
1: الجو نشوف الأوضاع كمان لأنه حدا كان بيتوقع أنه دول العربية أو دول الخليج تكون عم تتأثر بهالحرب هيدي
2: يمكن نعمل يمكن أونلاين يصير هيدا أكتر من هيك تنقدر نمشي الوضع بس الاتحاد اليوم لصراحة يعني نحن أنشأنا من إحدى الأشياء الرئيسية لجنة من 6 دول تقريبا كلهم دكاترة بروفيسورية ومهندسين وطبوغرافيين يعني مشكلين من كلهم لحتى نقوموا بترسيم الحدود
1: بين الدول
2: حطينا حالنا بالتصرف جامعة الدول العربية للمشاكل الموجودة بباقي الدول مثل اعتبر لبنان
1: وسوريا. نحن عنا اليوم موضوع مزارع شبعة, بعدين عم ينحكى كان انه مثل ما عملنا ترتيب بالبحر نعمل ترتيب
2: ترسيم بالبر,
1: ترسيم البر.
2: هيدي على صعيد الاتحاد.
1: نعم.
2: نحن ما اعتبر بالسعودية باليمن بالمغرب انه اي دولة عربية نحن حطينا حالنا بالتصرف.
1: وبتاخدوا خبراتهم كمان يعني؟
2: أكيد
1: في خبرات.
2: ما نحن ليه عم بقلك هيك, بس في شيء عم نجرب نحاول هلا نقوم بنشاط كبير انه نقدر نتعاون مع كل دولة عربية.
1: نعم.
2: تودينا الداتا اللي عندها.
1: نعم.
2: نقدر نكمل نحن شغلنا المادي, لانه اليوم يمكن بيحتاجوا قدام خبرة للمطارات للاشياء اللي عندهم الكبيرة اللي هيدا عم بيقوموا فيها البوريت المرافق, يعني هيدي اشياء
1: سكك الحديد,
2: كلها مش كلها مثل ما عنا بلبنان عنا, يعني حطينا نحن حالنا في اخصائيين موجودين نحن
1: والاخصائيين بتصرف اي دولة منتسبة ان نكون تعطي من خبرتها وتعطي من وهي شغلة مهمة.
2: والاتحاد يعني
1: وهيدي ما بتسهم شوي كمان بتحلحل الامور شوي بين الدول.
2: اكيد بين الدول بتريح
1: كتير بتريح.
2: ايه لانه بصراحة بعد ما اجتمعنا مع كان على ايام العميل العام كان عمرو موسى.
1: نعم.
2: هلا مش نعملوا دعاية ولا الزلمة ترك يعني, بس انما كان عنده هجس انه يكون المقر بلبنان.
1: نعم.
2: هو يعني وقت كنا نحن اجتمعنا معه قال لي نحن انا بفضل انا يكون المقر بلبنان.
1: وصار بلبنان.
2: صار بلبنان. وحملني المسؤولية جيت لهون حتى قدرت انا مع الحكومة اللبنانية انا بقدر هون يعني ما في الا ما اقدم شكر لحكومة اللبنانية بالموقف اللي اخذته لخلت المركز الاتحاد العربي للمساحة يكون بلبنان, والمهنة الوحيدة راح حكيها بصوتها المهنة الوحيدة بين باقي المهن هو مقرها ببيروت.
1: هن قدموا شو؟ قدموا التسهيل. قدموا المهر دور المهنة. قدمت المقر.
2: ايه قدمت المقر. وهلا اليوم نحن عم نكمل شغلنا كأعضاء موجود بكل معنى الكلمة, مش معنى تركين القصة.
1: لا
2: نحن عم نكمل أكيد كل المصاريف والقصة خلص قدمونا المقر ممنونين ونحن كتر خيرهم
1: أكيد, خصوصا أنه مثل ما قلت اليوم أنه ما بيقدر لبنان ينفصل عن محيطه العربي إطلاقا, ومثل ما قلت اليوم ترتيب ترسيم الحدود بين الدول اليوم هيدا موجود
2: موجود
1: يعني
2: موجود.
1: بعد مش في بعض الدول من لبنان وجر يعني
2: هلا ما مشاكلنا بلبنان بتعرف أنت اليوم
1: أكيد.
2: المشاكل يعني إخواننا يعني كلنا اللبنانية اللي صاروا اللي راحت ما بقى حدا يعرف وين بيتهم
1: يعني هلأ إذا بنحكي شوي يعني أكتر من 80 بلدة هلأ بالجنوب معلمة راحت. طب هيدي
2: معلمة راحة شو
1: وحتى نحكى أنه بسرايا النبطية كأنه ما عاد في ما بعرف إذا مزبوطة المعلومة ما عاد في خرائط ما عاد في ما بيقدروا يعطوا إفادة عقارية
2: هون نقلوها عم بحكيك فيها بس إنما
1: إن شاء الله يكونوا نقلوها وهيك منريح أصحابه ولكن نقيب بيوصل لوقت بكرة رح يقدروا هؤلاء الناس يسترجعوا أراضيهم وأملاكهم على القليلة مساحاتهم قبل ما نرجع نعيد الأعمار. هيدي منا هيدي ورشة وطنية هي.
2: يعني أنا هون من خلال إذاعتكم اللي بيسمعنا يودي الخبر نحن إخواننا أي واحد ساكن على أرض لبنانية نحن مؤتمنين عليه لأن نحن مؤتمنين كنقابة طبوغرافية الموزين بلبنان على كل شخص خسر أرضه لأن الدستور بيحميه ونحن من خلال الدستور وقت اللي نكلف اليوم مع العلم نحن أعطينا خبر إذا كنتوا يعني يا حكومة أو أي شيء بتريدون
1: يعني عند بدء إعادة الأعمار أنتوا حاضرين
2: لنرجع كل واحد وين كان عقاره
1: عندكم داتا نقيب
2: نحن منجيبها ما تخافي هذا شغلتنا بنعرف كم من
1: يعني هيك حتى نريح كمان أصحاب الأملاك
2: أصحاب الأملاك
1: للأسف يعني
2: أكيد لأنه حرام في شيء
1: هو أول شيء إن شاء الله تنتهي يعني
2: إن شاء الله تنتهي
1: ينسحب إسرائيل ويرجعوا على ضياعهم وقراهم ايه. ولكن اليوم إيه هيدا عنا مشكلة اليوم صارت صحيح. أرض محروقة للأسف
2: محروقة ما عم بقول لك إياها لأنه شيء بوجع الراس بس أنه حرام أنه عم نحكي فيها هلا شو فينا نعمل نحن بنقدر عم نقدم خبراتنا
1: بلشوا يستعينوا فيكم في ناس لأنه في ناس رجعت على مضض
2: أنه في إعادة
1: مظبوط
2: ايه. بس هلا بس من بيسترجي اليوم يروح ما بتأمني الشخص يروح بهالحالة اللي هي عم بتصير
1: يعني في ناس راحت وعملت فابريكي وضربوا لها
2: الفابريكي ضربوا لها رحت بيوتها يعني مش هيك شو بدنا نعمل أنه هلا اللي خسرناهم بلبنان حرام

0: أنا هيك مثل ما بتعرفين ما بغير، وهذا شرف لإلي أي واحد منهم ينتقدني مباشرة،
1: خصوصا أنه هلأ اليوم إذا في منتسبين جدد، يعني منتسبين شباب،
0: أيوة
1: منتسبين اليوم محمسين و...
0: لأن هلأ أولا مثل الشباب هلأ أنا هلأ بدي أعمل مجموعة لأن ودحلفهم يمين كمان.
1: هلأ عنا
0: هيدي لزملائي بطلب منهم يكونوا هن انضباطيين وأكيد يحترموا مهنتهم، وهذا شيء وأنا حدهم مثل بيقولوا في مثل بيقول السراء والضراء،
1: بالسراء والضراء
0: بقى مشان هيك وقت اللي بيكون وضعهم سليم أنا حدهم.
1: نعم.
0: وأي خطأ تاني بيتحملوني مسؤولية
1: في مجلس تأديبي.
0: مجلس تأديبي.
1: والنقطة
0: التانية، نداء التاني لكل مسؤول بلبنان.
1: نعم.
0: لكل مسؤول بلبنان مهما على شأنه، كان أمني أو سياسي أو إداري أو إذا بدك، نحن مدين إلا يكون في تعاون مع كل الجهات،
1: احترام للبروتوكولات،
0: احترام للبروتوكولات اللي هي ويحترموا الطريقة اللي نحن عم نطلب لنكون حدهم. ما عم نطلب لناخد شيء أنه اليوم أبهية، لا، اليوم بصير قصص بس أحكيها هلأ
1: فيك تحكي
0: بدك.
1: لا بقى عنا كتير وقت بس بنقدر نمرق.
0: شو
1: بنقدر نمرق؟ المخرج بيمرق لنا كم دقيقة
0: منيح يعني تراضي. المهم نحن وين في توبوغرافيين خبرة عم بينطلب منهم خبرة. انت بتعرف اليوم وضع بيروحوا على اي جهه اللي كان عند على الارض على اي موقع، هلا عم بيتعرضوا لاهانه،
1: عم بيتعرضوا لضغوطات،
0: لضغوطات واهانه
1: كمان
0: جسديه اوقات، لما بيكون واحد ممكن عم بيدبر انه وضعه بيوصل لوقت انه ينأذى. لا انا هون بدي ارجع ركز بكلمتي وضح بالاحرى انه القوى الامنيه، نحن طلبنا من الداخلية من القوى الأمنية من المحاكم كمان أنه يكون القضاء يعطي المؤازرة لكل شخص بروح تعطي الخبرة وقت بيتعرض لأي حادث أمني.
1: وجاوبوا معك النائب؟
0: في ناس بلشوا يتجاوبوا بس في بعض أمور
1: بيقولك ما عنا عدد، ما عنا،
0: بيقولون يعني نحن عم
1: بس المخافر مثلا ما بتكون هي معنية،
0: ما هي المعنية. أنا كل القيادات عم بحكي الأمنية.
1: نعم.
0: نحن عم نطلب منها نحن تعاون.
1: نعم.
0: مش ما عم نطلب شيء أنه اليوم لا يعطونا شغلة وبدنا
1: إياه، لا هو لا. حماية أول شيء، حماية
0: وحفاظ احترام الشخص اللي رأي
1: أكيد 100%.
0: لا وقت اللي بيتعرض هيك نحن ما رح نقبل كنقابة
1: أكيد،
0: لأنه
1: هو عم بيقوم بمسؤوليته بواجباته، حالف يمين كمان،
0: حالف يمين،
1: ما فيها نجي نضغط عليه لا بدك تزيد لي شوي من هون،
0: لا
1: بدك تنقص
0: شوي
1: من هون، لا بدك نتعدى شوي من هون، هي هيك الضغوطات بتصير.
0: بس ممنوع، أنا عم بقول لك هيدي حلف يمين. نحن عم نطلب من القضاء ومن القوى الأمنية نحن بيكون في شخص، لأنه بدي أقول لك شغلة، بيروحوا المغافر أوقات أو القوى الأمنية مش كل الأخصائيين بيتحقق معهم، بيكونوا هن مش شغلتهم هذا الموضوع، بيكونوا ناس هن اليوم لتوزي زلمي، يعني زلمي أمني فنيا بيجي بيناقشوا، عم بيناقش التوبوغراف بمضوم بيعرضوا للتوقيف.
1: نعم. وهون النقابة مأمنة، ما بدي أقول محامين بس مأمنة كمان حدا
0: من ايه محامين، محامين موجودة، محامين موجودين بأي ساعة الكان، ونحن لحتى نكون، ليش أنا عم بطلب من اليوم الكان من القوى الأمنية، قلت لها كمان أنا بالقانون حتى من كلف حدا أنا من المجلس أو من أي شخص أنا بكلفه
1: حتى يحضر،
0: يروح يحضر كل الجلسات أو شو،
1: مثل ما بيصير مع المهندسين، ما بيصير مع
0: بالقانون هيك عم بتمنى بالوضع.
1: عندي سؤال أخير، كنتم مبارح بمجلس نواب، كان عندكم اجتماع مع لجنة الإدارة والعدل النيابية، في عنا شيء مشاريع بعد للنقابة بالمجلس؟
0: لا هلأ حاليا.
1: نعم.
0: يعني بدي أتشكرهم اليوم اللجان اللي مرقنا، اللجنة المالية أستاذ إبراهيم كنان للحقيقة كانوا كلهم اللجنة وافقوا بالإجماع على مشروع صندوق التقاعد.

0: لجنة الأشغال برئاسة السيد سجي عطية كذلك الأمر وافقوا بالإجماع على المشروع اللي نحن طرحناه. امبارح كان اجتماعنا مع السيد جورج عدوان واللجنة, كان لجنة الإدارة والعدل, كمان كان في تجاوب من أي ناحية, في بعض الملاحظات يعني مثل ما بقول صرنا على النهاية, في ملاحظات طلبتها اللجنة وكان على أمل أنه بس منصلحها ومنرجع جمعة جاي عنا اجتماع بيكون يا موافقة مبدئية أو بتكون نهائية.
1: وين بتروح بعدين على الهيئة
0: العامة؟ العامة
1: يعني إن شاء الله, لأنه اليوم صندوق التقاعد كتير يعني هيدي من مهمات كمان النقابة
0: من مسؤولية
1: نهاية الخدمة أكيد
0: من نطلب لهم فيها يعني لو شو ما كلف الأمر حتى للتأمين والاستشفاء اليوم هيدا يكون عم بياخد معنا كمان دور كبير.
1: أكيد. نائب سركيس الدروس أهلا وسهلا فيك عبر صوت كل لبنان, شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا وبيقدروا يرجعوا تابعوا الحلقة على موقع صوت كل لبنان 93.3 FM. شكرا لشرب الراشد على إخراج هذه الحلقة, كانت معكم ريبيكا أبو نادر, نلتقى الخميس المقبل.

0: موقف مسؤول من صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
3: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تع
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم أوقات موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. في الجديد الجنوبي، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون، فيما اشتعلت النيران في منطقة وادي الجوز في الشبعة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية. هذا وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء سهل البقاع وفي محيط السلسلتين الشرقية والغربية على مستوى منخفض، وحقق طيرانا دائريا فوق قرى بريتال والطيب ودورس ومجدل ومدينة بعلبك. أكد وزير الداخلية أحمد الحجار في اتصال أجراه مع رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها، وسيتم تعزيز حضور مؤسساتها وأجهزتها في المدينة وفي مقدمها قوى الأمن الداخلي إلى جانب الإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وذلك فور الانتهاء من أعمال ترميم السرايا الحكومية. وأشار الحجار إلى أن تعزيز الحضور الأمني مسؤولية وطنية في هذه المرحلة، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين انتظام العمل الإداري والخدماتي. جدد حزب الله على لسان نائب حسن فضل الله تأكيده أن المسار السياسي اللبناني مرتبط بإيران وأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح، لافتا إلى أن المفاوضات التي تمسكت بها السلطة لم تجلب للجنوب سوى المزيد من الجرائم ولم تتمكن من تحرير شبر واحد. ورأى فضل الله في احتفال تكريمي أقامه حزب الله في حي ماضي أن البعض يستخدم الاحتلال والضغط العسكري الإسرائيلي من أجل تحقيق أهدافه في الداخل، ويطالب ببقاء الاحتلال، موضحا أن حالة العداء لإسرائيل متأصلة وموجودة في النصوص القانونية، وهي قضية ميثاقية لا يمكن لأي شخص أو فرد كان أو رئيسا أو حكومة أن ينهي حالة العداء لإسرائيل. أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذ جولات رقابية على أصحاب المولدات الكهربائية في بيروت وجبل لبنان والجنوب.
5: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت متطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبوري
1: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف مصدر عسكري إيراني رفيع للميادين عن أن القوات المسلحة الإيرانية تستعد للكشف عن قدرات جديدة مرتبطة بالصناعات الدفاعية في الأيام المقبلة. أفادت وكالة رويترز بأن إيران باتت أمام فرصة لدراسة الغواصة المسيرة التابعة للجيش الأمريكي والتي سيطرت عليها، وربما لإخضاعها لعملية هندسية عكسية في تطور يشكل انتكاسة للبنتاغون وللشركة المصنعة لها. رأى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي أن العقوبات الأمريكية على بلاده تعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. أكدت مصادر حكومية يمنية لرويترز أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. في المقابل أعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إعطاء الأوامر للقوات الحكومية في الساحل الغربي لترتيب صفوفها عقب الهجمات الحوثية. أعلنت الخارجية الباكستانية أن اتفاقية مكة هي تحالف دفاعي ولا خطط لتوسيعها في الوقت الراهن. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قواتنا استهدفت 8 مباني تحتية روسية تستخدم لصالح الحرب، بينها ميناء تجاري في جمهورية داغستان. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
1: أهلا وسهلا فيكم ببرنامج القانون فيرسز السياسة عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في. في مرحلة يشهد فيها لبنان ورشة تشريعية جديدة، من قانون العفو العام إلى قوانين تمس العدالة، الحريات ومستقبل الدولة. يبقى السؤال الأهم، هل يكفي أن نشرع لكي نبني دولة القانون؟ بين النص القانوني والقرار السياسي وبين العدالة والتسويات، نناقش واقع التشريع في لبنان اليوم ومستقبل الدولة ومجموعة من الملفات السياسية والقانونية الساخنة. ضيفنا اليوم محام وناشط سياسي يجمع بين الخبرة القانونية وبين الحضور في الشأن العام، المحامي توني شدي. أهلا وسهلا فيك أستاذ توني.
2: أهلا وسهلا فيك وشكرا لاستضافتك.
1: شكرا لك. إذا ما نبلش من المشهد العام، نحن عم نشوف إقرار لقوانين جديدة وقوانين مفصلية. هل الإصلاح التشريعي هو إصلاح تشريعي أم استجابة لملفات سياسية؟ إذا ما نبلش بشكل عام،
2: خليني نبلش من سؤال طرحتي حضرتك بالمقدمة، وهو هل نشرع لنبني دولة القانون؟ المبدأ هو التشريع لازم يكون لأجل بناء دولة القانون. الشذوذ عن المبدأ هو ما تشهده الدولة اللبنانية منذ سنوات طويلة حتى اليوم، على قاعدة أنه التشريع يأتي أو غب الطلب أو غب تأمين مصالح فئات معينة، سواء فئات طائفية أو سياسية أو حزبية أو مذهبية. لذلك اليوم في أزمة كبيرة داخل هذه السلطة، لأنه إذا بتجي للمبدأ الأساسي أو المبدأ العام ببناء الدولة هو السلطات، وعلى رأسها السلطة التشريعية. اليوم مع الأسف، وهلأ إذا بدك نحكي بالتفصيل، السلطة التشريعية في لبنان تمارس عملية لا تشريع بمعنى التشريعي، لأنه إذا منلاحظ كل قانون عم بيصدر عم بيكون بحاجة لعدة قوانين لاحقة ومتلاحقة لتفسيره، أو المجلس الدستوري عم بيجرب يتدخل ببعض الأحيان لإلغاء مواد أو لتعديل مواد إلى ما هنالك، ومن ثم عم توصل هذه القوانين أمام السلطة القضائية اللي هي مولجة بتطبيقها، وبالتالي عم نلاقي حالة ضياع في السلطة القضائية أمام تطبيق القوانين، أسوة بما حصل بقوانين الأجرات المتعاقبة اللي مش رح نتطرق لها، بس أنه هذا مثل على عدم استقرار التشريع في لبنان.
1: طيب استاذ، اذا بدي انا احكي بالموضوع، يعني اذا بدي ارجع اسال نفس الموضوع اللي عم تحكي عنه، يعني احنا عنا ازمه،
2: صحيح،
1: ليه دائما بيجي التشريع بعد وقوع الازمه؟ مش مفترض التشريع ينحط لمنع وجود الازمه اصلا؟
2: هو مبدا التشريع لازم يكون لسببين، اولا لمواكبه التطور البشري والانساني بالمجتمع، اثنين لمحاوله سد الثغرات اللي بتنشا نتيجة تعامل الناس بين بعضها. مع الأسف التشريع في لبنان لا يحاكي أي من هاتين الضرورتين اللازمتين للتشريع.
1: يعني مجلس النواب قادر يبني مشروع دولي بشكله الحالي برأيك؟
2: إذا استمر على هذا المنحة من التشريع أكيد لا. كمان تما نظلم ميلة وحدة كل السلطات، يعني مثل ما السلطة التنفيذية كذلك الأمر. يعني ما عم تسلك طريق تنفيذ القوانين أو طرح مشاريع قوانين تحاكي المشاكل اللي بتنشأ أمام السلطة التنفيذية، لأنه هي على الأرض أكثر. وكمان أسوة بالسلطة القضائية، لأنه كمان في دور أساس للسلطة القضائية بأنها تجرب تحاكي منطق التشريع، لأنه أكثر إنسان ممكن يعرف ثغرات القانون والأزمات اللي عم بيعيشها المجتمع هو القاضي،
1: صح،
2: أثناء تطبيق القانون. يعني بتحسي في عدم تواصل، لا بل انعدام تواصل بين السلطات، وهذا أمر مؤسف. يعني أنا كمان هون بدي ألفت مؤخرا أنه نقيب المحامين الحالي الزميل عماد مارتينوس تدخل في بعض الأحيان، مش بناء المفارقة أنه مش بناء لطلب من السلطة التشريعية لتاخذ رأي نقابة المحامين، وإنما بناء لوجوب التدخل لأجل محاولة إصلاح شيء ما. ولكن طبعا على من تقرأ مزاميرك يا داود بيقول المثل، أنه ما حدا عنده رغبة انه يسمع
1: تودالوا عندهم صلاحيه المحامين، بما انه تطرقنا لهذا الامر، انهم يكون لهم دور فاعل بعملية التشريع. نحن بنعرف انه هن بيتمثلوا بالمجلس النيابي عبر نائب المحامين وممكن يكونوا موجودين باللجان. صحيح.
2: واخرا اصبح نائب المحامين عم بيصر على انه يكون حاضر ببعض الاجتماعات. لا ما كانت، لانه كان يعني السلطة التشريعية بتحسيها او مجلس النيابي بتحسيه انه يتلافى التعاطي بطريقة تهدف الى صياغة قوانين، وبتلاقي بس مشروع قانون اجا محاك بحنكة وطرح التصويت فصدق فمشي.
1: يعني بلبنان السياسة هي التي تصنع القانون، مش القانون الذي يصنع السياسة.
2: يا ريت السياسة، السياسة بالمفهوم الحقيقي هي شيء راق مفترض. إذا بدك بلبنان يعني المصالح، خليني تكون دقيق، المصالح هي التي تصنع القوانين.
1: حلو.
2: كما حصل مؤخرا.
1: طب فينا نعطي مثل وعن تقول مؤخرا؟
2: المثل الحقيقي مؤخرا كان قانون العفو العام.
1: يعني طيب
2: قانون العفو العام كمان القانون اللي سبقه بإقراره هذا أقر بسرعة أكثر، كأنه كان مطلب أساس بالبلد، وهو كمان إلغاء عقوبة الإعدام.
1: طيب مثلاً خلينا بقانون العفو العام.
2: بقانون
1: العفو العام أو بالشكل اللي صدر فيه، هل هو حل لمشكلة قضائية؟ يعني الأطراف اللي صوتت مع إقرار واوا قالت إن إحنا أمام أزمة في لبنان، منا أزمة السجون، وعندنا أزمات تانية مثل الإسلاميين اللي لم يتم محاكمتهم، عندك المبعدين، فليش هيدا الهجوم على قانون العفو؟ ليه برأيك؟ وإنت برأيك القانوني كمان، مش بس كناشط سياسي، لا القانوني، شو الثغرات الموجودة فيه بداية كقانون صدر قبل ما ندخل بتفاصيل؟
2: شوفي شعبيا إذا بدك تحكي، إذا بدك تصنف القانون، وهذا أسوأ تصنيف وقت ما بلش نصنف القوانين على مستوى الشعبوية.
1: نعم.
2: على المستوى الشعبوي هو قانون مطلوب، بفهم أنا كل إنسان عنده مشكل، عنده حادثة، عنده جرم، عنده قصة، أكيد يتمنى ويطوق لهذا القانون.
1: طبعا على المستوى القانوني،
2: ولكن على المستوى التشريعي، خليني بلش.
1: نعم.
2: التشريعي والقانوني وعلى مستوى منطق الدولة، هذا القانون لا يحاكي شيء من هذه المعايير. يعني اللي جربوا يبرروا سياسيا بعض القوى السياسية انه في أزمة سجون وفي أزمة إسلاميين وفي أزمة عدم تسريع محاكمات، كان حريب هؤلاء اللي هن ضامنين على مبدأ الدولة اولا يعالجوا مسألة السجون. صحيح. اللي عم بتعاني منها المساجين بطريقة مذرية من عشرات السنين. مش مبارح بلشت. كان الحرب فيهم أيضا أنه يعالجوا مسألة المحاكمات وتسريع المحاكمات، لأنه هيدا موضوع، هيدا علاجه، هيدا علاجه بيد السلطة القضائية. يلي بمحلات كتيرة ما بدك تعديل قانون، لانه القانون كان ينص، ايضا القانون بيقول لك انه خلال 6 أشهر يجب ان تفصل الدعوه. يعني النص موجود بقانون اصول المحاكمات اللي عمره اكثر من 70 و80 سنه لورا. ولكن فبقول لك هول امثله لاقول لك انه الطبقه السياسيه تقدر تحط دينه الجره محل ما بدها لتبرر اي هفوه تريد ان تقدم عليها.
1: يعني العجز اللي بيظهر بادائها بقطاع القضاء،
2: تجي بتصلحه وبتبرره تجاه الرأي العام
1: بقانون عفو.
2: شو بتعمل بهذا القانون؟ بيكون الهدف الأساس هو دغدغة شعور الرأي العام. انت لما بتدغدغي شعور الرأي العام ببطل التقييم هو تقييم قانوني او دستوري او بناء دولة او انت بأي مسار عم بروح التشريع.
1: يعني وكأنه كل حزب سياسي ضمن اصوات مقبلة يمكن بالانتخابات. هلأ فعليا استاذ، مين هن المستفيدين منه لهذا القانون؟
2: من قانون العفو العام؟ شوفي في شريحه من المواطنين استفادت منه، وانا برايي هاي الاهم، اللي هي شريحه المواطنين اذا بدك الذين لا صوت لهم. يعني مش هن اللي كانوا تارجت من صاغ او من حاك عبارات قانون العفو. واصلا لازم نستعمل من حاك هذا القانون، لانه هالقانون مبين من حياكته بانه مليء بالألغام ومليء بإذا بدك الأفخاخ اللي حيشوفوها الناس بخلال تطبيقه.
1: يعني هو ما عنده بعد إنساني فقط
2: أبدا.
1: في طب فينا قد فينا نقارب سوء هيدا القانون إذا أنت سلمت جدل؟ يعني هل هو كارثي؟
2: لا خلينا نكون منطقيين. أنا بدي أكون كمان ما بدي أكون عم بحكي شعبويا. القانون بمكان ما حتستفيد منه شريحة كبيرة من الناس اللي مع الأسف يمكن عليها ملاحقات بمخالفات أو بجنح بسيطة من ضبط سير لإطلاق نار بالغلط شي مرة بشي مناسبة يلي عم بيتلطخ سجلهم العدلي وبالتالي عم بيتأثر كان مستقبلهم تماما مثلهم مثل من ارتكب جرائم شائنة وحيستفيد من العفو تماما مثل بعض الحالات اللي حاول من حاكى هذا القانون يوحي وكأنه مثلا لجهة الإتجار بالمخدرات تعطيك مثل حي المستمع أو المشاهد يقدر يعرف أنه مش عم نحكي نظريا. إجا قال قانون العفو تسقط كل الجرائم يعني عفى بشكل عام عن كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1/3/2026 جريت. بالمادة الثانية بدأ يستثني من قانون العفو بأول استثناء التطرق إلى مسألة الإتجار التكرار بالإتجار بالمخدرات لأكثر من مرتين. هذه العبارة بحد ذاتها فيها من التناقض ومن الألغام ما يكفي أنه يستفيد منها كل تجار المخدرات في لبنان من أكبرهم.
1: بدك نشرحها فينا نشرحها أكثر للي عم بي
2: أكيد. لأن لفتني أنا ليش هالعبارة بالذات لفتني لأنه لفتني على أحد شاشات التلفزة إحدى المذيعات سألت أحد النواب وقالت له هل صحيح أنه هذا القانون يستفيد منه كبار تجار المخدرات وعطت مثل لهذا السؤال عن شخص نوح زعيدر. سارع هذا النائب للنفي وأنه أكيد لا وأبدا ولا يمكن أن يكون هذا الأمر. سألته ليش شوفي تفاهة الجواب اللي بتعكس لك قلة المسؤولية كما أقول أكثر بالتشريع. بيجاوب بيقول لأنه نحن استثنينا التكرار في المخدرات يعني كل شخص في عليه أكثر من ملاحقتين ما بيستفيد من قانون العفو. الأمر الذي يضرب كل مفهوم القانون مثل مصيغ. ليش؟ لأنه قال أنا بستثني من هذا العفو الإتجار بالمخدرات في حال توافر التكرار وفقا للمفهوم المحدد بقانون العقوبات. التكرار بحسب قانون العقوبات هو شو؟ هو أنه بده يكون الإنسان محكوم حكماً مبرماً غير قابل للطعن ورجع
1: نحكم مرة تانية.
2: بقى تجار المخدرات بلبنان اللي نحكم حكم مبرم هو اللي فات قعد 5 سنين
1: مش غيابة
2: اللي فات انسجن 5 سنوات أمضى عقوبته وخرج من السجن اللي هن قلة من بين التجار لأنه غالبية التجار ملاحقين غيابياً أو هن متوارين عن الأنظار والإجراءات عم بتصير بطريقة غيابية بحقهم. هلأ الأكثر إذا بدك فظاعة بصياغة القانون هو شيء تاني إنه استثنى مثلا كل جرائم المخدرات المتعلقة بالعسكريين. أوكي طيب غالبية العسكريين إذا عندهم ملفات مخدرات هم تعاطي ما في كبار تجار مخدرات بالعسكريين. طيب أنت بتستثني العسكريين الملاحقين بتعاطي مخدرات اللي هولي هن ناس بدهن رعاية وبدهن علاج وبدك تشوف شو هواجس اللي أدت فيهم للمخدرات تستثنيهم بنص قانوني وتعطي عفو للمواطنين العاديين اللي هن عندهم ملاحقات بالتعاطي
1: واللي جرميا أعلى يعني
2: متعاطي يعني لا الخطورة
1: في جنحة في جناية
2: نوع تعاطي هو جنحة
1: صحيح.
2: بس إجا القانون استثنى العسكريين من الاستفادة من العفو حتى لو كان تعاطي بينما المواطن العادي إذا ملاحق بالتعاطي يستفيد من العفو يعني ميز بين شريحتين
1: صحيح. وهذا بيضرب مبدأ المساواة أمام القانون
2: كمان بس على سياق العفو الخطورة الإضافية أنه مثلا إجا استثنى جرائم المتعلقة بقانون النقد والتسليف في محاولة منه للبلف ليوحي للمودعين أنه نحن حريصين على حقوقه. أساساً قانون النقد والتسليف المودع ما بيستفيد منه بملاحقة المصارف جزائياً. المودع إذا أراد أن يلاحق المصارف جزائياً بده يلاحقهم بجرائم من العقوبات اللي هن احتيال تنطبق على كثير من المصارف أو إساءة أمانة عم بحكي كعلاقة مودع بمصرف. طب هول كلهم سقطوا هول الملاحقات في منهم كان قيد النظر
1: اللي كانت أمام المواطن للمحاسبة
2: واللي في منهم كانوا موجودين قيد النظر بالمحاكم بس بطبيعة الحال كل الدعاوى ضد المصارف ما سلك الطريقة إلى صدور أحكام أو القلة القليلة اللي صدر فيها أحكام قضائية بالدرجة الأولى عطبت بالاستئناف ولا تزال أدراج المحاكم.
1: طب أستاذ شو الحد الفاصل بين يعني اللي تذرع بأنه في مصلحة وطنية؟
2: مصلحة وطنية بشو؟ بالعفو العام؟
1: بالعفو العام
2: مش مزبوط، في مصالح خاصة ومصالح
1: شخصية. شو الحد الفاصل اللي ما يعني ما راعى هيدا القانون بين المصلحة الوطنية وبين الإفلات من العقاب؟ يعني احنا عم نشوف جرائم أفلت فيها
2: المرتكبين من
1: العقاب.
2: صحيح.
1: طب شو الحد الفاصل؟ كيف أنت بتشرع قانون؟
2: الحد الفاصل أستاذ حنان هو أنه يكون في منطق دولة. الدولة هي شو؟ بحسب كل التعريفات وحسب الدستور اللبناني، الدولة هي أرض وشعب ومؤسسات، صح؟
1: صحيح.
2: طيب أنت إذا أرضك مستباحة وغير محمية، إذا شعبك أو شعبنا أو نحن بحالة شبه غيبوبة، تما أقول شيء تاني، أو بحالة شلل أمام كل الارتكابات اللي عم تتمارس ضده من السلطة، من السلطات المتعاقبة، أوكي، وآخرها أو قصة المودعين وأموال المودعين اللي تبخرت. يعني أنت بتتخيلي بعد في أذى شخصي أو ضرر شخصي يلحق بكل فرد بلبنان أكثر من أنه سرقة أموال المودعين؟ شو شفنا؟ ولا شيء. المؤسسات، وين المؤسسات؟
1: طب شو رأي؟ طب النواب اللي شرعوا،
2: ايه
1: في نواب كان عندهم يعني كانوا عم يحكوا بحمل ملف أموال المودعين
2: وين؟
1: بمجلس النواب.
2: كيف؟
1: طب كيف صدر هيك قانون والسلطة السياسية بمعظمها إذا مش كلها بينادوا بأنه نحن مع حماية أموال المودعين وإعادتهم
2: وإلى صار لأزمة 17
1: يعني تشريع. حتى رموز السلطة بلبنان، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كان ضمن بيانهم
2: والخطاب القصم والبيان الوزاري وكل هو. لا صحيح، ولكن تطبيقيا من 17-10-2019 حتى 2026 في سبع سنوات، سبع سنوات عم بيظهر يوما بعد يوم أنه من اعتبارا من 17-10 وما تلاها عم بيتم تحويلات مالية من بعض المصارف لبعض النافذين إلى خارج لبنان. بالمقابل بعض الناس أو غالبية الناس أو المودعين القضاء على أموالهم وودائعهم، ولا تزال الوعود كل صباح على المنابر وعلى التلفزيونات وبالشاشات أنه نحن حريصين على أموال المودعين. ساعة بيجوا بيحكوكي بقانون الفجوة المالية، ساعة بقانون هيكلة المصارف.
1: يعني رجعوا طب رجعوا حموا القطاع المصرفي بهيدا يعني
2: بالعفو قصدك؟
1: أه؟
2: بالعفو على الأكيد أسقطوا كل الملاحقات الجزائية القائمة أو التي كان يمكن أن تقام ضد المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، لأنهم كانوا أكيد لو القضاء لعب دوره كما يجب بهذه النقطة على الأكيد كان غالبية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف كان لازم يكونوا بالحبس من زمان. لأنه
1: طب هيدا شو صار في عنا مثل يعني مخادعة كبرى للشعب اللبناني، خديعة.
2: شوفي هو أصلا يعني كل اللي عم بيصير على مستوى التشريع وعلى مستوى السياسات والممارسات هن خداع للرأي العام اللبناني. وهلأ دائما على أبواب ومشارف الانتخابات النيابية بتبلش التحضيرات لرفع مستوى ومنسوب
1: يعني العفو
2: الشعبية.
1: يعني العفو هو ضمن
2: لا شك
1: البرنامج الانتخابي لكل حدا صوت معه.
2: لا شك.
1: طب استاذ من العفو للاعدام، تعتبر طيب بالاعدام اقلها هل انتج لبنان او حقق لبنان انتصار حقوقي فعليا بالغاء العقوبه ولا كمان في طابع
2: رأيي
1: سياسي؟
2: رايي الشخصي نرجع على دافع التشريع. دائما اذا بدك تقدري تعرفي شو النتيجة أو تقيمي أمر بدك تشوفي شو الدافع له. إذا كان الدافع شريف بيكون القانون جيد، وإذا كان الدافع دنيء بيكون القانون غير جيد. مثل ما قلنا بقانون العفو الدافع لم يكن شريفا، لأنه إذا عم تحكي عن سجون يعني إذا هلأ ظهرت الكبار المجرمين أو المرتكبين لا عم بحكي مثلا إذا ظهرتهم من السجن يعني بتكون تحسنت أوضاع السجون بلبنان؟
1: لا، ومعاملة السجناء الأزمة بعدها
2: مشكلتك بالسجن مش بيقداش فيه ناس ومن لازم يطلع ومن لازم يصير.
1: يعني لبنان بدل ما يعالج الأزمة أزمة السجون صحيح. أصدر قانون العفو
2: وبررها بالسجون، بدل مثلا مسألة الإعدام، بدل ما يعدل نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ويشمل جرائم أخرى يصير عقوبة الإعدام تكون رادع. أم حكى الطلبات الدولية
1: يعني أنت
2: تحت شعار أنا ضد إلغاء عقوبات الإعدام بلبنان.
1: لماذا؟
2: لأنه لبنان يحتاج إلى الكثير من الإعدامات. مش عم بحكي على مستوى أشخاص بس بيحتاج إلى الكثير من الإعدامات لبدء مسار بناء الدولة.
1: هالقد
2: أكيد لأنه بتعرف شو بدي أعطيك نكتة من أحد الناس المطلوبين بالعدالة. إجا مرة لعندي بإسياء دعوة معينة عم بيطلب أن يوكلني فيها. قلت له أنا ما بتوكل بهذه الدعوة. قال لي أستاذ شي سنة أو سنتين تحديدا من شي سنتين. قال له يا أستاذ سنة أو سنتين حيصير في عفو عام. يعني دائما المرتكبين عم نحكي المحترفين بالجرائم عطول عنده النظرة بلبنان أنه كل معدل 15 سنة بين 10 ل 15 سنة في قانون عفو عام. يعني الشاطر بيصير أنه من يرتكب بالفترة اللي قبل صدور قانون العفو العام ويستفيد من العفو العام.
1: نحن بهذا الإطار آخر عفو عام صدر هو بال91 بعد الحرب الأهلية. ما تم
2: صدر بعده كمان
1: بعد الحرب الأهلية. هذا العام الشامل بيكون تاني قانون عام شامل. آخر واحد كان بال91. طيب أستاذ يعني عم نحكي عم نقول إنه التشريع شخصيته السياسية والتشريع هو سبب يعني مأزق لبنان بتشريعه غير المستقل وقضاءه غير المستقل. يعني رجعنا شفنا إنه الإرادة السياسية هي اللي بتتدخل دائما بالمدار القضائي والمجاري القضائي.
2: صح.
1: طب شو لو كان القضاء اللبناني مستقل بالكامل هل كنا سنحتاج إلى كل هذه التسويات التشريعية؟
2: أقول لك إياها بشكل مختصر أكثر وأتطرق مازال طرح بالسؤال. أولا أكبر وصمة عار وأنا قلت أمام أحد المراجع القضائية الرفيعة والمحترمة. أكبر وصمة عار تطال القضاء اللبناني تعرف شو هو؟ لما حكي عن قانون استقلالية القضاء لما بدأت الكتل السياسية بمجلس النواب تناقش ما سمي يعني قانون استقلالية القضاء اللي أنا برأيي مجرد أن تقوم هذه الجهات السياسية بطرح وعلك نصوص وأحكام تصيغ قانون لتأمين استقلالية القضاء بتكون عم بتهين القضاء. وأنا قلت لأحد
1: يعني المراجع. كيف سلطة سياسية أصلاً بدأ
2: سلطة سياسية المطلوب أنه هي تكف يد عن القضاء عم تجي تبيع على القضاء أنه أنا عم بعمل لك قانون استقلالية السلطة القضائية وبعض القضاة عم بيهللوا الموضوع المبسوطين أنه بده يصدر القانون وبده يصدر القانون. القضاء لا يحتاج إلى قانون لتأمين استقلاليته. القضاء يحتاج إلى قضاة مثل بعض الموجودين حاليا رغم كل الشوائب الموجودة. في بعض القضاة الموجودين اليوم داخل السلطة القضائية عن يثبتوا يوما بعد يوم أنه من أشرف وأنظف وأنزه وأكفأ القضاة. هذا اللي بيعمل استقلالية قضاء. مش قانون استقلالية قضاء بروح بشرع سياسي هو اللي عم بيستبيح القضاء كل يوم بتشكيلات قضائية عم بيستبيح القضاء. القاضي اللي مش مرضى عنه سياسيا إذا عايش بجبل لبنان بيحطوه يخدم بالجنوب وإذا عايش بالشمال بيجيبوه على بيروت إذا كان غير محظي بغطاء سياسي. كفوا يد السياسي عن القضاء وبذات الوقت تنكون عادلين القضاء بده يطهر الجسم القضائي من بعض القضاة التي ما عاد لائق أن يكونوا قضاة لأنه عم بيسيئوا للقضاء بشكل عام. وإذا القضاء انتظم ما بيعود في عندك أنت مشكلة لا بالتشريع ولا بالمحاسبة.
1: حلو نتمنى هيدا الشيء يصير. طب إذا نحكي شوي دولي سياسي وسلاح يعني كقانوني وحقوقي هل الدولة يعني شو شي يعني دولة قوية بلبنان
2: كشعار بدك
1: لا لا
2: شوف
1: نحن كيف عن جد نعمل دولة قوية بلبنان
2: أو شو بدك تعملي دولة
1: يعني هاي السلاح هذا السلاح هو نتاج غياب للدولة
3: مثل دائما صحيح
1: صحيح
3: مظبوط.
1: طيب هل يمكن أن نحن نحكي عن بناء دولة قوية تشريعيا وقانونيا بوجود سلاح؟
2: شوفي أنا كنت دائما أعطي رأيي قبل الحرب قبل ما وصلنا إلى ما وصلنا عليه وجود سلاح خارج نطاق الدولة أو شرعية الدولة هو شذوذ على مبدأ الدولة. مين ما كان يحمل هذا السلاح، هذا المبدأ
1: صحيح.
2: كل وجود لسلاح خارج إطار الشرعية هو شذوذ على منطق الدولة، وبالتالي يعيق قيام الدولة. السؤال اللي بدك تسأليه بشكل مباشر هو كيف يمكن أن نبني دولة؟ ما بقى فينا كمان اليوم
1: كيف
2: بال2026 ما عاد مسموح نقول أنه اليوم السلاح وحده هو المشكلة أو العائق أمام قيام الدولة، لأنه عم بيثبت يوما بعد يوم أنه العوائق أمام قيام الدولة هي وحدة من السلاح خارج الدولة بس العشرات تتعلق بفساد داخل الدولة وخارج الدولة، بنهب لمال عام داخل الدولة وخارج الدولة، بصفقات عم بتناوب عليها ويتناوب عليها كل من يعنى بإدارة شؤون الدولة. إذن يعني اليوم أكيد السلاح بده حل، وهذا الحل ما رح يجي لا بالحرب ولا بالنتائج.
1: طب الدولة القوية هي بتشيل السلاح، ولا بس نشيل السلاح بصير عنا دولة قوية؟
2: شوفي اللي بيشيل اللي بيعمل دولة هو إنه يكون في إرادة لبناء الدولة بعيدا عن التنظير.
1: يعني طب بالعهد الحالي ما في هيدا الإرادة؟ بعهد
2: مفترض بكل العهود يكون في الإرادة، ولكن الإرادة واحدة ما بتكفي، كيف تطبيق ما نريد؟ يعني اليوم بنسأل سؤال إنه هل مزبوط عجزت كل هذه الحكومات والسلطات اللي تعاقبت عن إن تلاقي حل فعلا لمسألة السلاح خارج الدولة؟ أنا بشك إنه يكون في عجز عن إيجاد حل. ليش ما تلتقى حل؟ بدك تشوفي من كان يطلب ماذا. يعني في شيء كان عم بيصير غلط بهالبلد توصلنا لهون، يعني من التسعين لليوم في شيء كان عم يدار بطريقة غلط. شو بدي الحقبة اللي كان السوري فيها عم بيسيطر على مكامن القرار، خلينا نشير تمن قيمة بهال، بس من 2005 ل 2026
1: عنا 21
2: سنة تعاقب كل القوى السياسية اللي كانوا معارضة صاروا سلطة، واللي كانوا عم بيصرخوا انه المبعدين عن السياسة صاروا في قلب الحدث السياسي. طب هاي القوى مين منها قدم مشروع جدي يهدف الى بناء الدولة، وضع حد للسلاح غير الشرعي، وضع حد للفساد اللي هو اخطر من السلاح بالمناسبة.
1: شو مشكلة نظام يعني؟
2: إذا بدي أقول في شيء منه مشكلة نظام، وفي شيء منه مشكلة أذان تتلقى من خارج الحدود وتنفذ في داخل الحدود.
1: طف مشاريع خارجية
2: 100%.
1: وأنا يعني الطبقة السياسية برأيك اليوم هي بس عم تنفذ مشاريع
2: هيك أثبتت التجربة، يعني مش عم نتجنى على حدا، بس أثبتت التجارب المتعاقبة أنه كل الأوقات كان في مشروع خارجي يتلقاه فريق سياسي سواء بالحكم أو خارج الحكم، ويمضي في تنفيذه قدما غير مبالي بأي ردة فعل لأي مواطن تاني لأي شريك تاني في مكان ما. وإلا بيكون أخطر من هيك إذا خلال 21 سنة كل من تعاقب على الحكم ما قدروا لاقوا حل لمسألة السلاح، أو خليني أقول لمسألة بناء الدولة.
1: صار في كتير طاولات حوار
2: طاولات تكاذب، هذه ما كانت طاولات حوار، لأن طاولة الحوار بتكون هلا عم تحاور انا وياك، عم تساليني سؤال عم بجاوبك عليه، عرفت كيف؟ بس انه طاولات حوار كانت تهدف لشو وافضت لشو؟
1: لا تاجيل المشكله
2: تقاس بالنتائج،
1: تاجيل المشكله.
2: لا هي ربما كانت دائما تبنى على مبدا التخوين، يعني يجي فريق اللي تنسميه انه هو ضد مثلا السلاح.
1: طب ممكن التشريع يقدر يتعامل مع السلاح؟
2: تشريع بكيف يتعامل مع السلاح؟ يعني بقانون يعني تنزع السلاح؟ هذا مثل انه استقلاليه القضاء. شو يعني قانون استقلالية القضاء؟ مثل ما تجي اليوم تقولي بدي أعمل قانون لتكريس الرجولة عند الذكور، كيف بتطبق مثلا؟ لأنه الرجال رجال، ما فيك أنت تعلميك الرجال. القاضي المستقل هو مستقل من ولادته ببيت أهله لتربيته للبيئة اللي كان ساكن فيها قبل ما يعمل قاضي لوقت اللي صار قاضي. تروحي بتسألي بتلاقي انه هذا قاضي بمسار مستقل ونظيف وجريء منذ الولادة.
1: طب كمان اذا شوي بدنا نكون منصفين، يعني في نماذج قضائية، نماذج ناجحة مثل بالمملكة المتحدة، عن يعني القاضي اللي بيكون يعني القاضي اللي بيكون معاشه 2,000-3,000 دولار
2: ما معزر. طب انا مرة
1: لا انا ما عم بعتذر، هذا القاضي بيكون 2,000-3,000 دولار معاشه.
2: أوكي.
1: انت عم تتركه عرضة عرضة، ما عم أقول هو معذور، ولكن عم تتركوا عرضة. لو السلطة السياسية أو لا، ما بدي أقول سلطة سياسية، لو السلطة
4: القضائية
1: بدها تحمي هيدا القاضي، بعتقد بيتم التعامل معه بطريقة أخرى. هلأ هل هذا عذر؟ أكيد هيدا الشيء ما بيشكل عذر لا للقاضي ولا للمحامي ولا للموظف، ولكن أنت بكل بساطة ما لقيت حقك بهيدا المكان، بروح بحاسب المسؤولين بمجلس النواب.
4: صح،
1: يعني هذا الطريق اللي نحن.
4: صح. واحدة اصلا احدى اسس تامين اذا بدك متطلبات على العيش اللائق والكريم والكريم للقاضي، هيدي فيها السلطة القضائية لو هي عندها نية بهذا المجال كانت بتقدر تصيغ قانون معين، مثل تفرض رسوم بالتقاضي لصالح خزينة الدولة.
1: نعم.
4: تتخذها وزارة المال، تترجع وزارة المال تطلو اياها للقاضي لتتحكم فيه.
1: صحيح.
4: هذا المسار يمكن أن يقطع لو في نية. انتبه، الإصلاح هو شيء كتير سهل ببلد مثل لبنان، سهل جدا أنك تعملي قوانين. أنا شاغل على ما يفوق 50 مشروع قانون. أنا كمحامي.
1: نعم.
4: ومش بناء الله طلب من حدا، ومش بتكليف من حدا، أنا كنت نتيجة ممارستي العملية سواء بالشأن العام أو بالحياة القانون، يعني بأصول العدل، عندي 50 مشروع قانون بأمن استقلالية القضاء بلا ما تكوني السياسي عم بيأمن له مسؤولية استقلاليته، بيأمن له موارده، بيأمن كرامة الناس، بيأمن تأمين حقوق الناس. هذا كله متكامل، ما بتقدر فجأة بيكون في سياسي ما عامل شيء بحياته إلا

0: بدي أجرب إذا فيني لو بدي أخسر بجزء ما لو بدي ضحي بشيء ما بدي أجرب ما أروح على النفق التقاضي.
1: هيدا فقدان ثقة بالدولة.
0: هيدا فقدان ثقة بمؤسسات الدولة صح. عم بيعمل عند الناس أمر من اثنين. يا إما عم بيصاب بالتخاذل وبالتالي بيصير شوي شوي إذا بيتطور حالة التخاذل بتصير يأس. أو بيروح على استيفاء حقه بإيده. من هيك بتشوفي عم بتزيد نسب الجرائم ونسب المشاكل وهول النسب. بس هول ما منعالجهم بعفو عام. هول ما منقول لهم تعوا نحن ما بدنا نجيب لكم حقكم ولا القضاء رح يشتغل ولا المحاكمات رح تمشي ولا رح نحاكم الناس. اتكدسوا بالسجون يا شباب بكرة جايكم إنه نعفو عام. هاي خطورة العفو. وأما ما عدا ذلك يمكن في حالات ضرورة قصوى كانت تستفيد من عفو. ليش هو المشترى قال في عفو عام؟ لأنه هذا العفو العام هو الاستثناء بينعمل كل فترة طويلة أو بعد حروب مثلا بالمجتمعات وقت بتكون طالعة من حرب أهلية إلى ما هنالك لطي صفحة ما. بس مش لطي صفحة العقاب.
1: نعم.
0: لأنه وقت أنت بتصيري كل 5 سنين و10 سنين تتقصدي تطوي
1: ترجع الجريمة
0: تطوي صفحة العقاب يعني عم تفتحي صفحة تشجيع الجريمة.
1: وهذا الشيء اللي عم بيصير. طب يعني هل يمكن إذا بدي أربط القوانين الصادرة هل يمكن دولة مش قادرة تطبق قوانينها إن كانت السابقة أو الحالية الطالب هي نفسها بنزع السلاح؟
0: هي فيها الطالب أصلا عم الطالب. بس ما هو المشكلة والمعضلة إنه مثلا إحدى الأشياء أو المفارقات البشعة برأيي أنا وشكل مستقل ومجرد ومش عم بحكي من باب السياسي أو العلك السياسي. في شيء محزن إنه تشوفي أنت البلد كأنه بلدين. السلطة السياسية عم بتفاوض مع العدو الإسرائيلي.
1: عنا دولتين.
0: أوكي. بذات الوقت من يتتفاوض معه الدولة اللبنانية عم بيدمر بشكل ممنهج ويومي متمادي قرى وبلدات الجنوب. هاي تدعو للتساؤل. وعم بحكي بكل موضوعية وسؤال موجه لكل القوى المعنية بهذا السؤال. هل يدرك أحد التداعيات الخطيرة لهذا المشهد؟ هل حدا من المسؤولين أخذ على عاتقه أنه يشوف شو التداعيات الخطيرة اللي ممكن تنشأ لما أنت بتروح؟ بعدين انتبه أنا ضد كل من خون المفاوضات المباشرة اللي أطلقها رئيس الجمهورية مع العدو الإسرائيلي. لأنه رجعي على التاريخ كل الصراعات وكل الحروب وكل النزاعات ما بتنتهي إلا بمفاوضات أو بأنه الفريق يسحق فريق آخر. الشيء ما عاد بتوافر بالعصر الحديث. إذن المفاوضات هي مطلب ولكن كيفية إدارة المفاوضات هذا هو السؤال الكبير. لأنه معروف بعلم التفاوض أنه المفاوض بيستعمل كل مقومات القوة التي يملكها. إذا بتطلعي بالمشهد اليوم بتلاقي السلطة اللبنانية تفاوض من دون ولا مقوم من دون ولا معيار أو من بدون شيء عم بتفاوض.
1: هذا شيء ذكر وبراك
0: عم بتفاوض بلا ولا شيء. بالمقابل الإسرائيلي شو عم بيعمل؟ عم بيفاوض تحت النار.
1: صحيح.
0: طب هاي أبسط الإيمان. هون في مشهد لازم يترمم بس للذاكرة وبس لذاكرة هاي الناس اللي عم تتدمر بيوتها. لازم المشهد يرمم بمطلب. يعني إذا بدي انطلق أنا أنه الدولة اللبنانية أو السلطة ما عندها إمكانية تطلب من الأمريكيين اللي هن عم بيرعوا المفاوضات ما عندها إمكانية تطلب منهم وقف إطلاق وقف التعديات. ما تنسحبوا كمرحلة أولى تروح معك للآخر أنه بس وقفوا القصف المتمادي كل يوم كل
1: حتى
0: يوم
1: كام يعني في ضحايا وقعوا مبارح
0: مبارح وأول مبارح وفي قرى عم ترجع تتدمر يعني بطريقة إبادة مبينة.
1: طب بوقت عم بيصير في إبادة على جزء كبير من الشعب اللبناني عم بيتم إصدار قوانين يعني شوي بعيدة عن الأزمة الحالية
0: مثل
1: يعني هي قانون العفو يعني افساح المجال أمام خطر
0: ستي أنا قابل يعني إذا بينعمل قانون عفو عام منيح مع أنه أنا انتبه مع منطق أنه قتل بتعملي قانون عفو

0: الطعام في جرائم معينة.
1: طب مش لازم
0: يمشوا
1: بالتوازي أقلها؟
0: بلا، بس في جرائم معينة لازم تشددي لعقوبتها. وقت اللي بتعفي اليوم تعملي عفو عام، بذات الوقت تعملي تشديد عقوبات على الجرائم الخطيرة اللي شملها العفو العام. اللي اليوم استفاد من العفو العام يصير عارف انه اذا ارتكب جريمة من هذا النوع هو او غيره عقوبته حتكون مشددة اضعاف واضعاف ما كانت عليه. برجع بقول لك في شيء غلط، يعني في مسار ماشي بدون بوصلة، ما في بوصلة عم تحكم سير
1: هي
0: اي
1: شيء. لازم تكون المصلحة العليا للدولة والمواطن.
0: كيف تأمين المصلحة العليا؟
1: طب أستاذ، بعد كل ما ناقشناه، ما هو المرض الأساسي للبنان؟ النظام، طبقة سياسية؟
0: طبقة سياسية،
1: غياب الدولة. أعطيك بعد احتمالات.
0: ما في هودي انتبه، هو بيصيروا كلهم نتائج. يعني فيك تقولي ألف كلمة وهلأ إذا شي يوم بتتفرغي بتلحق هيك التي في وبتلحقي كل السياسيين بحلقاتهم بخطاباتهم بإخبارهم عندهم كم هائل من الكلمات باللغة العربية اللي هي فارغة المضمون، فارغة المضمون بكل من الكلمة من معنى. هذا البلد النظام اللي فيه أنشأ طبقة سياسية أحكمت القبضة على أنفاس الناس من سنة 75 ل 26
1: لهلا
0: ولا تزال. ورأيي أنا إذا بقي المسار هيك هي ستبقى، وإذا هي بقيت سيتبخر آخر ما تبقى من أمل إذا بدك بحلم بناء دولة. من دو قبل ما نحكي إذا الدولة حتكون قوية ولا نزيهة ولا عنيفة ولا شو ما كان هاي الصفات، بدنا نرجع إلى مبدأ الدولة. ومبدأ الدولة لا يمكن أن يبنى لا بالنكاية ولا بالشماتة.
1: طب فينا نبني دولة إذا أكثرية الشعب اللبناني مش مسلح أمام فريق مسلح؟
0: لا، يعني الفريق المسلح مش لازم يبقى مسلح. يعني مشان ما نقول الفريق الغير مسلح لازم يتسلح، عرفت كيف؟ يعني الفريق المسلح أكيد لازم يكون غير مسلح. ولكن برجع بقلي بكرة حتجي الأيام وإن شاء الله حنرجع نلتقى
1: إن شاء الله
0: هون
1: أكيد
0: ونذكر بعض. سينزع السلاح، سينزع السلاح بركي برضا أصحاب السلاح
1: طبعا
0: وبتسوية كبرى. ورح نوصل ورح يبين لكل الناس ورح نكتشف أنه السلاح كان جزءا من خراب الدولة، جزء هو كان شذوذ على منطق قيام الدولة ولكن كان جزء من خراب الدولة أمام الفساد الموجود بالدولة، أمام السلوك الطبقة السياسية اللي ولا مرة عم بتقدم نموذج راقٍ في مجال بناء الدولة إلا بالشعارات. وين القوانين؟ فيش فريق سياسي ما كان عنده وزير عدل؟
1: لا،
0: بهالحقبة آخر 25 سنة أي وزير عدل بادر وقال أنا سأحمي السلطة القضائية، أنا سأقدم قانون ما اسمه قانون استقلالية السلطة القضائية، أنا رح أقدم قانون انتزع السلطة القضائية من إيد السلطة السياسية وأعمل نموذج يحتذى به بكل بلدان الشرق.
1: طب أنت متفائل أنه فينا نبني دولة؟
0: أنا دائما متفائل وأكيد فينا نبني دولة. بس في عندك مشاكل مثل الإنسان عم يحلم
1: أو نحن بعدنا عم ندير أزمة.
0: حتى أزمة مش عم ندير، نحن عم نخترع أزمات. في فرق كبير. يعني اليوم إدارة الأزمة شيء منيح، وقت اللي بتجيب اليوم أي حدا أي مؤسسة أي شركة بتعاني من أزمة بيجيبوا خبير بيقولوا له جرب دير هذه الأزمة للخروج من الأزمة. نحن لا، إذا بتراقبي نحن متخصصي الطبقة السياسية عندنا متخصصة في اجتراح الأزمات وخلق الأزمات وعدم إدارة الأزمات. وبالتالي أزمات فوق أزمات عم تعمل هذه الحالة من الخراب والعشوائية بالتعاطي.
1: يعني ختاما، أنت كمحامي هل بتعتقد أنه تغيير الطبقة السياسية هو
0: الحل؟
1: الحل الوحيد
0: تغيير الطبقة السياسية،
1: يعني تظهر أحزاب، تطلع أحزاب جديدة؟
0: كيف بدها تطلع؟
1: يعني بده ينتج الشعب.
0: الشعب، الشعب اليوم شو تركت له هاي الطبقة السياسية؟ هاي مش حرية. أنت لما شعب بتجي بتقشطي ودائعه وأمواله ومدخراته وكل اللي اشتغلهم بحياته ويبقى صامتا ومخدرا بشعار من زعيمه أو من الحزب اللي بيمثله أو من رئيس الطائفة اللي بينتمي لها اسمه لن نتهاون في إعادة أموال المدينة على مدى 7 سنين صاروا. أوكي، وارتضى انه يسترد وديعته ب 20% من قيمتها بتعاميم سخيفه عم بيصدرها مصرف لبنان اللي هو كان مؤتمن على سرقه اموال المبيعين.
1: عمليه احتيال كبرى.
0: اوكي، الشعب اللبناني ماذا انتج اذا بدك للانتقام مما تعرض له؟ انتقام بالمعنى الايجابي. وقت اللي بتجي انتخابات 2022 اللي هي بعد سنتين،
1: طيب شو الاداه القانونيه قدامه اذا بده غير الانتخاب برايك؟ هاي الاداه الاسلم
0: هلا توليت، بس عم بحكي انا على المستقبل.
1: لا، في الانتخابات اللي جاي.
0: ايه، الانتخابات اللي جاي الشعب اللبناني بده يوعى انه في عنده طبقه سياسيه تناوبت عليه على مدى 25 و30 و40 سنه، وبالتالي ما قدمت ولا مره شيء عملي لحمايته كمواطن صالح الا بباب الزبائنيه. يعني انت اليوم اذا عزتي قدام بيتك في جوره، اذا وقعت سيارتك فيها ممكن تعرضك للموت، ما بتتزفت هالجوره الا مع زعيم سياسي بدك تروحي لعنده تهو يطلب تا يبيعك اياها بالسياسه. شو بتكون؟
1: يعني انت ما فيك تتحملوا مسؤوليه طالما انه خدمات بس مع استاذ خدمات اللي مفترض انه الدوله تقدمها عم يستأثر فيها السياسي.
0: ليش؟
1: لحتى يبكي هيدا المواطن تحت سلطة.
0: مين بيعاقب السياسي على إساءة هذا بسموه إساءة استعمال السلطة؟ مين لازم يعاقب هذا السياسي؟ القاضي.
1: قاضي.
0: طيب لما السلطة القضائية بتكون محاصرة من السلطة السياسية وما حدا من السياسيين عن ينجز يحط بصمة بتاريخ هذا البلد أنه أنا أمنت أو انتزعت السلطة القضائية ورديت سلطة مستقلة مش جهاز قضائي تابع. أوكي. ساعتها أنت بتصاري لهم.
1: صحيح.
0: بس ما هي صارت الحلقة، يعني قد ما عاثوا فسادا بمؤسسات الدولة صرت أنت أمام شبكة عنكبوتية، صدقيني تفكيكها صعب. صعب كتير. والدليل أنه كل اللي صار بلبنان ما قدر حدا فكك هذه المنظومة إذا بدك السياسية المصرفية اللي ببعض ما مطعم قضائية، ما حدا قدر.
1: طب هيدي هيدي هيدا الشيء كان موجود قبل الحرب الأهلية أستاذ؟
0: لكن لا.
1: هلا نحن شوي
0: نسمع نحن من أهلنا ومن اللي أكبر منا إنه قبل الحرب الأهلية لبنان يمكن عطول كان في مشاكل، مش هاي الفكرة، كل بلدان العالم فيها مشاكل، فيها آفات معينة، فيها أزمات، ما في بلد إيديال. ولكن لبنان بتروحي بتقري وبتسمعي وتشوفي كبار العمر بيخبروك انه كان بلد رواء مستقر فيه امن فيه امان،
1: كان اغنى دولة بالشرق،
0: كان منارة ولؤلؤة الشرق الاوسط،
1: ميدل ايست الشرق الاوسط.
0: ليش بده يصير لبنان هيك؟ ليش اليوم اللبنانيين بدهم يكونوا مشردين بكل دول الارض بحثا عن لقمة العيش؟ ليه؟
1: صحيح.
0: للي هلأ موجودين
1: ده بده يكون دايما الاغتراب هو طموح اللبناني، يعني
0: صح،
1: مكرها.
0: صح، لأنه أول شيء عم بيحس أنه مش عايش بدولة، تانيا عم بيحس أنه مش عايش بدولة قانون.
1: طب أستاذ أنت أنت كان عندك تجربة سياسية حزبية قبل ما تكون مستقل.
0: صح.
1: شو الفرق بين تجربتين ولا انتقلت للعمل المستقل؟
0: لأنه الحرية هي أساس كل شيء دايما.
1: طيب.
0: وقت اللي بدك تختبري أو تطلبي أي شيء أو تنجزي أي شيء ابحثي عن الحرية.
1: رح نختم مع الجملة اللي قلتها أنه الحرية هي أسمى ما يمكن للإنسان. صح. أنه يطمح له، على أمل أنه نتحرر من الأزمات المتعاقبة اللي ما عم تخلص بلبنان. بتشكركم على متابعتنا بالقانون فيرسز السياسي، بتشكرك أستاذ على حضورك. ما تنسوا تحضرونا عبر صوت كل لبنان، في تي في وأخبار البلد. شكرا.
2: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
3: القانون فيرسس السياسة ترأبوا كل خميس 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعدتم أوقاتا، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم عرضا للأخبار من صوت كولي لبنان. في الميدان الجنوبي ارتفعت التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المنصور إلى 12. في القصر الجمهوري أطلع وزير الزراعة نزار هاني رئيس الجمهورية على الأضرار الزراعية الكبيرة في الجنوب والتي تخطت نسبة 22.5% من الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن السوق السعودية مفتوح أمام المحاصيل الزراعية وقيمة الصادرات إلى المملكة تخطى 2000 طن.
5: أطلعت فخامة الرئيس على الأضرار الزراعية الكبيرة الموجودة بالجنوب اللي مثل ما بتعرفوا تخطت هيدي الأضرار لتصيب 22.5% من الأراضي الزراعية، يعني أكثر من 56,000 هكتار. سوق المملكة العربية السعودية مفتوح أمام المحاصيل الزراعية، الخط البري من خلال المملكة إلى الخليج مفتوح، كل يوم عم نصدر حوالي 2000 طن، وإن شاء الله هيدي الوتيرة بترتفع. وعملنا آلية مع فخامة الرئيس كيف بدنا نتواصل مع الدول العربية الصديقة والشقيقة من شان نكبر صادرات المواسم الزراعية. يعني اليوم موازنة الوزارة فيها إضافات طفيفة، وخاصة إضافات مربوطة بتطوير البنية التحتية.
4: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن السلطة السياسية اللبنانية الحاكمة شريكة بالدماء التي سقطت وتسقط في الجنوب أو البقاع أو الضاحية أو في أي مكان في لبنان بحسب تعبيره. وأشار عز الدين إلى أنه كلما أقدمت السلطة على المزيد من التنازل أصبح العدو أكثر شراسة.
6: هل أوقفت هذه السلطة المفاوضات المباشرة التي لحد هلأ لم نرى منها شيئا؟ على الإطلاق ما في شيء، يعني ولو 5% 10% ولو وقفت لفترة زمنية بسيطة على الإطلاق ما في. هذا الإجرام مستمر، وكل ما قدموا تنازل كلما أصبح العدو أكثر شراسة وأكثر ممارسة في الإبادة وفي القتل وفي التدمير وفي التهجير.
4: سأل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الحكومة متى سيصبح حصر السلاح واقعا على الأرض وننتهي من هذا الملف للانكباب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا، ودعا الدولة إلى تنفيذ قرارات اتخذتها ومنها إلزام حزب الله بتسليم سلاحه وتكليف الجيش والأجهزة التنفيذ الفوري. وقال في مؤتمر صحفي: إذا لم تقم الدولة بعملها فهذه الحرب قد تتوسع، وعندها ستتفاوض الولايات المتحدة وإسرائيل مع القوى غير الشرعية على حساب الدولة وكل اللبنانيين. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة، إضافة إلى شؤون وظيفية، فيما تستكمل الحكومة درس مشروع موازنة 2027 على وقع مطالب العسكريين المتقاعدين حول الزيادات على رواتبهم والتي التزمت بها الحكومة سابقا. تعليقا على توجه وزارة الاتصالات نحو إلغاء تشريج الأيام والدولارات، رحبت نقابة الخلوي بأي آلية أو مشروع يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز قدراته شرط يترافق ذلك مع صون حقوق الموظفين. واستغربت النقابة في بيان كيف يتم تأمين التمويل لمختلف المشاريع، فيما عند الوصول إلى حقوق الموظفين ومستحقاتهم تبدأ الحجج والتبريرات، مؤكدة أن عدم نيل الحقوق كاملة ستدفعهم إلى التحرك الفعلي.
7: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
8: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. قالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الصناعة الدفاعية في البلاد صناعة محلية وراسخة ومنبثقة من علم وقدرات شباب هذا الوطن، ولا يمكن القضاء عليها. أكدت مصادر حكومية يمنية لرويترز أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. في المقابل أعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إعطاء الأوامر للقوات الحكومية في الساحل الغربي لترتيب صفوفها عقب الهجمات الحوثية. كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر إكس: أدين سياسة البعض في اليمن بإقفال باب المندب والعبث بأمن السعودية، وأدعو إلى العودة إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للخروج من الأزمة. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن 30 من أيلول الجاري هو موعد نهائي لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وشدد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لاستهداف دول أخرى. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
5: ألو تريزي، خلي لي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
6: ب 12 أيلول. كبرت
7: تعبولت.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت.
8: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت.
8: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: كبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم أوقات موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. في الجديد الجنوبي، شن الطيران الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي زبقين وشيحين جنوب شرق السور. لفتت وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرقداريان في مؤتمر مشترك مع وزير الداخلية أحمد الحجار للإعلان عن برنامج رياضي إلى أن لبنان يمر بظروف دقيقة وصعبة في ظل ما يشهده الجنوب من تحديات وضغوط تنعكس على مختلف القطاعات، موضحة أن الأسبوع الرياضي هو رسالة إلى الخارج بأن لبنان ما زال قادرا على ينظر إلى المستقبل. وزير الداخلية وجه من جهته تحية إلى بلد وأهالي قرى جنوب لبنان والنازحين قائلا إن شاء الله منشوف الجنوب بأقرب وقت عم يتحرر، مؤكدا أن إرادة الحياة لدى اللبنانيين دائما ما تتغلب على الصعوبات ولبنان يخرج أقوى بعد كل أزمة. في عين التيني، ملف الإعلام حضر في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي الذي عرض ملاحظات نقابة المحررين على القانون والتعديلات المقترحة من اتحاد الصحافة اللبنانية عليه. طالب النائب زياد حواط رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد عامر البساط بتأمين الأسواق المطلوبة لتصريف موسم التفاح الوفير من أجل مساعدة المزارعين على الصمود وتعويض بعض خسائرهم التي تكبدوها في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن جودة التفاح اللبناني من شأنها أن تساعد على توفير الأسواق المناسبة بأسعار عادلة. مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عبر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في بيان عن تضامنه الكامل مع مدارس الجنوب وثمن رسالة المعلمات والمعلمين والتضحيات التي يبذلونها في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين أن تحسين أوضاعهم المعيشية واستكمال مسار تصحيح أجورهم سيبقان في صلب أولوياته بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.
4: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
5: كبرت كبرت كبرت
6: تع بولد تع بولد تع
0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
5: تع بولد تع بولد تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
5: تع بولد تع بولد تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
5: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في تهديد واضح إلى إيران، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن أي هجوم على إسرائيل أي سبب وإلا سيقابل برد قوي غير مسبوق، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى وهو مستعد لتنفيذ المهمة، ومن شأن أي ضربة على إيران أن تعيدها عقودا إلى الوراء وزعزعت استقرار نظامها. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إغلاق ودمج معظم قاعات المؤتمرات والمسابح والمباني التابعة للحكومة، وذلك للمساعدة في تجاوز الأزمة. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين سيطروا على جزيرة زقر الواقعة في الممر الملاحي الدولي جنوبي البحر الأحمر. أكد رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال أجراه مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل بهدف خفض التصعيد في المنطقة. أفادت وكالة الأفبي بسقوط عدد كبير من القتلى إثر اندلاع حريق في سفينة أجنبية في مرفأ صيني. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
3: تبرد. الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورد.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورد.
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: اسأل أكثر.
3: مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من التصعيد البحري في مضيق هرمز. تتجاوز تداعياتها الجانب العسكري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج ومضيق هرمز، إضافة ل10 سفن أخرى بدعوى اقترابها من منطقة محظورة. في هذا السياق اقترح الحرس الثوري ما قال إنها شروط طهران لعودة الاستقرار إلى المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز، وتشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وإنهاء حصار اليمن والإفراج عن الأصول الإيرانية والكف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية. ما هي الأبعاد المحتملة للتصعيد في مضيق هرمز وما مدى قدرة إيران على فرض شروطها؟ مشاهدينا بإمكانكم المشاركة في نقاش الليلة من خلال موقعنا arabic.rt.com، والإجابة على السؤال المطروح كما يظهر على الشاشة: برأيك هل ينجح الحرس الثوري الإيراني في ردع الضربات الأمريكية على الناقلات النفطية بمضيق هرمز؟ أحوال اليوم رحب بضيفينا من طهران الخبير بالشأن الإيراني والدولي السيد سعيد شاوردي، كما رحب من واشنطن بالخبير في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور فاضل اليونس. ورحب بكما ضيفينا، وأبدأ معك دكتور فاضل بقراءة في التحركات الأمريكية العسكرية الأخيرة في مضيق هرمز. برأيك هل انتقل الجهد الحربي الأمريكي من ضرب أهداف عسكرية إلى التركيز على شريان الاقتصاد الإيراني وتوظيف هذا الجهد العسكري خدمة للحصار البحري؟
4: أعتقد أن الهجمات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية وخاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والناقلات هو استكمال للحرب أو الصفحة العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تنتهج انتهاجا جديدا باستهداف هذه الناقلات للتأثير المعنوي والتأثير الاقتصادي، وخاصة أننا نعرف أن هناك الآن الكثير وصلت الضربات إلى 10 ناقلات نفطية إلى حد الآن. إذا أعتقد أن هذه استكمالا للصفحات العسكرية والحصار الاقتصادي، والآن في ضوء الاستهداف البنى التحتية فيما يخص البنى التحتية أو نقل المشتقات النفطية أو تصدير النفط، هذه السياسة هي سياسة واضحة، هي سياسة القضم المستمر والقضم بصورة بطيئة لكي لا تثير حفيظة الحرس الثوري الإيراني ولا تكون هناك ردات فعل كبيرة سواء ضد المصالح الأمريكية أو سواء ضد حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. لذا أعتقد أن هذه العمليات هي عمليات مدروسة وستتواصل، وإذا انتهت الولايات المتحدة الأمريكية من استهداف الأهداف النفطية والاقتصادية ستتجه إلى صفحة أخرى كاستهداف البنى التحتية كالكهرباء والجسور، ومن ثم لي وضع الكثير من الضغوطات الاقتصادية والسياسية الداخلية مما يؤثر على وحدة الصف الإيراني من الداخل وعلى القواعد الشعبية للنظام الإيراني من الداخل.
3: طب انتقل سيد سعيد، يعني بالنسبة للجانب الإيراني، ما الهدف برأيك من توسيع نطاق العمليات العسكرية في مضيق هرمز؟ نتحدث يعني مؤخرا عن 8 ناقلات للنفط، سفينتين حربيتين أمريكيتين في البداية، 8 ناقلات للنفط وأيضا 10 سفن أخرى، يعني بالتحرك في هذا النطاق ما الهدف الاستراتيجي من ورائه بالنسبة لطهران؟
5: تحية طيبة لك عزيز أستاذ محمد ولضيفك ولجميع المشاهدين الأعزاء. إيران أعلنت بالأمس يعني، وهي ليست المرة الأولى، الحرس الثوري بالأمس قال يعني كل هدف تستهدفه الولايات المتحدة داخل إيران سترد إيران بضرب 10 أهداف أمريكية. وأعتقد هذا ما حصل خلال الساعات الماضية والأيام الأخيرة، حيث حجم الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري بالأمس حقيقة هو كما يعني أكدت إيران غير مسبوق خلال 3 أشهر الماضية. الصواريخ أطلقت على الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها وقواعدها وقطعها البحرية من 12 محافظة إيرانية. تصور يعني جنوب إيران، شمال إيران، شرق غرب إيران، مركز إيران، من كل هذه المناطق إيران أطلق الصواريخ على الأمريكيين. هذا يدل على أن إيران قوية عسكريا وقوية أيضا اقتصاديا. يعني أنا لا أريد أن في العقوبات الأمريكية تحدث يعني إرباكا في الساحة الإيرانية وتضر بالمواطن الإيراني، ولكن هذه الحرب التي تحدث عنها الدكتور فاضل سوف لن تصل لنتيجة. يعني هي ليست بهذه السهولة، نضرب ناقلات نفط نحاصر إيران وإيران سيتحرك الشارع وسيسقط النظام يعني تكون إيران تحت تصرف الولايات المتحدة. هذا في الكلام، في العمل الأمور تختلف تماما. بالأمس يعني الحديث يدور عن قاعدة واحدة، عشرات صواريخ الباتريوت أطلقتها الولايات المتحدة من أجل أن تواجه الصواريخ التي أطلقتها إيران. طيب هذه الصواريخ، هذه الصواريخ تحتاج إلى فترة طويلة حتى تستطيع الولايات المتحدة تملأ يعني مكان هذه الصواريخ. الاقتصاد الأمريكي يستنزف الآن، الأسعار ترتفع، الانتقادات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سياسة ترامب. لذلك أنا أعتقد إيران تعرف الآن، أصبحت تعرف تماما كيف تلعب اللعبة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
3: في هذه النقطة يعني دكتور فاضل، برأيك الولايات المتحدة قادرة فعلا؟ وكان هناك العديد من التصريحات من جانب الرئيس ترامب حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، يعني هل واشنطن فعلا وعمليا قادرة على ضمان حرية الملاحة في ظل يعني هذه التحركات الإيرانية والاستهداف المستمر يعني وقد أسلفنا الأرقام لعدد السفن التي تم ضربها؟
4: فقط للتوضيح قبل الإجابة على سؤالك، عندما كنا نقول أن هناك ضربة عسكرية على إيران كان المحللين وكان الجانب الإيراني يستبعد أن تكون هناك ضربة عسكرية، ومن ثم ذهبت إلى ضربة عسكرية وقتل القيادات. عندما تكلمنا على تأثير العقوبات الاقتصادية، قام المحلل الإيراني بأنه لن تكون هناك أي تأثير، بأن إيران لديها حدود كبيرة. الآن اعترف المحلل بأن هناك تأثير على الاقتصاد الإيراني. للتذكير، الثورة الإيرانية قامت بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والقمع داخل النظام، ولذا كانت هناك ثورة شعبية قد أطاحت بنظام الشاه. الآن هناك الظروف مهيئة تماما أو إنها مشابهة لظروف 1979، وهذا ما تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه اللحظة بفرض نفس الظروف لتكون هناك ثورة شعبية أو احتجاجات تقوم بإسقاط هذا النظام. ولا أستبعد أن تكون بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية تكون هناك ضربة عسكرية موجهة للداخل الإيراني. أما فيما يخص سؤالك حول هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية بضمان حرية ملاحة، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن قد استطاعت حماية أو جعل المنفذ الجنوبي، الجهة الجنوبية من مضيق هرمز شبه آمنة. هناك أكثر من 50-60% مقارنة بما كان يصدر بالقمة قبل هذه الحرب. نعم السيطرة الأمريكية، ولكن هناك تهديدات إيرانية، هناك فرق من يسيطر ومن هناك فرق من يقوم بالتهديدات. التهديد الإيرانية موجودة سواء اليوم أو غدا، ولكن هذه التهديدات ليست بذات القيمة التي كانت عندما بدأت الحرب، عندما قامت إيران زراعة الألغام، قد تم رفع الألغام، قد تم ضرب المنصات والرادارات. أعتقد أن الولايات الأمريكية إلى الآن قد نجحت بصورة، لا أقول بصورة تامة أو كبيرة أو 100%، ولكن بصورة كبيرة بتأمين الجزء الجنوبي.
3: أما فيما لكن برأيك دكتور فاضل، هل هناك تغيير كبير؟ يعني تأشرت إلى أن الغم تمت إزالته، هذا ما يتحدث عنها الجانب الأمريكي، لكن الآن يعني طهران عادت للحديث عن فرض منطقة حظر للحركة البحرية في مضيق هرمز. يعني ما الذي تغير؟ يعني سواء كان الأمر مرتبطا بالألغام أو بفكرة الحظر التي تفرضها طهران.
4: صدقني أخي الكريم، لو كانت لدى إيران أو لدى ميليشيات الحرس الثورية القدرة على إيقاف الحركة الملاحة في مضيق هرمز لما ترددوا. هذه التصريحات بالفرض حظر المنطقة الجديدة أو توسيع هذه الحرب هي مجرد بروباغندا إعلامية تستهدف بها الخارج
5: والخواص الخواص أيضا والخارج يعني حرب إعلامية
4: والخارج والخارج والخارج والخارج
6: سأعطيك الفرصة سيد سعيد. لا لا لا كي نسمع بعضنا كي نسمع
5: يعني
6: بعضنا
5: على غواصتكم المتطورة
6: سأعطيك الفرصة سيد سعيد
5: يعني هذه
6: من فضلك من فضلك من فضلك كي نسمع بعضنا تفضل سيد فاضل لأن الصوت لا يصل دكتور فاضل تفضل.
4: أخي الكريم عندما تتحدث عن غواصة غير مأهولة مقارنة بالنتائج الأمريكية التي قامت بقتل القيادة الإيرانية وقامت بتصفية أخيرة قياداتكم على المستوى السياسي والعسكري فهذا الثمن لا يستحق الذكر عندما يتم قتل ما يسمى الإمام بالنسبة لهذا النظام.
5: ثمن التكنولوجيا اللي فشلت في الحرب ضد إيران ليس سعر الغواصة أتحدث الغواصة اللي ب 2025 آخر التكنولوجيا الأمريكية استطاعت أن تستولي عليها إيران. أنا أتحدث
6: سأعطيك الفرصة سيد سعيد فقط كي يكمل سأعود إليه مليون. كي يكمل دكتور فاضل تفضل.
4: لا إذا لديه الآن أي شيء في جعبتي أريد أتكلم فأنا تفضل عليه بوقتي
5: وباستعادة إكمال بس يعني مداخلة
4: لا تفضل. لا لا هناك فرق بين تكون هناك مداخلة وتكون هناك مقاطعة. هناك أهداف وهناك قواعد للحوار يجب أن أنا كما لم أقاطعك نعم. كما احترمت رؤيتك وكما لم أنا هنا لأجيب على أسئلة الضيف وهذا شيء نعم. أحترم وأحترم كلامك
6: تفضل دكتور
4: عندما يصل الوقت لي أضيف أو أعقب ولكن لا أقاطع. نعم الولايات المتحدة الأمريكية أو الثمن العسكري مقابل الغواء قد يكون اختراق قد يكون نجاح ولكن هذا النجاح لا يعتبر نوعيا أو سيكلف الولايات المتحدة الأمريكية بل إنه السؤال المهم هل سيؤثر على نتائج المعركة العسكرية الاقتصادية؟ بالطبع لا يؤثر لأن هناك وإن كانت هناك فروقات بالقدرات العسكرية والاقتصادية ولكن بإمكان أي جهة عسكرية أن تلحق الضرر سواء كانت بالولايات المتحدة الأمريكية أو جهة أي جهة عسكرية. هناك حرب مستدامة ولكن التكلفة من يستطيع أن يلحق الآثار. تعقيبا على الصواريخ التي قد تم اطلاقها كم تم اصابه هذه الاهداف حسب الاعلان قد تم اسقاط 18 صاروخ من مجموع 20. هذا ما نتكلم عليه بان هناك تكلفه وهناك اهداف قد تم اصابتها نعم. اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه باستطاعتها تامين هذا الممر الملاحي بصوره نعم. كبيره جدا
6: نعم. طب سيد سعيد يعني بالنسبه لما يتعلق بمنطقه الحظر يعني ايران قالت بانها استهدفت سفن لمجرد اقترابها من منطقه الحظر التي اعلنتها يعني ما الأسس التي اعتمدتها طهران يعني لتحديد هذه المنطقة وفرض هذا الحظر على حركة السفن فيها؟
5: والله أستاذ محمد الأسس هي الأسس التي فرضها ترامب نفسه. هو حقيقة يجب أيضا أن نسأل الأمريكي يعني هو من خوله من أين جاء بهذه الشرعية أن يحاصر الشعب الإيراني يريد أن يجوع هذا الشعب يريد أن يغير النظام السياسي في إيران يريد أن يبيد القوات المسلحة الإيرانية هذا كل كلام ترامب ويقول هذه أهدافنا وأهداف نتنياهو هم الذين استهدفوا وبدأوا بقصف ناقلات النفط الإيراني هم الذين فرضوا هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية هم الذين بدأوا بهذه الأمور حقيقة اللا أخلاقية واللا قانونية وإيران الآن من حقها أن تتعامل بالمثل معهم مع دولة واحدة فقط الولايات المتحدة طبعا معاملة إيران ليس مع المجتمع الدولي ليس مع دول
6: نعم لكن هنا سيد سعيد البعض قد يتساءل يعني جانب من السفن المستهدفة سفن تجارية لدول لا علاقة لها بما يحصل
5: والله أستاذ محمد هذه السفن التجارية هي واقفة للأسف أيضا بسبب الحرب التي افتعلها ترامب يعني هذا المضيق يجب أن لا ننسى دائما أنه كان مفتوح هذا الذي أقلقه ترامب من يجب أن يسأل ويحاسب هو ترامب ونتنياهو أيضا هذه السفن كانت واقفة إما في جنوب مضيق هرمز أو في شماله اليوم هناك ضغوط على هذه السفن التجارية ضغوط من قبل السنتكم يهددونها يضغطون عليها يقولون لها تعاي وأعبر من المضيق المضيق آمن وهذه للأسف إما أن تصطدم بلقم أو يحدث لها حادث على كل حال يعني اليوم كل المشكلة أساسها هي الولايات المتحدة، لكن أيضا يعني تعقيب على ما أشار له الدكتور فاضل، يعني هو أخذ رواية أو يعني سوانا رواية أن الشعب الإيراني سيقوم بثورة، والظروف الآن تشبه عام 1979. يا عزيزي ما بعرف كم تعرف يعني التاريخ الإيراني، في 79 الشعب الإيراني قام بثورة بسبب أنه كان نظام ملكي في إيران عميل لأمريكا. يعني هل يعقل اليوم هذا الشعب الذي أطاح بذلك النظام أن يأتي الآن ويطيح بهذا النظام السياسي من أجل أن يأتي بأمريكا مرة أخرى وتسيطر على إيران، ومن أجل أن يأتي ترامب ويستولي على نفطنا كما يعمل في فنزويلا؟ يعني هذا غير منطقي، أنا لا يعني أستغرب من هذا الكلام، ويعني كيف يتغبل هو الآن المشاهد؟ لذلك يعني والأمور كثيرة لا أعرف، ليس لدينا وقت.
6: طب اسمح لي في هذه النقطة أعود للدكتور فاضل، يعني لأسأل عن موقف واشنطن وكيف سوف تتعاطى مع ما طرحه الحرس الثوري يعني من شروط لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. يعني يتحدث عن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، الوضع في اليمن أو رفع الحصار عن اليمن، ما يتعلق بالبرنامج النووي الصاروخي وعدم التدخل فيهما، يعني العديد من الشروط. برأيك كيف سوف تتعامل مع واشنطن؟
4: فقط للإجابة أو للتوضيح حول الظروف، الثورة الإيرانية قامت الثورة الإيرانية بسبب الأوضاع الاقتصادية وبسبب حملات القمع التي كانت يقوم بها النظام البائد. الآن الظروف، الدولار عندما كان لكل 70 ريال إيراني كان يساوي دولار واحد في عهد الشاه، الآن لكل دولار يساوي أكثر من 2 مليون ريال إيراني. كما أن هناك لا ننسى على وقت قريب قبل الحرب بشهرين قام المشتري الإيراني بإفتاء بقتل أكثر من 3000 متظاهر. هذه الإحصائية قد أتت من الداخل الإيراني، لا أعاول على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك عشرات الآلاف، ولكن أقل شيء كان هناك 3000 من المصادر الإيراني. أما فيما يخص سؤالك حول تصريحات أو كيف سوف تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية بتصريحات الحرس الثوري الإيراني، قبل هذه الحرب وفي بداية هذه الحرب كانت هناك أصوات في داخل، ليس فقط في الداخل الأمريكي ولكن في داخل الأمريكية، بأن الذهاب إلى طاولة المفاوضات والتفاوض مع النظام الإيراني هو الطريق الأفضل لخفض التكلفة. الآن هذه الأصوات لم تكن قد قلت أو قبض من أصواتها، قد تمت إسكاتها بالتام. هناك الآن نظرة بأن هذا النظام غير قابل للإصلاح، هذا النظام غير قادر أن يعيد إعادة تأهيل نفسه والانخراط في المجتمع أو النظام الدولي. لذا الرئيس الأمريكي كان واضح بأن الاتفاق مع الحرس الثوري الإيراني مع هذا الحرس النظام الدولي الذي أنت أحد
5: هذه الدول الذي يقود
4: النظام الدولي. النظام الدولي
6: سأعطيك الفرصة سعيد سأعطيك الفرصة كي نسمع بعضنا لأن الصوت يتقاطع من فضلك.
5: لا يريد يتخلط من هيمنتكم يا عزيزي
6: سيد سعيد، كنسمع بعضنا
5: الخطبية الواحدة نظام دولي تردون تسألون.
6: سأعطيك الفرصة سيد سعيد من فضلك كنسمع بعضنا سيد سعيد تفضل. دكتور فاضل.
4: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن الاتفاق مع النظام الإيراني لا يستحق أو لا يستحق ثمن الورقة التي يتم توقيع عليها. الحرس الثوري الإيراني هي ميليشيات إيرانية أو مرتبطة بأيديولوجية دينية طائفية تستهدف المنطقة وتريد تصدير هذه الثورة. لذا الولايات المتحدة الأمريكية الآن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكابينة الوزارية ينظرون إلى النظام الإيراني بأنه نظام غير قابل للتعامل مع النظام الدولي ولا بد من تحجيمه إسقاطه. وهناك تصريح كبير ومهم من وزير الخارجية الأمريكي باسنت، العفو وزير الخزانة الأمريكية باسنت، بأن قال بأن هذا النظام لا يعرف أنه قد تم قتله وتم قطع رأس الأفعى وأن الوقت كافي بدفن هذا النظام. أعتقد أن كما كنا نقول بأن هناك ضربة عسكرية وعقوبات اقتصادية مؤثرة، أعتقد أن الإدارة الأمريكية قد قررت قررت مع حلفائها بإسقاط هذا النظام، وهي مسألة وقت للإطاعة هذا. نعم.
6: لكن شروط الجانب الإيراني لم تتغير. هنا أود أن أسأل سيد سعيد، يعني على ما يرأي الجانب الإيراني، يعني ذات الشروط التي كانت تطرح في السابق للتوصل لتفاهم شامل مع الجانب الأمريكي، الآن يعيد الحرس الثوري طرحها مقابل يعني عودة الاستقرار فقط إلى المنطقة، فتح مضيق هرمز. يعني ما حجم التناسب يعني بين ما يطرح وما تريد طهران الحصول عليه؟
5: أستاذ محمد، أولا بس رد أيضا على الدكتور فاضل، والله يعني أنا استغرب كلامه، مع احترامي الكبير لشخصه الكريم، ولكن أنا أقول له يعني على ترامب أن يعني يدير باله على نفسه، هو لا يسقط يعني، هو الانتخابات غريبة إن شاء الله، وسنرى النتائج بإذن الله، وسنرى يبقى هو وحزبه أو سيرفضه الشارع يعني. ديروا بالكم على أنفسكم لا تسقطون، وبعدين سقطوا الأنظمة التي تختلفون معها في إيران أو في أي مكان آخر. عزيزي السادة محمد، يعني نحن كما واضحين تماما، قلنا للأمريكيين لا تدخلوا في حرب لأنكم سوف لن تنتصروا بها. الأمريكي لم يسمع ومغرور بهذا الكلام وقوة العسكرية. الآن اصطدم رأس ترامب بالحجر لا يعرف ماذا يفعل. هو من ورطه نتنياهو ووزير حربه في هذه المعركة الخاسرة. إيران تقول يعني كل ما بيكم وكل ما عندكم قوة وعقوبات استمروا بها، لنرى في النهاية من سيخرج منتصر من هذه المعركة. إيران تريد أن تفتح المضيق ومستعد لفتح المضيق بأبسط الأمور، وهناك اتفاق يا أستاذ محمد توصلت له إيران وسلطنة عمان وجاهز للتنفيذ. من يعطل هذا الاتفاق والذي هو اتفاق فتح مضيق هرمز هي السفن الأمريكية، البارجات الأمريكية، حاملات الناقلات، حاملات الطائرات الأمريكية التي بالقرب من المياه الإيرانية. إيران تقول لهم اسحبوا هذه القوة الغاشمة التي جاءت من أجل الحرب ضدنا، اسحبوها يا أخي اسحبوها، سنفتح لكم مضيق هرمز وللعالم كله. ترامب لا يقبل، لأن ترامب لا يهتم بمصالح العالم. دكتور فاضل يتحدث لنا الآن عن المجتمع الدولي، الأسرة الدولية. يا عزيزي أنت هل استشاريت هذه الأسرة الدولية؟ هل استشاريت الصين والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية وقلت لهم أنا أريد أسوي حرب على إيران ومن المحتمل أنتم تتضرروا؟ هل أنتم توافقون على هذه الحرب أم أنكم ارتكبتوا هذه الجريمة بمفردكم؟ أي مجتمع دولي الآن يقبلكم ويقبل ترامب؟ ما أعلم طب برأيك يعني من يصدق هذا
6: سيد
5: الكلام؟
6: سعيد برأيك يعني إذا توسعت واشنطن في استهداف صادرات النفط الإيرانية والبنية التحتية المرتبطة به، برأيك يعني هل طهران قادرة على المضي في نهجها؟
5: والله أعتقد يا أستاذ محمد وأشهد بالله يعني كلامي هذا له حرب نفسية ولا إعلامية ولا أي شيء. أنا صادق في كلامي والوقت سيثبت ما أقوله. وأنا من اليوم الأول عندما استهدفوا المرشل الإمام الشهيد السيد علي خامنائي، وعندما صفق الأمريكي ونتنياهو وقالوا خلصنا من هذا النظام وانهار هذا النظام، قلت هذا النظام سيبقى وسيزداد قوة وسيزداد شراسة في رده على خصومه وأعدائه خاصة الأمريكيين، وهذا ما يحدث الآن ونحن بعد 6 أشهر من المعركة. اليوم أيضا يا عزيزي إيران غادرة. إيران يعني عندما تختبر صاروخ وتهرب منه حاملات الطائرات الأمريكية بحجة أنها بحاجة إلى صيانة وإلى قطع وما بعرف أمور أخرى، صاروخ واحد يكفي يسقط على هذه الحاملة، حاملة الطائرات الأمريكية، وسترى ماذا سيحل بسمعة أمريكا وبهيبة جيشها. الآن الغواصة احنا نتحدث عنها لا نحتاج يعني لغواصة، لكن هذه التكنولوجيا بدأت إيران بفك البراقي وقطع هذه الغواصة، وبإذن الله ستصل تكنولوجيتها ليس فقط لإيران بل لحلفائنا في روسيا وفي الصين، وهذا المهم ليس سعر الغواصة.
6: أشكركم، لم يتبقى لنا سعر نتائج التصويت تتابعونها على الشاشة، نذكر بها. برأيك هل ينجح الحرس الثوري الإيراني في ردع الضربات الأمريكية على الناقلات النفطية بمضيق هرمز؟ 72% قالوا نعم، 28% قالوا لا. التصويت مستمر على الموقع. جزيل الشكر لضيفينا الكريمين من طهران، الخبير بالشأن الإيراني والدولي سيد سعيد شواردي، أشكر أيضا من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية الدكتور فاضل اليونس، شكرا جزيلا لكم. بعد أن نصل مشاهدينا لختام هذه الحلقة، إلى موعد آخر، طيب المنى في أمان الله.
1: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب، وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان. في الاقتصاد أولاً مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفانس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع
3: نهرمو السكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: عن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 10 أيلول 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينا نجوان، سلام اللحام وهادي الهاشم.

أمد النزاع بين إيران وأمريكا مفتوح، الحوثيون سيطروا على المخا وزقر ويقتربون من باب المندب. السفارة الأمريكية: اللبنانيون يفضلون الدولة على سلاح حزب الله، ولبنان الرسمي لم يتبلغ تهديدات إسرائيلية. مجلس الوزراء التأم في بعبدة والحجار: سنعزز انتشار الجيش في الجنوب. الرئيس عون وقع قانون هيكلة المصارف واطلع على محادثات الصد الخارجية لتأمين الطاقة. تعميم لتنظيم الطاقة الشمسية. روكوز تحرك العسكريين المتقاعدين بانتظار نتيجة الاجتماعات اليوم وتحرك للقطاع العام غدا. المواد الغذائية تحت ضغط التكاليف والأهالي يعانون نتيجة ارتفاع الأسعار. ترامب يعد الأمريكيين بـ5,000 دولار عشية الانتخابات النصفية.

0: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: تبرد تبرد تبرد تعا
4: تعبولد تعبولد تعا
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تحية طيبة. التوقعات حول أمد النزاع بين إيران والولايات المتحدة متضاربة، فبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، نقلت وول ستريت جورنال عن مستشاري ترامب القول إنهم ناقشوا سرا مع الرئيس الأمريكي احتمال امتداد الحرب طوال الفترة المتبقية من ولايته، أي حتى بدايات العام 2029. ترامب الذي يشدد الحصار على إيران يلاقي حاليا مقاومة من ذراعها في اليمن، حيث أعلن اليوم رسميا عن سيطرة الحوثيين على المخا وزقر اللتين تكتسبان أهمية استراتيجية بالغة لقربهما من باب المندب. لبنانيا، ووسط الأزمة الإقليمية، مفاوضات روما غير محددة الموعد رغم الكلام الأمريكي عن قرب انعقادها. وفيما من المنتظر أن تتصدر المشهد التحضيرات للاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس يومي 16 و17 أيلول، قال مصدر رسمي لبناني للوكالة المركزية أن لبنان لم يتبلغ عبر السفير الأمريكي ميشيل عيسى أي رسائل إسرائيلية حول نيات تصعيدية. حياتيا، مصير تحرك العسكريين المتقاعدين في الشارع برسم المناقشات اليوم، ومنها ما قد يتم التطرق إليه في مجلس الوزراء في بعبدة، على أن تتحرك روابط القطاع العام عند 11 من قبل ظهر غد، بما فيها روابط التعليم الرسمي، تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء لمتابعة البحث في الموازنة.
4: إذن التأم في القصر الجمهوري مجلس الوزراء في جلسة تبحث في المستجدات السياسية والوضع جنوبا، إضافة إلى إمكان أن تحضر في نقاشات القضايا المطلبية. الزميلة جوال غابي توافينا بالتفاصيل مباشرة من القصر الجمهوري. تفضلي جوال.
5: نعم، سلام، يعطيك العافية. ملفان أساسيان حاضران اليوم على طاولة مجلس الوزراء المنعقدة في هذه الأثناء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وغياب وزير الثقافة غسان سلامي. الملف الأول والأبرز اليوم على طاولة مجلس الوزراء هو متابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجبهة الجنوبية. أما الملف الثاني فهو موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، بالإضافة طبعا إلى البند المتعلق بطلب وزير المالية الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. يعني في التفاصيل سلام، بالنسبة إلى البند الأول سيتم في خلال هذه الجلسة عرض الوضع في الجنوب من مختلف جوانبه، حيث سيطلع رئيس الجمهورية الحكومة على أجواء الاجتماع الأمني الذي عقد أمس في بعبدة، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات المتخذة على الأرض لتعزيز حضور الدولة العسكري والحفاظ على الأمن والاستقرار. وبحسب المعلومات يتم اليوم على الأرض العمل على تكثيف انتشار الجيش والقوى الأمنية عبر الزيادة في عديدها لإعادة بسط سلطة الدولة. وهذا ما يعني أوضحه وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل انطلاق الجلسة، أن الوزارة اتخذت إجراءات في المناطق التي هي خارج الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز وجود الجيش والقوى الأمنية عبر تكثيف الحضور الأمني لاسيما في منطقة النبطية. أما بالنسبة إلى ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية، فإن العقدة اليوم هي في إمكانية إقرار هذا الملف، لاسيما أنه على شكل المطروح وكما يعني يقول الكل لا يؤمن المساواة في أعداد المسيحيين والمسلمين. وبحسب المعلومات يعني بعبدة وبكركي يطالبان بإقرار الآن فقط أول دفعتين من الملف من أجل التسهيل وعدم عرقلته، مع ضمان طبعا التوازن الطائفي. إلا أن المعارضة تكمن اليوم يعني لدى وزير المالية ياسين جابر، الذي يعتبر أن الإيرادات الموجودة اليوم تكفي فقط لإقرار الدفعة الأولى فقط. وعليه يعني سألنا وزير الداخلية لدى وصوله يعني وفق أي صيغة سيتم إقرار، فلفت إلى أن الإيرادات قد تكفي الدفعة الأولى وجزء فقط من الدفعة الثانية. وعليه النقاش سيطول في هذا الملف لبحث كل جوانبه وتحديد وفق أي طريقة يمكن تمريره. وكالعادة يعني عقدت خلوة بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام لتنسيق المواقف قبيل انطلاق الجلسة. أما سريعا في المواقف أيضا، قد كشف وزير العمل محمد حيدر عن أنه تم تكليف لجنة لدراسة موضوع بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين، في حين أشار وزير الاتصالات شارل الحاج إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في موضوع تشريج الخطوط، مؤكدا العمل على دراسة الموضوع، خصوصا أننا قال يعني اكتشفنا أن الأموال التي يدفعها المواطن لا تصل إلى الخزينة. إذن هذه كانت الأجواء من داخل القصر الجمهوري لمتابعة أو مواكبة جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في هذا الأثناء. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
4: شكرا للزميلة جوال غابي، حدثتنا مباشرة من القصر الجمهوري في بعبدة.
3: وفي موقف أمريكي لافت، أشارت السفارة الأمريكية في بيروت اليوم إلى أن كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، مؤكدة أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم حكومة لبنان في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا. بيان السفارة الأمريكية الذي يأتي في وقت يجري فيه الحديث في الإعلام عن نقمة تسود بيئة حزب الله، جاء غداة زيارة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ولقائه نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، محاولا تقديم تطمينات واضحة حول الانفتاح الأمريكي على الطائفة الشيعية. تزامنا قال مصدر رسمي لبناني للمركزية اليوم إن لبنان لم يتبلغ عبر السفير عيسى أي رسائل إسرائيلية حول نيات تصعيدية.
4: كما لفت اليوم نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول لبناني رفيع المستوى، فقد زعمت أنه تحدث إليها على هامش أعمال المؤتمر الرابع للمنتدى الإقليمي المنعقد في واشنطن، مؤكدا أن لبنان ربما يقف أمام فرصته الأخيرة لإبرام سلام مع إسرائيل، داعيا تل أبيب إلى منح الحكومة اللبنانية مهلة زمنية ومساحة سياسية تتيحان لها إضعاف حزب الله، ومحذرا في الوقت عينه من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يؤدي إلى إجهاض هذه المساعي.
3: هذا وأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على استمرار الكرسي الرسولي الثابت والصلب في دعم لبنان وتأييد الدولة في مساعيها لممارسة سيادتها على كامل أراضيها، مبديا تفاؤله بمستقبل واعد للبنان ومستحضرا عبارة البابا يوحنا بولس الثاني، رجاء جديد للبنان. وأعرب في خلال استقباله نخبة من الشخصيات اللبنانية الشيعية عن انفتاح الفاتيكان الاتكاء على جميع المكونات اللبنانية والتواصل الإيجابي مع الشخصيات والاتجاهات المتعددة والمتنوعة داخل الطوائف بما فيها الطائفة الشيعية. ووسط سعي رسمي لبناني لتعزيز انتشار الجيش في القرى الجنوبية التي لا احتلال فيها، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار اليوم في اتصال أجراه مع رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين أن الدولة اللبنانية لن تتخلى عن أبنائها وسيتم تعزيز حضور مؤسساتها في المدينة وفي مقدمها قوى الأمن إلى جانب الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك فورا الانتهاء من أعمال ترميم السرايا الحكومية. الحجار وخلال مناسبة رياضية مع وزيرة الشباب والرياضة تحدث أيضا عن الوضع جنوبا رأفة حرب والتفاصيل.
6: وجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تحية لبلديات الجنوب وأهاليه في القرى الحدودية وغير المستقرة والرازحين تحت ضغوط النزوح، متمنيا رؤية الجنوب محررا عما قريب، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الأسبوع الرياضي في لبنان.
7: طبعا البلد عم يمرق بظروف صعبة، في عنا جنوب محتل، في عنا أوضاع غير مستقرة بالجنوب اللي عم تنعكس على الوضع العام بالبلد، ولكن دائما عند اللبنانيين إرادة الحياة بتتغلب، إرادة الاستمرار بتتغلب على كل الصعوبات. من هون تنظيم هذا الأسبوع الرياضي بنجاح هو رسالة إلى اللبنانيين بالدرجة الأولى لتمسكهم بوطنهم، لتمسكهم بالخروج أقوى من أي أزمة بيمرق فيها البلد، وبنفس الوقت حتى رسالة للعالم لنقول أن لبنان دائما أي أزمة بيمرق فيها بيطلع منها أقوى وأقوى، وإرادة الاستمرار وإرادة الحياة بتبقى موجود بقوة أكثر.
6: بدورها شددت وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرقداريان على أهمية الرياضة في توحيد اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة وعلى قدرة لبنان على النهوض خاصة في مجال الرياضة وعودته إلى الحياة بعد سنوات صعبة.
8: الأسبوع الرياضي هو في آن واحد مبادرة للصحة ومبادرة للشباب ومبادرة للمجتمع ورسالة إلى الخارج بأن لبنان رغم كل ما يمر به ما زال قادرا على أن ينظر إلى المستقبل، وهدفنا أن يشارك الجميع في هذا الأسبوع المميز وأن يتحول إلى مناسبة وطنية جامعة تشمل مختلف القطاعات والمؤسسات والمناطق اللبنانية.
6: من فندق فينيسا في بيروت، رأفت حرب، صوت كل لبنان.
4: وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن السلطة شريكة بالدماء التي سقطت وتسقط في الجنوب أو البقاع والضاحية أو في أي مكان في لبنان بحسب تعبيره. وأشار عز الدين إلى أنه كلما أقدمت السلطة على المزيد من التنازل أصبح العدو أكثر شراسة.
9: هل أوقفت هذه السلطة المفاوضات المباشرة التي لحد هلأ لم نرى منها شيئا؟ على الإطلاق ما في شيء، يعني ولو 5% 10% ولو وقفت لفترة زمنية بسيطة على الإطلاق ما في. هذا الإجرام مستمر، وكل ما قدموا تنازل كلما أصبح العدو أكثر شراسة وأكثر ممارسة في الإبادة وفي القتل وفي التدمير وفي التهجير.
4: كما جدد حزب الله على لسان نائب حسن فضل الله تأكيده أن المسار السياسي اللبناني مرتبط بإيران وأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح، لافتا إلى أن المفاوضات التي تمسكت بها السلطة لم تجلب للجنوب سوى المزيد من الجرائم ولم تتمكن من تحرير شبر واحد. وأعلن فضل الله أن حالة العداء لإسرائيل متأصلة وموجودة في النصوص القانونية وهي قضية ميثاقية لا يمكن لأي كان رئيسا أو حكومة أن ينهيها.
3: النائب قاسم هاشم لفت في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان إلى أن تفاصيل ملف علي الطاهر لم تتكشف بعد، وأن الوساطات وعلى رأسها الأمريكية حاولت دفع الطرف الإسرائيلي إلى تسليم التلة إلى الجيش، ولكن إسرائيل رفضت ذلك معتبرا أن الجولات السبع الماضية لم تأتي بجديد ولم تحقق أي إنجاز.
10: حتى الآن لم تتكشف كل الأمور، لكن ما تردد مؤخرا أن كان هنالك بعض الوساطات قد يكون دول الأمريكي أو غيره، وقيل إنه بالمرحلة الأخيرة طرح هذا الأمر، لكن العدو الإسرائيلي لم يقبل تسلم دلت على الطاهر إلى الجيش اللبناني.
11: إنما حزب الله لم يوضح الصورة أبدا.
10: قد تكون سياسة معينة اتخذها للتعاطي مع هذه المرحلة، ولا أحد يستطيع أن يحدد اليوم الأسباب الموجبة التي دفعت إلى اتخاذ هذا التوجه. بانتظار توضيح لاحقا سوية الرئيس بري في كل المراحل ومع كل الظروف كان حريصا على وجود الجيش اللبناني وعلى تفعيل هذا الوجود وضرورة انتشاره، وأكثر من دعم هذه المؤسسة هو الذي أكد عملنا الجيش اللبناني التعاطي معه بشكل سلبي هو خط أحمر. نحن انتظرنا الجولات السبعة التي لم تأتي بجديد، وبناء عليه اليوم لن نستطيع أن نبني على إيجابيات متوقعة، خاصة وأننا رأينا بين الجولة والجولة مزيد من التصعيد. لم نراهن يوما على أي إيجابية من الهدوء الذي تعاطى معنا في لبنان بكثير من السلبية. لبنان مطالب أن يتمسك بثوابته وخياراته السياسية مهما كانت الضغوط الإسرائيلية.
4: في المقابل سأل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الحكومة متى سيصبح حصر السلاح واقعا على الأرض وننتهي من هذا الملف للانكباب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا، ودعا الدولة إلى تنفيذ قرارات اتخذتها ومنها إلزام حزب الله بتسليم سلاحه وتكليف الجيش والأجهزة التنفيذ الفوري، وقال في مؤتمر صحفي إذا لم تقم الدولة بعملها فهذه الحرب قد تتسع وعندها ستتفاوض الولايات المتحدة وإسرائيل مع القوى غير الشرعية على حساب الدولة وكل اللبنانيين.
3: في الميدان الجنوبي التفجيرات واسعة النطاق في عدد من القرى وأبرزها المنصور متواصلة. التفاصيل مع حسين معنا.
12: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من عدوانها الإجرامي بالتفجيرات التي تزيد يوميا عن 100 تفجير، وقد طالت اليوم بلدة المنصوري حتى الساعة ب 25 تفجيرا وبني حيان ب 17 تفجير، كما طالت بلدات الخيام وحولة ووادي زبقين. وفي ميس الجبل دمرت قوات العدو إلى جانب المنازل معمل فرز النفايات وبيوت صناعية وزراعية. أما القصف المدفعي فقد استهدف اليوم برعشيت والقنطرة وزوتر الشرقية ووادي سلوكي والمنصوري ودوحة كفر الرمان ووادي زبقين وأطراف ميفدون وأطراف حلتة. تزامن ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت أطراف كفر شوبة وإلقاء قنابل حارقة في المنطقة ما أدى إلى اشتعال الحرائق. كما شن الطيران الحربي اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري ومحيط بلدتي شاحين زبقين ومنطقة الخريبي في خراج راشية الفخار. إلى ذلك يحلق الطيران المسير بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. من جهة ثانية وبعد انتشار الجيش اللبناني قبل يومين في مدينة النبطية، انتشر اليوم عناصر أمن الدولة في المدينة وأقاموا حواجز وسيروا دوريات على أن يباشر الأمن العام أيضا بتسيير دوريات مماثلة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: بقاع سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء سهل البقاع وفي محيط السلسلتين الشرقية والغربية على مستوى منخفض، وحقق طيرانا دائريا فوق قرى بريتال والطيب ودورس ومجدلون ومدينة بعلبك.
3: واليوم أطلع وزير الزراعة نزار هاني رئيس الجمهورية جوزيف عون على الأضرار الزراعية الكبيرة في الجنوب التي تخطت نسبة 22.5% من الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن السوق السعودية مفتوح أمام المحاصيل الزراعية.
13: أطلعت فخامة الرئيس على الأضرار الزراعية الكبيرة الموجودة بالجنوب اللي مثل ما بتعرفوا تخطت هيدي الأضرار لتصيب 22.5% من الأراضي الزراعية، يعني أكثر من 56,000 هكتار. سوق المملكة العربية السعودية مفتوح أمام المحاصيل الزراعية، الخط البري من خلال المملكة إلى الخليج مفتوح، كل يوم عم نصدر حوالي 2000 طن وإن شاء الله هيدي الوتيرة بترتفع. وعملنا آلية مع فخامة الرئيس كيف بدنا نتواصل مع الدول العربية الصديقة والشقيقة من شان نكبر صادرات المواسم الزراعية. يعني اليوم موازنة الوزارة فيها إضافات طفيفة وخاصة إضافات مربوطة بتطوير البنية التحتية.
3: وفي قصر بعبدة وقع رئيس الجمهورية قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي لن يدخل حيز التنفيذ لارتباطه بإقرار قانون الفجوة المالية. من جهة ثانية، اطلع رئيس الجمهورية من وزير الطاقة جو الصدي على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز مع كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، وعلى مواقف هذه الدول حول الطروحات اللبنانية.
4: في إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزا لمعايير السلامة العامة، عممت وزارة الداخلية القرار المشترك الصادر عن وزراء المعنيين والمتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات، والذي يحدد الشروط والمستندات المطلوبة وآلية الإشراف على تنفيذ أعمال التركيب.
3: على خط آخر، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذ جولات رقابية على أصحاب المولدات. مطلبيا أوضح العميد المتقاعد شامل روكوز في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان أن الاجتماع الذي عقد بين اللجنة الوزارية المكلفة وممثلي المتقاعدين أفضى إلى توافق حول تكلفة زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين، إلا أن الأمر ينتظر نتائج المشاورات التي ستعقد اليوم، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ السلطة المطالب سيكون الاتجاه إلى التصعيد الواسع.
14: امبارح نتيجة الاجتماعات مع اللجنة الوزارية نتج لجنة تقنية مدير العام لوزارة المال والسيد أنطوان جبران كمان من روابط القطاع العام والضباط اتفقوا على الأرقام، يعني الأرقام مش مثل ما كانوا مقدرين وزارة المال أكيد، يعني نشوف اليوم شو بجد بالمحادثات والمشاورات بهذا الموضوع تنمي الملف. المهم تأمين الأموال من وين، لما تكون الأموال على ظهر الشعب اللبناني، هذا هو المهم. المهم يروح على الأماكن الهدر اللي موجودة بالبلد، المحميات الميليشياوية الموجودة، لأن أكيد المحميات السياسية المسلمين البلد يوصل البلد لهون، المحميات دول كمان عم بيعموا الأزمة الاقتصادية أكثر وأكثر والأزمة الاجتماعية. مبدئيا كل النوايا إيجابية بالاجتماع اللي كان امبارح، بس بدنا نشوف النتيجة.
11: وفي حال كانت النتيجة غير مرضية بالنسبة إليكم،
14: تصرفي مع السلطة غير مرضية، نتأمل يكون الروحية اللي صارت امبارح الاجتماع تكون موجودة اليوم وتوصل لنتيجة إيجابية. هذا التعنت الإسرائيلي أساسا معودين راح يكمل وراح يستكمل بزيادة الطريقة اللي نفكروا فيها، انه رغم الظروف الصعبة ورغم التدمير اللي عم بيصير وانه مكملين ومفراني معهم تعمى اكتر الاعتداءات، بس ترى بالانتخابات الاسرائيلية منه هين بالنسبة للجنوبية، عم بيجربوا يمحوا اي اثر لتاريخ المنطقة طبيعة المنطقة حتى نتعلم الوضع الاقليمي اكتر من الوضع الجنوبي. الوضع الجنوبي مفروغ منه لانه الاسرائيليين ما عم بيرجوا حدا، راح يكملوا تصرفاتهم.
4: روابط التعليم الرسمي تتجه من جهتها إلى تصعيد تحركها احتجاجا على مشروع موازنة العام 2027، داعية الأساتذة إلى الاعتصام يوم الجمعة في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء.
3: كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر أكس للتوضيح في موضوع التشريج، المواطن عم يدفع بس جزء من هالمدخول ما عم يوصل لا للشركات ولا لخزينة الدولة. لاحظت فروقات في الإيرادات وطلبت تدقيق، فتبين وجود شبكة عم تستعمل خدمة وضعت أساسا لتسهيل حياة المواطنين بطريقة غير مخصصة إلها، ما تسبب بتسرب الإيرادات. وتابع وزير الاتصالات، لم يصدر أي قرار حتى الساعة من وزارة الاتصالات وما في أي تاريخ محدد لأي إجراء وأي خطوة مستقبلية، ما رح تطاول خدمة المشترك قبل تأمين بديل رسمي بحافظ على إمكان الحصول على الخدمة بسعر مناسب وخصوصا لأصحاب دخل المحدود. وختم وزير الاتصالات، الأرصدة محفوظة والتحويل بين المشتركين من لغى مثل ما زعم البعض، والمطلوب بسيط، نوقف التسرب مش المواطن. وكانت نقابة الخلوي أثنت على أي آلية أو مشروع يهدف إلى تطوير قطاع الخلوي، لكنها أكدت أن عدم نيل الحقوق حقوق الموظفين كاملة سيدفع بهم إلى التحرك في الشارع.
4: كشفت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي في بيان عن تسجيل مجموعة من العوامل الأساسية المرتبطة بالقطاع الغذائي، ارتفاعات ملحوظة في أسعارها وفي تكاليفها، مشيرة إلى أن هذه العوامل تشمل المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها. وفي بيان حذرت النقابة من الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها القطاع الغذائي، لافتة إلى أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية
3: حياتيا. أيضا ومع انطلاق العام الدراسي، عبر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في بيان عن تضامنه الكامل مع مدارس الجنوب، وثمن رسالة المعلمات والمعلمين هناك، وأكد أن تحسين أوضاعهم المعيشية واستكمال مسار تصحيح أجورهم سيبقيان في صلب أولويات الاتحاد. وعلى أبواب العام الدراسي، هم تكاليف الكتب والقرطاسية يثقل كاهل الأهالي، تقرير لليلى الدهوك.
15: عام دراسي جديد يطرق الأبواب ليبدأ سباق الأهل مع تكاليف الكتب والقرطاسية التي تثقل كاهلهم قبل انطلاقته، وتضاف إلى الأقساط وسائر المصاريف المدرسية مع الهم المعيشي. صوت كل لبنان نقلت صوت الأهالي.
16: القصص كتير غالي السنة، كمان الكتب لحالهم والقرطاسية كمان كتير غالي، يعني ما عنا عارفين كيف بدنا نلحق نعلم أولادنا، كيف بدنا نكمل السنة هيك، مش عم بينزلوا لا بالقصص ولا بالقرطاسية، بدنا المبلغ كامل.
17: أكيد نحنا منجيب دايما كتب مستعملة إلا الدوسية اللي بدنا نرجعوا يكتبوا عليهم مرة تانية، والكتب يلي بتكون عليها فليو ومزيحة مثل التاريخ والجغرافيا. نسبة للغلاء اللي بيطال جميع القطاعات، أنا ما لقيت كتير الكتب غالية، وخاصة أنه الكتب يستعملون التلاميذ سنة كاملة. يعني
18: رحت لأشتري لبنتي القرطاسية والكتب، صراحة كتير كتير غليانين السنة، يعني ما عم نلحق، بس معقولة أنه قرطاسية لحال تكلف $150؟ في شيء مش منطق، والكتب كتير غليانة، كيف الأهل بدها تلحق السنة؟ أكيد القصة رح يغلوه.
15: ويبقى السؤال، هل من أذان صاغية؟ ليلى دهوك، صوت كل لبنان.
4: كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر إكس: أدين سياسة البعض في اليمن بإقفال باب المندب والعبث بأمن السعودية، وأدعو إلى العودة إلى مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للخروج من الأزمة.
3: وقد تصدرت المشهد اليوم التطورات في اليمن، فقد نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها أن الحوثيين يسيطرون على مدينة المخا، وأفيد بأن القوات الحكومية اليمنية انسحبت من المخا باتجاه منطقة ذو باب جنوبا، علما أن مدينة المخا ومينائها يكتسبان أهمية بالغة استراتيجيا لقربهما الشديد من مضيق باب المندب. وفي وقت لاحق أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين سيطروا على جزيرة زقر الواقعة أيضا في الممر الملاحي الدولي جنوبي البحر الأحمر.
4: في المقابل أفادت قناة المسيرة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله بأن الطيران السعودي شن نحو 40 غارة في الساعات الماضية على محافظات تعز والحديدة والجوف ومأرب.
3: واليوم نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري البيت الأبيض بحثوا سرا مع الرئيس الأمريكي احتمال استمرار الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية من ولايته. وفي تهديد إسرائيلي واضح لإيران، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أي هجوم على إسرائيل لأي سبب، وإلا سيقابل برد غير مسبوق. في المقابل شدد مسؤول إيراني على أن بلاده مستعدة لخوض حرب أكثر شدة.
4: وكالة روترز أفادت بأن إيران باتت أمام فرصة لدراسة الغواصة المسيرة التابعة للجيش الأمريكي والتي سيطرت عليها، وربما لإخضاعها لعملية هندسة عكسية في تطور يشكل انتكاسة للبنتاغون وللشركة المصنعة لها.
3: أمريكيا، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني المقبل.
4: في تداعيات النزاع الأمريكي الإيراني، أفادت رويترز بأن خام البرنت ارتفع إلى $101.10 للبرميل وسط اضطرابات مضيق هرمز ومخاوف الإمدادات. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض قليلا على الساحل فتعود إلى معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
3: وفي الختام تذكير بالعناوين: أمد النزاع بين إيران وأمريكا مفتوح، الحوثيون سيطروا على المخا وزقر ويقتربون من باب المندب. السفارة الأمريكية: اللبنانيون يفضلون الدولة على سلاح حزب الله، ولبنان الرسمي لم يتبلغ تهديدات إسرائيلية. مجلس الوزراء التأم في بعبدة والحجار: سنعزز انتشار الجيش في الجنوب. الرئيس عون وقع قانون هيكلة المصارف واطلع على محادثات الصد الخارجية لتأمين الطاقة. تعميم لتنظيم الطاقة الشمسية. ركوز تحرك العسكريين المتقاعدين بانتظار نتيجة الاجتماعات اليوم، وتحرك للقطاع العام غدا. المواد الغذائية تحت ضغط التكاليف، والأهالي يعانون نتيجة ارتفاع أسعار الكتب. ترامب يعد الأمريكيين $5,000 عشية الانتخابات النصفية.
4: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: مزمور. عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
2: ب 12 أيلول.
3: تبرد تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,630,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,648,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,487,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,190,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بلد أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إيمونتال كافال لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبون إكسترا كازا ديمو لوقية بدولار وسبعين سنت.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
3: ب 12 أيلول 12 أيلول.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: كبر التاع تعبولة تعبولة تاع
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبولة تعبولة تاع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبولة تعبولة تاع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: بينان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. 3:15 موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في القصر الجمهوري ينعقد مجلس الوزراء للبحث في المستجدات السياسية والأمنية بما في ذلك انتشار الجيش جنوبا، إضافة إلى مواضيع حياتية وبنود عادية. الزميلة جوال جابي مباشرة من قصر بعبدة، تفضلي جوال.
4: نعم، 3 بنود أساسية على طاولة مجلس الوزراء المنعقد في هذا الأثناء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبغياب وزير الثقافة غسان سلمي. الملف الأول والأبرز على طاولة مجلس الوزراء هو عرض لواقع التصعيد الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية، إضافة إلى عرض الخطوات والإجراءات المتخذة على الأرض لتعزيز حضور الدولة العسكري والحفاظ على الأمن والاستقرار. أما البند الثاني على هذه الجلسة فهو موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وكيفية إقراره، لا سيما أنه على الشكل المطروح وبحسب الجميع ما يؤكد الجميع لا يؤمن المساواة في أعداد الأساتذة المسيحيين والمسلمين، فضلا عن وجود معارضة أيضا لعدم وجود الإيرادات الكافية لعدد الأساتذة الكامل. وعليه النقاش سيطول في هذا الملف لبحث جوانبه كافة وتحديد وفق أي طريقة أو ما هي طريقة الأفضل، حتى أنه بحسب المعلومات هناك طرح أيضا لتأجيل هذا البند عن هذه الجلسة، بالإضافة أيضا إلى البندين اللذين ذكرناهما هناك بند ثالث أيضا يتعلق بطلب وزير المالية ياسين جابر الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. إذن هذه كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أو المتواصلة في هذه الأثناء في القصر الجمهوري. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
3: شكرا لك جوال. وتزامنا مع انعقاد الجلسة نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تحركا على طريق القصر الجمهوري. في جديد الميدانيات الجنوبية استهدفت غارة على دفعتين بلدة النبطية الفوقة، إلى ذلك سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بعلبك وقرى المنطقة. أكد النائب إبراهيم كنعان من الديمان أن وجع الجنوب هو وجع كل لبنان، وأن الحل الدبلوماسي الذي بدأته الدولة بشخص رئيسها هو أفق الحل لوقف المأساة. ورأى كنعان أن مؤتمر دعم الجيش يشكل محطة أساسية، وقال ننتظر من المجتمع الدولي خطوات عملية لدعم المؤسسة العسكرية التي تضمن وحدها الحدود وقيامة لبنان.
5: We'll be right back.
3: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: كبرت
7: تعبولت
8: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تعبولت
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبولت
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أصدر المجلس الدستوري قراراً أوقف فيه قانون العفو العام بما فيه تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وجاء القرار إثر جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب. أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أنه لا صحة لما يتداول عن فرض ضريبة جديدة على البنزين. في أخبارنا الإقليمية والدولية، أعلنت الجزائر أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما وصفته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. أكدت روسيا أنها مستمرة باستهداف السفن التي تنقل الأسلحة لأوكرانيا في البحر الأسود. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: كبرت
2: تعبولت
1: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب المطار مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: كبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخواند.

أهلا بكم وأهلا بضيف اليوم بلبنان الحلم الممثل القدير نزيه يوسف. كيف ممكن لممثل اشتهر بشخصيات معينة انه يمسينا كل الادوار يلي حبيناها فيه يلي حبيناه فيها لنحبه بدور جديد ونصدق انه هو فقط الشخصية يلي عم يلعبها بالعمل الجديد يلي عم بيقدمه؟ هيدا تماما يلي عمله النجم نزيه يوسف بنجاحه الاخير بدور عمر بالمسلسل اللبناني المحافظة 15 بموسم رمضان 2026. من وجيه وصولا إلى عمر مسيرة ناجحة حافلة بالأدوار المنوعة، أظهر خلال نزيه يوسف قدراته التمثيلية وأكد بكل دور حضوره اللافت وموهبته. اليوم بلبنان الحلم رح نتعرف سوا على نزيه يوسف الإنسان والمواطن مع أطيب التحيات مني ومن الزميل هادي الهاشم.

0: لبنان الحلم. نزيه يوسف، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكي.
0: شفنا هلأ أو سمعنا هلأ مقطع من جنريك مسلسل المحافظة 15. نعم. ورجعنا هيك بالذكرى لهالمسلسل الحلو ولدورك الملفت. قدرت تنجح بسهولة ملفتة بالأدوار الكوميدية كما بالأدوار الدرامية، أنت وين حقيقي أكتر؟ شو بيشبهك أكتر، الكوميدي أو الدراما؟
1: تحية لك أول شيء، ميرسي على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا يعني بتابعك إجمالا بس على الراديو، بس اليوم تفاجأت بجمالك وبحسن استضافتك.
0: شكرا شكرا، هيدا من ذوقك.
1: لكن نحن بالإجمالا بس فتنا معهد الفنون ما في تخصص للممثل، أنه هيدا يتخصص بنوع معين من الدراما أو التمثيل، إن كان كوميدي أو تراجيدي أو إلى ما هنالك. الممثل يجب أن يكون جاهز لأي شخصية أو نعم. أي دور أو أي نوع يعرض عليه،
0: يجب أن يجيد. الأدوار نعم.
1: مفروض هيك يعني، طبعا في كاستينج أنه في ممثلين بالبقنون هذا الدور أكثر من تاني، يعني بيكون أسهل يتلقى المشاهد أو المستمع إذا كان شيء على الراديو يعني.
0: نعم.
1: ولكن بالأساس لازم يكون جاهز للنوعين. أنا إجمالا حتى نجاوبك على سؤالك، اثنين عزيزين علي.
0: بس اللي بيشبهك أكتر بركي
1: وجهي يعني الكوميديا. يمكن
0: لأنه أنت هيك خفيف الدم قريب للقلب.
1: نعم.
0: بدون تصنع يعني.
1: بتصور نحن لأنه 17 سنة على الهواء.
0: أي.
1: مشان هيك يعني الناس، وهلأ عم تقولي أنه تقبلوني بهذا المسلسل وبهذا النوع. أنا عامل أكيد إشي جدية، كان مسرح أو تلفزيون كتير يعني، بس السنة كان شوي هذا مميز هذا العمل
0: دور. نعم.
1: بس ما لازم ننسى أنه إحنا 17 سنة على الهواء يعني. أنا صرت معود على الكاركتير كتير، والناس صار صعب أنه يشيلوكي من راسهم أنه أنت منطبعة بهذا النوع من التمثيل.
0: يعني انحفر حفر هيدا الدور وهيدي الشخصية. لما عرض عليك دور عمر بالمحافظة 15، شو فكرت يا نزيه تغير أولا منشان رحلة سالمة من وجه إلى عمر؟ لأنه رحلة هيدي يعني جدا طويلة وفيها شغل. هل الشكل، الصوت، اللهجة، المشي؟ أول شيء شفناك هيك بدون شعر، شايل شعرك
1: هذا من الله شايل ليه،
0: أو أنه التغيير الأول كان من الداخل يعني فقط بالأداء، الأداء يلي أثر؟
1: طبعا لأن احنا الشكل بيجي آخر بالنسبة لألي وبالنسبة لكتير ممثلين، وهيك المفروض يكون بيجي آخر شيء الواحد بفكر فيه. أول شيء بدك وقت نعرض عليك دور معين، أول شيء بدك تفكري إلى أي مدى في منك هذه الشخصية. ودائما أي شخصية موجودة بالحياة فيها شيء منها الإنسان، في كل متكامل وفي كل الكاركترات الإنسان، ولكن هو بيختار كاركتير معين وبيمشي فيه. هذا بشكل عام يعني. طبعا أنه حتى يعني لو كان دور شرير كلنا في شر بداخلنا، كلنا نعم. في خير بداخلنا، كلنا في حب، في كل موجودين كل هالصفات وكل هالكاركترات موجودين بداخل الإنسان. أول ما نعرض عليك الدور بدك تشوفي وين بدك تبرزي، أي ناحية أنت بخبيتيها أو حطيتها على جنب أو موجودة معك بدك ترجعي توعيها لتخدم هالشخصية هيدي. بقى يمكن انت قبل شوي انه بالكوميديا اهين شوي، لانه يمكن انا بحياتي شوي هيك مرح ولا ما هنالك، بحب يكون العالم حدي مبسوطين، مشان هيك سهل انك تشيلي هيدي الشغله وتحطيها على المسلسل هيدي الشخصيه.
0: صحيح.
1: ولكن حتى نكون التمثيل صادق، بدك تاخدي الشيء منك انت، مش تروحي تستعيري من شيء محل وتلبي وتحطي على هذه الشخصية اللي عرضت عليك. بدك تبحثي بذاتك قبل كل شيء، وبعدين بتفكري بالشكل أو تستعيري من جارك، من رايبك أو
0: بس الشكل صنع مسافة بين عمر ووجيه، ما في شك يعني، لأنه طلعت أنت بإطلالة توتالي مختلفة. أول شيء اللبس كمان
1: بيأثر، ايه طبعا طبعا الأشياء الخارجية ايه. أكيد بتأثر، ولكن مش هيدي الأساس، هيدي تضاف، هيدي زودة إذا بدك.
0: طيب بدي أقول لك شغلة نزيه، أنه عمر مثل ما قلت أنت هلأ قبل شوي بطريقة أنه ما كان الشخصية اللطيفة الحبوبة هيك،
1: لما حتلك يعني
0: ما هيك ما هيك بس العالم حبته وتعلقت فيه وتعاطفت معه، خاصة بالآخر لما عرفنا شو سبب اهتمامه بالبطلة. قديش أنت كمان تأثرت بهالأحداث يلي مرقت بالمسلسل؟
1: هلأ لك بده يرجع كمان، بدك تفكري باللي كتب النص وبالنص بحد ذاته إلى أي مدى بيخدم الشخصية. هلأ ممكن حدا يكتب لك شخصية تلاقيها كتير منيحة وكل شيء، ولكن ما يقدر الكاتب يوصلها لمكان أو لبر الأمان بشكل تفوت عقلوب الناس. يعني حتى لو دايما بقول حتى لو كان دور شرير ما لازم أنه بيقول إذا كرهوه الناس وفعلا كرهوه من قلبهم، أنه لا بمكان معين حتى الشرير لازم يكون في عنده ناحية إنسانية بداخله. أنا بعمل مسرح أطفال، ونحن عندي مسرح أطفال بيكون هاي شغلة منفرة أكتر يعني مظهرة أكتر، أنه صراع بين الشر والخير دائما يعني في شيء هيك عند الصغار، ولكن بتنتهي المسرحية عندي ولا مرة بقول هذا الشرير خلق شريرا وهو شرير طبع، دائما بلاقي له أسباب تخفيفية يعني، ودائما بيرجع على الصراط المستقيم. بقى أكيد الشخصية كتبت بشكل جيد جدا خلت الناس تحبها
0: وجسدت بشكل ممتاز.
1: وكل شيء كان، كل ظروف العمل كانت على فكرة
0: مؤاتية ومنيحة
1: لينجح، ما بدنا ننسى كمان جهود،
0: وهالعمل أخذ كمان جوائز.
1: أي طبعا،
0: بس ما شفناك.
1: بلا كنت موجود
0: بالصالة.
1: لا وين؟ كنت موجود من خلال نجاح العمل. يعني نجاح كنت أنا جزء من هذا النجاح بشكل
0: كتير. حلو كتير.
1: بس أنت بدك تلمح لشيء آخر بتصور.
0: أنا بدي أقول لك أنه المستمعين يلي شافوا البروموشن تبع الحلقة وأنه أنت ضيفي حملوني أول شيء رسائل حب، وبعدين حملوني أسئلة أنه ليه هيدا دور كانوا كلهم شايفينه مثل دور العمر بالنسبة لك، ليش ما شفناك لعمر؟ ليه ما شفناك أنه
1: ليكي؟ أنا دايما من المسابقات هالنوع من المسابقات أكيد أخذي، وهون ما حدا يقول لي انه حصرهم، انه واحد الثعلب اللي شاف العنقود العنب ونط ليقطف عنقود العنب ما قدر طاله بيقول عنه حصرهم. اول شيء انا ما شفت العنقود العنب يعني ما عم نط
0: على، لا اصلا العنب. انت ما حكيت بالموضوع، انا عم بسألك ومن حق الناس
1: ولا رح اقول عنه حصرهم يعني. بس حتى يكون واضح، اول شيء بدي جاوب التحيه او المحبه للجمهور العزيز باكبر منا ومثل على الاقل. شو بدي اقول لك، هاي المسابقات طبعا لها حساباتها حساباتها، مش عم بحكي شيء سلبي يعني، ويمكن انا بهاي المحل هلا او بهالفتره هيدي ان التقى حدا
0: أحق منك.
1: اوكي انا بعترف او ما بنكر انه كانت الشخصيه حلوه، وقدينا بالتعاون مع كل العناصر اللي حوالينا. ما بعرف اذا تأتي على ذكر الاخراج والانتاج والا ما الممثلين بعد شوي، اما مسبق هلا والله
0: لا ما رح طيب اجي على ذكرهم لانه انت ضيف يعني اليوم عم نحكي عنك انت.
1: عظيم. بس انا لازم احكي كلمة حق انه كل العناصر اجتمعت بهذا المسلسل، وهلا مش عم بهرب من السؤال تبعولك بهذا المسلسل حتى
0: لنجح العمل هيك.
1: اكيد عندنا المخرج سمير حبشي اللي بتطمني معه، بس تكوني مع سمير حبشي بتطمني انه ما رح تعملي شيء يمكن يكون مش منيح، لانه اذا حتى عملتي شيء مش منيح بتعرفي انه سمير حبشي قال لك وقف زيح يعني. ما بيوارب ولا بيمرق اشياء، وبيطمن دايما الممثل، مشان هيك بيكون الاداء جيد. انا عم بحكي عن ناحيه فقط اداره الممثل مع الاستاذ سمير حبشي. زائد النص كان جيد جدا، وكانت فرصة لألي أني شارك بهذا العمل، وهذا مش مجامل لحدا أبدا. كمان الإنتاج العمل ككله، وتحيي لكل، أول شيء تحيي لمروان حداد اللي عم يشتغل على إنتاج لبناني، على إنتاج لبناني
0: صحيح
1: 100%.
0: كان هو هيك زينة الموسم الرمضاني، ونحن اشتقنا على هيدي الدراما اللبنانية يلي بتحكي مثلنا، خاصة انه عالج قصص يعني كتير من وجعت ناس يعني مرقنا فيها كلنا، وبعدها لليوم يعني في ناس عندهم هيدا الوجع.
1: اكيد احنا عم نحكي على مضمون العمل، ولكن
0: صحيح
1: الشكل تبعوله يعني الانتاج العام، الشخصيات اللبنانية أكيد كان في مشاركة سورية، وكانت مشاركة يرفع لها القبعة يعني.
0: نعم.
1: كل الممثلين كانوا معنا لأنه كانوا ضرورة بهذا العمل. زائد كل شيء يعني، كل يعني حط الإمكانات المتوفرة قد ما بيقدر
0: لأنجح
1: هذا العمل.
0: صح.
1: زائد أنه بدي يكفي شيء عن كل العناصر
0: الباقيين
1: من ممثلين، من إكيب تقني، إكيب فني، كلهم عن جد كانوا هيدول. إذا ما كان الممثل مرتاح لقالون مستحيل يؤدي أداء جيد. بدي كله مرتب بعضه. بس بدي جاوبك، بدك ترجع تسأليني عن
0: جاوبني لأنه عندي بعض سؤال حتى نفوت بالمحور الثاني.
1: طبعا قلنا في حسابات، وأنا عم أقول أنه أكيد الممثل بحاجة ضرورة أنه الآخر المشاهد أو حدا جهة معينة تقول له برافو كان أدائك جيد، حتى ما يفقد الثقة بنفسه. عم بحكي بالإجمال، حتى ما يضل عنده هاجس أنه أنا ممكن يكون منيح أما لا. لازم دايما هالدعم أو الزقفة للممثل هي بتخليه يكمل ويصير أحسن،
0: بتحفزه. نعم.
1: يعني الجائزة ضرورة، ولكن أنا بقلك بكل ضمير مرتاح أنه أنا فعلا فعلا فعلا و200% ما فكرت للحظة أنه أنا بدي يكون أو ما أكون، لأنه بالنهاية ما كتير يعني تعني لي الموضوع، مش حصره مثل ما قلنا بالبداية.
0: نعم.
1: ولكن أنا أخذت الجائزة الكبرى أول شيء منك، من حضرتك، أنك اليوم دعيتيني، وهذا دليل أنه العمل نجح. أنا نجحت بها العمل هيدا. كل أنا ما يعني أنا في ممثلين كتير اللي زمان مش حكي معهم، دقوا لي كرمال المسلسل وحكيوا معي مخرجين، وأنا مش عم غالي هون ولا عم أحكي شيء برا الطريق،
0: كلهم عبروا لك عن محبتهم وعن إعجابهم،
1: مخرجين، مؤلفين. نعم. صحفي، عملت أنا شي 20 مقابلة أول مرة هالقدي ولكن كانت أنت الزيني تبعهم.
0: تسلم، الله يخليك. بس على كل حال أنت موجود هون اليوم لأنه أنا حبيت لك أنه مش دايما التروفي هي الأساسية أو هي يعني اللي بتعبر قديش الممثل ناجح. محبة الناس كلهم.
1: بعرفت أنه كان في 48 تروفي يعني. أنه عم يرضوا أكثر عدد.
0: المهم أنه بالنسبة لنا، بالنسبة لك، محبة الناس هي أكبر التروفي.
1: لا بالفعل. تفضل.

0: لبنان الحلم. الممثل نزيه يوسف، كمان مرة أهلا وسهلا فيك بلبنان الحلم. المحور الثاني من الحلقة أو من البرنامج راوند تريب بتنطلق من لبنان الواقع يلي نحن عايشين فيه إلى لبنان الحلم، بس رح نرجع على لبنان الواقع. بحق لك
1: بكيتي باس أكل حلم تحقق يعني
0: إذا تحقق بنبقى خلاص ولا يهمك. سؤال أول نزيه يوسف، المواطن اللبناني من هو؟
1: أشو ها؟
0: المواطن اللبناني نزيه يوسف، المواطن اللبناني مين؟ عرفنا على حالك.
1: نحن أنا يعني أنا كمواطن لبناني فكرة بدي أحكي لك عنه.
0: لا لا لا لا،
1: أنا مواطن ملتزم بالقوانين، المرعية الإجراء، إنسان على خلق
0: مسالم،
1: مسالم يسعى إلى بناء وطن شو بدي أقول لك عادل. نعم. أهم شيء يكون عادل ومنصف لكل أبنائه.
0: نعم.
1: يعني بعمل بدفع كل واجباتي. أيه. عم بحكي ماديا يعني. أيه. وبحاول كون مواطن صالح.
0: جميل. هل انت بتحمل الجنسية اللبنانية فقط او عندك جنسية اخرى؟
1: 12 جنسية. انا من رحبي، جنسية رحبوية عكارية الشمالية. لا بس جنسية واحدة. انا مرتي انجليزية. وجه لها تحية. اليوم توصل عشية هي والولاد، أنا كنت معهم سبقتهم، كان عندي شوية شغل. بس قالوا لي أنه حتى يصير مع الجنسية الإنجليزية بدي أقعد هونيك ثلاث سنين على بعضهم أو ثلاثة ونص. ممكن روح وارجع بيناتهم. ولكن أنا أكثر من شهر
0: ما فيك
1: على فراق الوطن. حتى أنه أنا مواطن صالح. مزبوط يعني ما فيني.
0: ولادك عندهم الباسبور؟
1: ايه خلقوا هونيك ويجوا بالباسبور الإنجليزي.
0: نعم. يعني برضو رغم كل يلي صار بهذا البلد وكنت أقدر أنك لو يعني وقتيا تكون بعيد ما تركت بيتهم.
1: ما بقدر. الوطن بقلبي وروحي ووجداني، وهلأ تعلقت فيه أكثر بس تعرفنا عليك كمان.
0: تسلام، الله يخليك. طيب هلأ أنت هون وكنت هون خلال كل الأحداث اللي مرقت، وصار لنا من 2019 نحن عم نعيش أحداث أو أزمات متعاقبة من 2019.
1: ما تخبرني عن الأزمات، أنا بعرف أنه كتير منيح.
0: خبرني اليوم أنت عن المود تبعك بعد كل هيدا.
1: هي أصعب أزمة عندي؟
0: لا لا لا، بدي أعرف أنك هلأ أنت متشائم، عندك خيبة، أو بعدك متفائل بالوطن وحاسس أنه هيدا الوطن سيعود؟
1: ديكي أنا مش لمتفائل ومتشائم، أنا مستنفر. أنا متأهب لأنه مصرياتي راحوا بالبنك. وبعد جهد جهيد وميت عملية وروحات ورجعات واستئناف وروحة على المصرف لبنان، ألا سمحوا يعطوني 500 دولار بالشهر، 400 كاش تمسكيون إيدك يعني هيك، ومية بتروحي على السوبر ماركت. ما بوصل فيها على السوبر ماركت.
0: ما بتفوت بتقول ما بتقول بونجور فيها بالسوبر ماركت.
1: شو بدي أقولك نحنا عم بحكيكي قبل الأزمة. نحنا شعب منه شعب كسول، أكيد في عناصر وفي أفراد كسول، بس عم بحكيكي بالإجمال شعب مجاهد بيشتغل. نعم. بيسعى. منه شعب متسول داخلك
0: بيشتغل شغلة واثنين وثلاثة وبيحب يعيش.
1: طبعا. وأنا يعني ما بحكيك عن تجربة. عن حالي مثلا، أنا كنت أوعى الساعة 4 الصبح أرجع تاني يوم 4 الصبح اشتغل 4-5 شغلات دايما بالدومين ذاته. يعني مسرح أطفال، مسرح للكبار، كنت أعمل نفس النهار أصور فيلم، تصوير فيلم، تصوير مسلسل. يعني هيك أجا آخر شيء أشلنا إياهم أستاذ هلا بيقول مش وحده
0: يعني
1: رياض.
0: ايه
1: فينا نسمي اشلنا اياهن وقلنا ودينهم للدولة، بيقول هول دولة حرامية.
0: طب انت عندك امل انه هالودائع رح ترجع للمودعين؟
1: لكن بارح يعني اتحفنا رئيس الحكومة، انا مش عم اتعجى مع حدا، قال اول 100,000 بده يردوا لنا اياهن. انا يمكن ما يكون معي 100,000، يمكن يكون معي 10,000,000،
0: ان شاء الله بيكون معك اكثر.
1: اول شيء 100,000 يردونا اياهم على 4 سنين، كنا عن 2000 دولار بالشهر. اوكي كتر خيرهم يعني. هلا اصلا لو بيردون كل يوم قيمته ما بتطلع ربع اللي كانت من
0: سنة
1: 9 سنين.
0: نعم.
1: اذا يردون كلهم فرد دفعه اعطوك اياهم اليوم. قال واللي تبقى ما بعرف كيف هيك، قال بس هالشيء مضمون انه سيكون سندات، ما بعرف شو هي، يعني بصيري انت مساهمه بالبنك، لك اذا بنك حرامي بنك مفلس انا كيف، اذا واحد معه 10 مليون دولار انا مثلي انا مثلا لا عم بمزح، بتعطيه 100,000 دولار وهوديك، هلا انا معقولي اذا معي 10 مليون دولار اقبض 100,000 وخلي لك اياهم وهوديك بدي احطهم ببنك فاشل بنك حرامي بنك مقفلس بأي هذا؟ قالوا إيه هذا، هذا انصاف، انصاف يعمل لك هيك، هذا انصاف من اصناف الناس وهذا احسن. لا اكيد لا، بس ما بي ما لا يقوم بلد بدون اقتصاد، ولا يقوم اقتصاد بدون سيستم مصرفي. لذلك اذا ما وردوا البديع على لبنان اكيد ما في اقتصاد ولا في مصارف ولا في شيء، ما في بلد. يعني
0: برايك الاصلاح الفعلي يبدا من الاقتصاد؟ هيدا العامل الاول
1: بده يبدا لك
0: يلي بخلي البلد يرجع يعيش ويرجع يستهل.
1: لا مشروع يقوم بلبنان هلا، ان كان هلا كانوا بده يعطوا، عم يخبروا انه بده يعطوا شو اسمه هيدا قروض للإسكان ومدري إيش، وبدون يعمروا وبدون يعملوا معامل لا يقوم مشروع ويعطوا زودات للنواب ولكل العالم حتى. لا ما في مشروع بلبنان يقله معنى أو محق قبل ما يرجعوا ما سرق ونهب من الناس، لأنه هذا الأولوية. أنا برأيي هودي تعبوا فيهم، هذا واضح وصريح، تعبوا فيهم وجمعون. لو في ناس إجوا من آخر الدنيا من أفريقيا صفوا كل
0: حطوا كل جنى العمر هون
1: جيبون وحطوهم بهالبنوك. يعني أنت كيف عم تفكر بمشروع أنه ممكن ينجح ممكن يستمر ممكن يعمل بلد إذا ما بترد السرقة؟
0: نعم، إذا ما بيرجع لكل شخص جنى عمره. خلينا نقلب الصفحة، رح نحكي هلأ عن لبنان الذي يتميز بموقعه الجغرافي، بمناخه الحلو، ببحره، بجبله، قديش قراب من بعضهم، وقدي نحن هيك منروح بفرد نهار منبرم لبنان كله.
1: والله الساعة عم تبرم بسرعة معك، ما بعرف ليش.
0: ايه شايف، لو كان عندك قدرات خارقة هل في موقع آخر بالعالم بيعجبك أكتر بتاخد لبنان الحلم عليه؟
1: انه في برايك دولي وضع،
0: مش دولي، مطرح تاني. يمكن انا ما بدي لبنان هون، بركي انا الحدود مش عجبتني تبع لبنان، بدي غير له حدوده وبدي اخده على غير مطرح.
1: ليكي حيالله بلد بالعالم، حيالله مكان بالعالم اصبح ميما هذا اصبح يحترم الانسان والمواطن
0: اكثر من عندنا،
1: اكثر من عندنا. ما بدي ادلك، ما يش بقلك يروح هون يقولوا يمكن احسن.
0: قديش بيوجع هيدا الكلام. طيب شو المنطقة بلبنان يلي لما تزورها بتحس بجمال بيشبه الاحلام؟
1: لكن انا في فترة من الفترات ما كنت كتير هيك على بعضي، مش من هلا يعني، من فترة قبل الازمة العجيبة هيدي، ما بعرف في شيء سحر. مش منطقة، فت على معلم سياحي اللي هي مغارة جعيتا، بتنقلك من محل لمحل آخر، شيء رائع جدا.
0: نعم.
1: وما تفكري أنه في منطقة بلبنان مش حلوة. محل ما نروح هلا عم يصير في طريقة تصوير معينة كنا نشوفها من زمان لبعض دول أوروبية أو شي، تقول شو هالجمال شو. نحن بلبنان هلا عم يتصور الأشياء اللبنانية أحلى من هيديك اللي كنا نشوفه من زمان مليون مرة.
0: هيدي دعاية سياحية مهمة.
1: أي منطقة بلبنان
0: نعم.
1: فعلا إن شاء الله كانت صحراء عن جد فيها جمالية تضاهي أي جمال بالعالم.
0: بيروت هي عاصمة لبنان من سنة 1920، تعرفها هاي المعلومة؟
1: لبنان الكبير.
0: هل بيروت بلبنان وطن أحلامك هي العاصمة، أو عندك مدينة أخرى بتفضلها وبدك تعملها العاصمة؟
1: رحبة ضيعتك هيدا، بس صارت مدينة معك خبر، يعني فيها تكون عاصمة.
0: ايه هيدا، بس هيدا تعصب، هيدا تعصب، هيدا.
1: لا اطلع بدنا نزورك
0: خلص اوكي، بنستضيفك
1: زورينا
0: ببيروت. شو أحب شي لقلبك
1: بيروت؟ أحب شي هيدي الصورة، وقلت يا رايت يا رايت يا رايت كنت عايامة هيدي، بشوفها بالأفلام القصيرة الدوكيمونتير، صور بس فوتويات. بيروت يعني سوق هيدي الداون تاون، يعني هلا بالداون تاون، بس كيف كانت
0: من زمان البرج،
1: ايه بالبرج، وكيف عالم رايحة وعجقة، وهذا هيدا حلم كبير. مع خبر بصرت بنومي من شي 20 سنة انه انا موجود بهاللحظة هونيك، شو كان كتير حلو الحلم. يا ريت.
0: طيب ماذا لا تحب ببيروت؟
1: لا أحب لا أحب في ضيعتي هلأ مدينة اللي عايش فيها أنا النفايات.
0: أيه.
1: ببلوني أنا عايش بهذا. أيه. أيه. وأنا بضميري حي بدي أقول لك معلش فينا ننتقل من ويمكن موجود نفس المشكلة ببيروت. في نفايات جمعون من ضيعتنا من البلدية كلها وحطون قرب بيتنا. ايه شيء 15
0: مثل المكب يعني.
1: ايه المكب نعم. يعني مثل نعم. النورموندي تبع بلوني. ايه. بحكي امبارح
0: يعني حد
1: مع احترامي وتحياتي بس انا بدي فش خلق اليوم وقول هذا الشيء لا يجوز وكما تكون يولى عليكم يعني نحن لبنان في مشكلة أساسية وكبيرة وكذا عم بلوني صارت تختصر هذه المشكلة وين بيقول لك معلش بد هلا في مشروع بدنا نعمل فرز نفايات مدري شو تحملونا هالفتره ومش محرزي هلا نغير. قلت له مش محرزي بالنسبه للي من وقع تحت هالمصيبه بس الموجودين كومين حد بيتنا هودي شهاده كل يوم هو محرز
0: هذا المرض بحد ذاته يعني مش بس قصه نظافه او
1: اذا بدنا نتمشى حد نعس بزوم الزباله بنرجع نطلعهم الميكروبات على البيت لحد.
0: صحيح. بعد الاستقلال بشي أسبوعين اعتمد العلم اللبناني الحالي على لبنان الحلم تاخده نفسه أو بدك تعمل علم جديد؟
1: لا بدنا نعمل علم جديد. الأرزي في أحلى منها
0: تاخده نفسه
1: نفسه مثل ما هو.
0: جميل. طيب صار لنا تقريبا شي 100 سنة ننشد النشيد الوطني اللبناني نفسه يعني خمس أجيال عرفت. طيب في شباب في صبايا في أجيال جديدة شو رأيك تطلب من ملحن جديد وكاتب جديد؟
1: شيخونا والفتى.
0: أيه.
1: شيخونا والفتى هلا الفتى يعني عم نحكي ونحن عم نحكي عن الشيوخ. لا لا النشيد مثل ما مكتوب مثل ما ملحن لا جميل جدا وهذا بالنهاية هذا مش النشيد أو العلم أو الكيان ككل ما مش على الموضة مش على الموضة هيدا هيدا هيدا التراث بترسخ فيكي بيستمر لأجيال وأجيال إلى ما لا نهاية. أنا بحس أنه لازم يستمر هيدا الشيء.
0: بدي منك تختار لي مرحلة زمنية مرقت
1: كانت منيحة
0: ايه لا تختارها لتكون وقت دايم زمن دايم للبنان الحلم.
1: اليوم فتشت بهالتواريخ ما في عندنا فترة طويلة او صعبة
0: بدون
1: أسامة. لا هدي بدك بحث تاريخي ليشوف لك شي نهار او نهارين كانوا بكتير مني. صعب حدد
0: ما كان فيهم كوشمار. بلبنان الحلم هلأ كنت عم تحكي لي عن الأجور والحد الأدنى للأجور والنواب يلي بدون يزيدولهم
1: زيدولهم. قالت النيبي قالت أنه ليه أنه هلأ معكم خبر من أول السنة زيدولنا كان عم زرك لنا
0: يعني. بلبنان الحلم شو أنت بتقترح يكون الحد الأدنى للأجور للناس العاديين؟
1: حلو سؤالك برافو. الحد الأدنى بتصور بهالمعيشة هايدي أنا بكل صراحة لتدفع الأساسيات حدا عنده أولاد بالمدارس حدا عنده أسيرانسات
0: لا يأكل ويشرب
1: عم أقولك إذا بتعدي هون الأولاد مدارس الأسيرانسات أنا برأيي لا يكون هيك دغري على الأد على الأد على الأد بدون ما يروح أنه على النايت كلابات وما بعرف إيش 4,000 دولار مش 300 دولار. 4,000 دولار يعني النواب بعدهم الله يساعدهم يعني
0: ايه حقيقة
1: يعني حد أدنى وشوي.
0: طيب لبنان الحلم قديش تنكة البنزين بتسعرها اليوم؟ تعرف انه صارت التانك 30 يعني
1: 30
0: بدك 29 و3 ارباع
1: تحت 30 حشتني انت كمان لكن عنه البترول عم ينزل نزل عن وقت اللي طلع البنزين على 27 او 28 دولار بعزين الأزمة رجع هلا نزل البترول عالميا ما عندي هلا الرقم المزبوط بس طلع عنا
0: نحن كل شيء عنا بيضل عم يغلى كل شيء ابدا ما في نزله. طب قد ايه ما قلت لي قديش الحد
1: يعني لك 4000 دولار
0: لا سوري قديش التانك البنزين
1: 30 لازم تكون
0: بلبنان الحلم سعرها شو 30
1: كل ما تعبي بنزين بيعطوك 10 دولار مع
0: بلبنان الحلم في ضمان شيخوخه
1: ضروري اكيد
0: بلبنان الحلم الزواج مدني او ديني
1: اثنين سوا، اللي بده هيك يصفل اللي بده هيك. انا بتجوز اذا ما عندك عائق، انا مع الزواج الكنسي اذا ما في عائق.
0: هل الولد بيحمل اسم عائلة امه وبيه مثل بالمكسيك، او منضل على اسم عائلة البي
1: انا ذكوري
0: فقط؟ لا يسلم الشرف. هل التوجيه المدرسي الى التعليم المهني والاستثمار بالمهن، او مثل ما هلا صاير كل العالم بدها تعمل
1: دكاترة
0: تعليم اكاديمي؟
1: ان شاء الله يكون في لهم محل. بس اثنين ضروريات يعني. ما تفكري اثنين ضروريات، انا لازم يكون اثنينهم.
0: كيف تتخيل الفن بلبنان الحلم؟
1: الفن انه الممثل عم بحكيك بالدومين تبعي ما يكون عنده هاجس، اذا عمل فيلم او مسلسل بالسنه ما يكون عنده هاجس انه بده لازم يعمل فيلم مسلسل تاني ليقدر يعيش.
0: مع انشاء مطار او اكثر بلبنان الحلم، او مع المطار الواحد؟
1: ليش بده يكون مطار؟ حي الله لا، في يكون اكثر من مطار، شو بيمنع؟
0: طيب تلافيا لعجقة السير، او لك منحلها بلبنان الحلم نعمل انه مواصلات جويه يقدر
1: يتنقل.
0: انا على فكره
1: من عكار، وعنا المطار اللي عم تحكي عنه هذا التاني بعكار، يعني هذا كتير ضروري لفوق للمنطقه. بس انا كمان مع المطار لازم يكون في شبكه مواصلات نتامن العالم توصل على المطار قبل ما تطير طياره.
0: صحيح، نعم.
1: ايه سؤالك شو كان؟ بلا لك معك حق، انا عم بركض معك والساعة عم تركض. ليش
0: شايف
1: يلا تفضل.
0: نوعية المواطن بلبنان الحلم مثل لبنان الواقع او غير
1: المواطن؟ ليك تحول، هلا كنا عم نحكي برا تحت الهواء، المواطنين في لبنان اصبحوا ثلاثة، اكيد في رابع لقلون يعني. يا اما نصابين، يا اما نصاب، يا اما حرامي. يا نصاب يا حرامي يا هشك بشك يعني البنات، ولا ما هنالك هلا تيرجي كتير، والقله قليله يدي اللي عم لك هذا اصبحت بعد محافظه على.
0: اذا رح ناخذ معنا القله القليله،
1: اكيد اكيد بدنا نكبش فيها رغم كل،
0: لتكون الخميره
1: لا للاجيال الجايه. شو خلاص؟

0: لبنان الحلم.
1: كفي عديسي يلا بعد معنا كم دقيقة.
0: يلا
1: عجلي عجلي عجلي.
0: هلأ صرنا بالمحور الأخير اسمه أهم حلم. رح نحكي عن أحلامك. أهم حلم كان عند نزيه الطفل الصغير.
1: الطفل الصغير كان عندي حلم تقولي بيك أتذكر حلمي إيه يمكن إيه أعمل ممثل.
0: من وقتها أهم حلم عند نزيه يوسف الرجل الناضج اليوم
1: أتجوز مرة تكون بتجنن وتحقق
0: خي شو حلو.
1: هلأ الحلم هلأ الحال المستقبلي رجعوا لي مصرياتي.
0: ايه معك حق. هيدا الحلم الأهم. أهم حلم عند نزيه يوسف الممثل
1: انه تصير الدراما اللبنانية بأحسن حالتها، ولو ما كنت انا

0: على بيجان انه انا بسمير حبشي تحقق حلمي معه من المخرجين
1: غير سمير حبشي.
0: انا اذا فيني فيني في مخرج سوري اسمه الليث حجو على فكره كان في مشروع تعاون بيني وبينه بس ما زبط كرمال العمر، كان بده حدا اكبر شوي بالعمر. كمان بحبه هذا المخرج.
1: دور بعدك لهلا بتحلم تلعبه؟
0: لا ما عندي.
1: ما عندك عائليا اهم حلم نزيه؟
0: حلم نكبر هالولاد من دون ما نمد ايدنا لحدا.
1: للبنان اهم حلم؟
0: للبنان انه اكيد يرجع لبنان مستقل قوي، اقتصاده بجنن مثل ما كان. احنا بقى مرقنا بالحلم على فكره من زمان، ان شاء الله هذا الحلم اللي مرقنا فيه يرجع نقدر نشوفه.
1: قبل ما أقول لك شكراً بدي أطلب منك شو الكلمة الأخيرة يلي بتحب تقولها من عنا من هون من لبنان الحلم ومن صوت كل لبنان؟
0: بدي أقول شغلي أنه أنا إذا لاحظتوا علي كنت عم بلهبت أنا وعم بحكي
1: عم بركض
0: لأنه عن جد هالقد حابب المقابلة. بدي أقول أنه ميرسي لأليك على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أول مرة بلتقى فيكي ولكن بحس كأني بعرفك من زمان.
1: تسلم.
0: وإن شاء الله هالإذاعة تزدهر وتصير أكبر وأكبر، هي مسموعة وأنا بحطها عندي على بالسيارة.
1: نعم.
0: أيام زمان كان نحط بالبيت الراديو ونعلي الصوت، هلا ما عاد فيه.
1: هلا صار درايف تايم. صحيح.
0: نعم. إن شاء الله إلى الأمام هالإذاعة وأنا تشرف بمعرفتك.
1: نزيه يوسف أهلا وسهلا فيك، وجودك أفرحنا وأمتعنا وشرفنا ونورنا.
0: Thank you.
1: لبنان الحلم من تنفيذ هادي الهاشم. كنت مع ريتا الخواند.

0: لبنان الحلم عصوت كلبنان. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان. في الاقتصاد أولاً مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفانس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: واحة الحياة، أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض.

0: دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أتمور. عم زمر لك جديد توني كيوين. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
2: ب 12 أيلول. 12 أيلول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: المينين وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. بعد الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي، أوقف المجلس الدستوري مفعول قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية إلى حين البتس بالطعن المقدم ضده. يبقى بالتالي مصير المستفيدين من القانون مرتبطا بالقرار النهائي الذي سيصدر عن المجلس بعد دراسة الطعن. في القصر الجمهوري ينعقد مجلس الوزراء للبحث في المستجدات السياسية والأمنية بما في ذلك انتشار الجيش جنوبا، إضافة إلى مواضيع حياتية وبنود عادية. مباشرة إلى جوال غابي من قصر بعبدة. جوال.
5: نعم مريم، يعطيك العافية. أبدأ رسالتي بكلمة رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أنه يطيب له أن يبدأ هذه الجلسة بالإشارة إلى أمر إيجابي يبعث الكثير من الأمل في نفوس اللبنانيين، وهو وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت. وقال هذه مبادرة خير للجميع، ساهم فيها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمي، وأمل الرئيس عون أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه. وقال الرئيس عون لابد من التذكير أننا طلبنا منذ فترة من كافة الوزراء أن تضع مشاريع نسعها إلى دولة الإمارات العربية، وها إننا وجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذي أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان. أما بالنسبة إلى الموازنة، فقد قال الرئيس عون إن الجلسات المتتالية التي تعقدونها لدراستها بحيث تنجز خلال هذه الفترة الدستورية المحددة للغاية تؤدي إلى المزيد من انتظام الأمور الدستورية، علما أنها المرة الثانية التي يقدم فيها مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية. وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، قال رئيس الجمهورية لقد وصلتنا نداءات من الأهالي في الجنوب، لاسيما مباطية وصور وعرب صليم، وأريد أن أتوجه إليهم بالقول لقد أصغينا إلى ندائكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. وأضاف الرئيس عون لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤولية الدولة جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهالي الجنوب من دون أي تقصير. بالعودة سريعا مريم إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد أرجأ مجلس الوزراء بند تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية إلى جلسة أخرى لمزيد من الدرس، لسيما أنه على الشكل الذي كان يعني مطروحا أثار هذا البند جدلا واسعا بسبب التوازنات الطائفية المنصفة بين المسلمين والمسيحيين والكلفة المالية أي تأمين الإيرادات ورواتب والملحقات. وبحسب المعلومات فقد قررت الحكومة تجديد الالتزام بالتفرغ وفق المعايير على 4 دفعات في مهلة أقصاها شهر بعد التدقيق النهائي بالأسماء في ضوء ملاحظات الوزراء. إذن هذه كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء المتواصلة في هذا الأثناء، والتي تم في خلالها عرض لواقع الجنوب، كما أيضا يعني تم إزاء بنى التفرغ أساتذات الجامعة اللبنانية. يعود إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
4: شكرا لزميلة جويل غابي. بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع المدير العام لإقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله الإجراءات المتخذة لضبط الأمن والتدابير التي ستتخذ لتعزيز الانتشار الأمني لا سيما في الجنوب. تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في أيلول الجاري. ردا على بيان السفارة الأمريكية في بيروت، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أن ما يريده اللبنانيون هو أن تكف الولايات المتحدة الأمريكية أذاها ويدها عن لبنان، وأن تتوقف عن التدخل في شؤونه وفرض الوصاية على قراره، وأن تلزم إسرائيل وقف عدوانها وإنهاء احتلالها أرض لبنان. جنوبا، واصل الجيش الإسرائيلي تفجيراته في بلدة المنصوري، كما جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته بعد الظهر مستهدفا النبطي الفوق. وفي الخبر الأخير، أكد وزير الدفاع البريطاني أن بلاده ملتزمة توفير أكثر من 120 ألف مسيرة لأوكرانيا هذا العام. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

تدخنينه؟ لا. أتشربينه؟ لا. أترقصينه؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: نستمع مباشرة إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء مع وزير الإعلام بول مرقس.
1: بداية الجلسة قال فخامة الرئيس: يطيب لي أن أبدأ الجلسة بالإشارة إلى أمر إيجابي يبعث الكثير من الأمل في نفوس اللبنانيين، وهو وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت، كما أشار إلى أمور عديدة سبق أن وزعت عليكم. كما أضاف: بالنسبة إلى الموازنة، فالجلسات المتتالية التي تعقدونها لدراستها بحيث تنجز خلال الفترة الدستورية المحددة لهذه الغاية تؤدي إلى المزيد من انتظام الأمور الدستورية، علما أنها المرة الثانية التي يقدم فيها مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية. وختم فخامة الرئيس، وأنا أقتبس بعض ما جاء في كلامه: لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطي وسور وعرب صليم، وأريد أن أتوجه إليهم بالقول: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. أضاف

يريدون وجودا عسكريا وأمنيا فحسب، بل أيضا للخدمات الأساسية، بحيث يشعرون فعلا أن الدولة عادت إلى الجنوب. واليوم تحديدا أضاف دولة الرئيس خلال اجتماعي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومع مجلس الماء والأعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة وغرفة العمليات المركزية في السراي، أجرينا جردة لما تم تحقيقه. كما لاحظنا على سبيل المثال أن فرق الصيانة في وزارة الاتصالات كانت سريعة في تأمين حضورها وتأدية خدماتها للمواطنين، بحيث عادت الاتصالات على نحو شبه كامل إلى المناطق كافة. وقد بذل جهد كبير كذلك في إصلاح الطرقات تمهيدا لإعادة تسفيتها. وقد أطلق مجلس الماء والأعمار مناقصة لإعادة تسفيت الطرقات في النبطية، وكذلك بدأ العمل على إعادة ترميم المدارس بحيث يتم إطلاق العام الدراسي المقبل كما يجب. كذلك قمنا بدراسة أولية عن الحاجات إلى البيوت الجاهزة للمساهمة في عودة المواطنين إلى قراهم كمرحلة أولى. من هنا أضاف دولة الرئيس، يمكن التأكيد أن هناك مواكبة مدنية حقيقية إلى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية، وسيتم تفعيلها أكثر بعد تمكننا من الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي. وفي الأسابيع المقبلة ستظهر أكثر فأكثر ثمار الجهد المبذول في هذه القرى، ولا سيما في المناطق التي سميت تجريبية وفي محافظة النبطية تحديدا. من ثم باشر مجلس الوزراء في درس جدول أعماله، فأقر معظم هذه البنود ومنها الموافقة على مشروع قانون لإمكانية تعيين رؤساء الأقلام والكتبة من بين احتياطي قوى الأمن الداخلي عند الاقتضاء وعدم حصره بموظفي الدولة. أيضا وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإعلام موافقة على مشروع قانون يرمي إلى تخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية، وهون المقصود فيه هو تمكين الإذاعة من جلب إعلانات وتأجير خدمات وغيرها وفقا للأصول، على أن تدون هذه القيود في المالية العامة وفقا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. أيضا الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى أمور أخرى منها التعيينات. وقد جاءت بالنسبة لأعضاء مجلس منافسة في الهيئة الوطنية للمنافسة، وهذا من صلاحيته منع الاحتكار والتخطيط للحد من التضخم وغيرها من الأمور الاقتصادية الضرورية. جاءت التعيينات على النحو التالي: عدنان رمال، جميل جليلاتي، باسكال ظاهر، إليان نعمة، أنيس بودياب. هودي أعضاء الرئيس ونائب الرئيس، كان صار في تعيين لهم قبل. بموضوع تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية المتعاقدين، صار في تجديد لالتزام الحكومة من حيث المعايير التي سبقها أن وضعت، يعني منها الأقدمية وحاجة كل كلية والاختصاص والكفاءة وأيضا معايير الإنصاف. من ناحية تانية صار في تأكيد على أن تكون هذه العقود، عقود التفرغ، على 4 دفعات، وأن يصار إلى التدقيق النهائي في الأسماء بناء على ملاحظات السيدات والسادة الوزراء، والرجوع إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر من أجل إتمام عملية التفرغ، على أن تسري عقود التفرغ ابتداء من 1/1/2027 بالنسبة لأولى العقود. أيضا تمت الموافقة على تكليف مجلس الماء والأعمار بمساعدة البلديات بموضوع الكنس وجمع النفايات، وسيصدر قرار مفصل بذلك عن الحكومة. لكن أيضا بحب لكم رح يكون في جلسة مخصصة لبحث موضوع النفايات بناء على طلب فخامة الرئيس، وستخصص للحلول الآيلة إلى معالجة هذا الأمر. بالأمور الأخرى صار في إقرار لمعظم
هذه البنود ويعطيكم ألف عافية.

0: إذن استمعنا مباشرة عبر صوت كل لبنان إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء تلاها وزير الإعلام بول مرقص. مزيد من التفاصيل بعد دقائق ضمن راديو راما مباشرة عبر صوت كل لبنان عند 5:15 تماما.
1: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: مورد مورد الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبورد تعبورد
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبورد تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أمد النزاع بين إيران وأمريكا مفتوح، الحوثيون سيطروا على المخا وزقر، وبانتظار مؤتمر دعم الجيش الهم المطلبي يطغى لبنانيا.
4: مساء الخير، راديو رما من صوتي كل لبنان مع جنان الجوان ومريم آل علي جبور تنفيذ وسام قنواتي.

0: العالمين. رئيس الجمهورية أكد مجدداً في مستهل الجلسة أن الأوان قد آن لكي تعود الدولة إلى الجنوب، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان.
1: هذا الإجرام مستمر، وكل ما قدموا تنازل كلما أصبح العدو أكثر شراسة وأكثر ممارسة في الإبادة.
2: المطالب اللي بيرفعها العاملين بالقطاع العام أو المتقاعدين وأيضا العاملين بالقطاع الخاص هي مطالب محقة، والأهم إنه الدولة تروح لتصحيح النظام الضريبي، يعني ما تحط المواطن بمواجهة الموظفين بالدولة.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا، السفارة الأمريكية اللبنانيون يفضلون الدولة على سلاح حزب الله والحزب يرد. مجلس الوزراء بحث الانتشار جنوبا، أقر تعيينات وأرجأ ملف اللبنانية. المجلس الدستوري أوقف العمل بقانون العفو العام إلى حين. الرئيس عون وقع قانون هيكلة المصارف واطلع على محادثات الصد الخارجية لتأمين الطاقة. أبو شقرة لا صحة لضريبة جديدة على المحروقات. تعميم لتنظيم الطاقة الشمسية، وأي قرار بشأن تشريج الخلوي لم يتخذ بعد. تحرك العسكريين المتقاعدين بانتظار نتيجة الاجتماعات اليوم، وتحرك للقطاع العام غدا.
4: في راديو رما أيضا خاص مع الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين والأحوال الجوية.
5: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه. هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
8: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد تع
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلمي.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير. في ظل الوضع الميداني المتأزم في الجنوب، إصرار رسمي لبناني على تعزيز وحدات الجيش في المنطقة، وهو ما جاء اليوم مكررا على لسان كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية غداة الاجتماع الأمني في بعبدة أمس. ويأتي ذلك فيما من المنتظر أن تتصدر المشهد التحضيرات للاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس بعد 6 أيام. ومن المنتظر أيضا أن تخيم على المشهد تزامنا الحملات الانتخابية في إسرائيل قبيل الاستحقاق في نهاية 20 الأول. وقد كان لافتا في هذا المجال ما قاله من جبل الشيخ أمس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حول مراقبة البقاع اللبناني. وقد جاء اليوم التحليق فوق البقاع استكمالا لرسالة كاتس ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو الذي أشرف على زيارة المنطقة، معلنا بدوره فرض إسرائيل ما وصفه بالسيطرة المطلقة غير المسبوقة على المنطقة الممتدة من جبل الشيخ وصولا إلى نهر اليرموك. إلا أن مصدرا رسميا لبنانيا أعلن اليوم للوكالة المركزية أن لبنان لم يتبلغ عبر السفير الأمريكي أي رسائل إسرائيلية حول نيات تصعيدية. حياتيا كرة التحركات المطلبية تتدحرج مع العد العكسي لجلسة مناقشة سياسة الحكومة الثلاثاء والأربعاء. وقد عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في بعبدة حضر فيها الهم الجنوبي من دون أن يتطرق المجتمعون إلى مطالب العسكريين المتقاعدين الذين تحركوا أمس.
4: إذن في قصر بعبدة انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء التي بحثت الوضع جنوبا، كما أقرت عددا من التعيينات وأرجعت ملف الجامعة اللبنانية. مباشرة إلى جوال غابي من بعبدة. جوال.
5: نعم مريم، قرر مجلس الوزراء اليوم بعد انتهاء هذه الجلسة تجديد الالتزام بتفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية وفق المعايير على 4 دفعات في مهلة أقصاها شهر بعد التدقيق النهائي بالأسماء في ضوء ملاحظات الوزراء ليتم طرحه لاحقا على طاولة المجلس. كذلك وافق المجلس على مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، كما عين المجلس جملة من التعيينات في مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمنافسة. إلى ذلك حضرت الأوضاع في الجنوب على طاولة مجلس الوزراء، إذ أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في مستهل الجلسة أن الأوان قد آن لكي تعود الدولة إلى الجنوب، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان. وتطرق أيضا الرئيس عون إلى موضوع وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت، وقال هذه بادرة خير للجميع أملا أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه. نستمع الآن إلى صوتية وزير الإعلام بول مرقس الذي تلا مقررات الجلسة.
6: أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. بعد ذلك قال دولة رئيس الحكومة إن حضور الجيش والقوى الأمنية وأجهزة الدولة من مرافق وزارية وإدارية في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين أهلنا في الجنوب، ولكن علينا أن نعلم أنهم لا يريدون وجودا عسكريا وأمنيا فحسب، بل أيضا الخدمات الأساسية، بحيث يشعرون فعلا أن الدولة عادت إلى الجنوب. كذلك قمنا بدراسة أولية عن الحاجات إلى البيوت الجاهزة للمساهمة في عودة المواطنين إلى قراهم كمرحلة أولى. من هنا أضاف دولة الرئيس يمكن التأكيد أن هناك مواكبة مدنية حقيقية إلى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية، وسيتم تفعيلها أكثر بعد تمكننا من الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي.
5: وفي المواقف من الشؤون الحياتية، كشف وزير العمل محمد حيدر قبيل الجلسة عن أنه تم تكليف لجنة لدراسة موضوع بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين. إذن هذه كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
3: ووسط سعي رسمي لتعزيز انتشار الجيش جنوبا، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار في اتصال أجراه اليوم مع رئيس بلدية النبطي أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها، وسيتم تعزيز حضور مؤسساتها، وذلك فور الانتهاء من أعمال ترميم السرايا الحكومية. وفي وقت لاحق تناول الحجار مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في الإجراءات لضبط الأمن وتعزيز الانتشار الأبني في الجنوب، وتم التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر التمهيدي لدعم الجيش وقوى الأمن.
4: وفي موقف أمريكي لافت، أشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله مؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، مؤكدة أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وقالت إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم حكومة لبنان في هدفها المعلن المتمثل بفرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا. بيان السفارة الأمريكية الذي يأتي في وقت يجري فيه الحديث في الإعلام عن نقمة تسود بيئة حزب الله، جاء غدا زيارة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ولقائه نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، محاولا تقديم تطمينات واضحة حول الانفتاح الأمريكي على الطائفة الشيعية.
3: حزب الله وعلى لسان النائب علي عمار رد على بيان السفارة مؤكدا أن ما يريده اللبنانيون هو أن تكف الولايات المتحدة أذاها عن لبنان، وأن تتوقف عن فرض الوصاية على قراره، وأن تلزم إسرائيل بوقف عدوانها وإنهاء احتلالها. كما جدد حزب الله وعلى لسان النائب حسن فضل الله تأكيده أن المسار السياسي اللبناني مرتبط بإيران، واتهم النائب حسن عز الدين السلطة بأنها شريكة بالدماء.
7: هل أوقفت هذه السلطة المفاوضات المباشرة التي لحد هلأ لم نرى منها شيئا؟ على الإطلاق ما في شيء، يعني ولو 5% 10% ولو وقفت لفترة زمنية بسيطة، على الإطلاق ما في. هذا الإجرام مستمر، وكل ما قدموا تنازل كلما أصبح العدو أكثر شراسة وأكثر ممارسة في الإبادة وفي القتل وفي التدمير وفي التهجير.
4: النائب إبراهيم كنعان أكد من الديمان أن وجع الجنوب هو وجع كل لبنان، وأن الحل الدبلوماسي الذي بدأته الدولة بشخص رئيسها هو أفق الحل لوقف المأساة، ورأى أن دعم أو مؤتمر دعم الجيش يشكل محطة أساسية، وقال ننتظر من المجتمع الدولي خطوات عملية لدعم المؤسسة العسكرية التي تضمن وحدها الحدود وقيامة لبنان. في المواقف أيضا سأل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الحكومة متى سيصبح حصر السلاح واقعا على الأرض وننتهي من هذا الملف للانكباب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا.
3: وفي الميدان الجنوبي، التفجيرات واسعة النطاق في عدد من القرى وأبرزها في المنصوري متواصلة. التفاصيل مع حسين معنا.
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من عدوانها الإجرامي بالتفجيرات التي تزيد يوميا عن 100 تفجير، وقد طالت اليوم بلدة المنصوري حتى الساعة ب25 تفجيرا، وبني حيام ب17 تفجير، كما طالت بلدات الخيام وحولة ووادي زبقين. وفي الجبل دمرت قوات العدو إلى جانب المنازل معمل فرز النفايات وبيوت صناعية وزراعية. أما القصف المدفعي فقد استهدف اليوم برعشيت والقنطرة وزوتر الشرقية ووادي سلوكي والمنصوري ودوحة كفر الرمان ووادي زبكين وأطراف ميفدون وأطراف حلتة. تزامن ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت أطراف كفر شوبة وإلقاء قنابل حارقة في المنطقة ما أدى إلى اشتعال الحرائق. كما شن الطيران الحربي اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري ومحيط بلدتي شاحين زبكين ومنطقة الخريبي في خراج رشي الفخار. إلى ذلك يحلق الطيران المسير بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. من جهة ثانية وبعد انتشار الجيش اللبناني قبل يومين في مدينة النبطية، انتشر اليوم عناصر أمن الدولة في المدينة وأقاموا حواجز وسيروا دوريات على أن يباشر الأمن العام أيضا بتسيير دوريات مماثلة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
3: وبقاء عن تحليق للطيران المسير بشكل واسع وعلى مستوى منخفض في أجواء السهل وفي محيط السلسلتين الشرقية والغربية، ويأتي التحليق بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس من جبل الشيخ أن إسرائيل تراقب معقل حزب الله في البقاع.
4: بعد الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي، أوقف المجلس الدستوري مفعول قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية إلى حين البت بالطعن المقدم ضده. نشر رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الذي أقره مجلس النواب، علما أن نفاذ القانون يبقى مرتبطا بشكل أساسي بإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بقانون الفجوة المالية.
3: رئيس الجمهورية اطلع من وزير الطاقة على نتائج المحادثات التي أجراها حول الكهرباء والنفط والغاز في كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص. بعد إقفال عدد من الطرقات أمس تزامنا مع بحث الموازنة أفيد عن توافق حول تكلفة زيادات رواتب العسكريين المتقاعدين، إلا أن الأمر ينتظر نتائج المشاورات التي ستعقد اليوم بحسب ما أعلنه العميد المتقاعد شامل روكوز لإذاعتنا. روابط التعليم الرسمي تتجه من جهتها إلى تصعيد تحركها احتجاجا على الموازنة، داعية الأساتذة إلى الاعتصام غدا في رياض الصلح بالتزامن مع مجلس الوزراء. وسط هذه الأجواء أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في حديث إلى الوكالة الوطنية للإعلام أن لا صح لما يتم تداوله عن فرض ضريبة جديدة على البنزين أو المحروقات، وأكد أن سعر صفيحة البنزين سيصل غدا إلى نحو 30 دولارا.
9: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، أهلا بك. في ظل تحرك العسكريين المتقاعدين أمس والتحرك المرتقب غدا لروابط القطاع العام بما فيها التعليم الرسمي، تعود إلى الواجهة قضية الرواتب التي تؤدي دوما إلى رفع الضرائب والمزيد من ارتفاع الأسعار. أولا يطالب المتقاعدون $1,200 كحد أدنى، فيما القطاع الخاص يعاني الأمرين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وباقي أسعار السلع. ما هو الحل برأيكم؟
10: بالحقيقة المطالب اللي بيرفعها العاملين بالقطاع العام أو المتقاعدين وأيضا العاملين بالقطاع الخاص هي مطالب محقة وعادلة، لأنه اليوم الرواتب والتعويضات اللي عم يقبضوها تمثل بأحسن الحالات مع كل الزيادات اللي حصلت 60 أو 70% مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة، في حين أنه كلفة المعيشة ارتفعت أكثر من 33% بس من بداية هذا العام. طيب كان مثلا عم يقبض $1,000، حتى لو رجعنا له راتبه $1,000 لازم يكون هلا $1,300، فبالتالي هذا التصحيح امر ضروري. ولكن في مشكله، اول شيء بالنسبه للعاملين بالقطاع العام هناك فائض، فقبل ما نحكي عن زياده يجب تقليص عدد الفائض من القطاع العام، والاهم انه الدوله تروح لتصحيح النظام الضريبي، مش انه لا تدفع للعمال والمتقاعدين بالدوله تحمل المواطنين عبء الضريبي، يعني ما تحط المواطن بمواجهه الموظفين بالدوله. هناك أثرياء وهناك أغنياء وهناك أصحاب رؤوس أموال، هودي لازم يدفعوا الضرائب، يعني وقت بيكون حدا عنده شقة أو عنده أسد قيمته 3-4 ملايين دولار وعم يدفع 200 أو 300 دولار ضريبة أملاك مبنية، هذا معيب. وقت بتشوفي أملاك عامة بحرية، وقت بتشوفي التهريب اللي عم يصير بالجمارك وغيرها وغيرها، لذلك بتقولي لابد من تصحيح النظام الضريبي، وهي الأموال اللي عم يدفعوها الأغنياء اللي هي لا تساوي شيئا لازم زيادتها وتأمين إيرادات لدفع رواتب وأجور للعمال بالدولة اللبنانية، لأنه مطالبهم مشروعة ومحقة وعادلة. هلأ اليوم الألف ومئتين دولار أكيد هذا مبلغ لا يخفي، هذا الحد الأدنى المطلوب للموظفين ليعيشوا بكرامة، لأنه نحن عملنا دراسات اليوم شوفي شو صار، ارتفاعات بالسكن بالكهرباء بالمي بالسلة الغذائية والاستهلاكية كلها صار فيها ارتفاعات، وبالتالي لابد من تصحيح الأجور بما يتناسب الارتفاعات الحاصلة.
9: اليوم هل تستطيع الدولة فعلا تحمل هذه الزيادات؟
10: طبعا إذا عدلت النظام الضريبي وفرض الضرائب على الأغنياء والأثرياء وليس على المواطنين العاديين بتقدر تتحمل هاي الزيادة وأكثر منها، وتعطي العمال والمتقاعدين حقهم. لكن أنه تروح تستسهل أنه نفرض ضريبة مثل ما فرضنا ضريبة على البنزين أو تفرض ضريبة على التبغ أو غيرها، هذه بترفع الكلفة على المواطنين، وبيصير المواطن عم يدفع ضريبة ليدول القطاع العام. مش مطلوب المواطن العادي هو يدفع ضريبة، مطلوب الأثرياء والأغنياء اللي عندهم مصاري هم اللي يدفعوا هاي الضريبة.
9: الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، شكرا جزيلا لك.
4: عممت وزارة الداخلية اليوم قرارا يتعلق بشروط جديدة لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، بعدما تردد عن توجه لوقف خدمة تشريج الخطوط الخلوية أياما ودولارات بشكل منفصل من دون اضطرار المواطن إلى تحمل كلفة شراء بطاقة كاملة. أوضح وزير الاتصالات شارل حاج أن المواطن يدفع كلفة تشريج هاتفه، لكن جزء من هذه الإيرادات لا يصل إلى الشركات والخزينة، كاشفا عن أن التدقيق يبين وجود شبكة تستغل هذه الخدمة بطريقة غير مخصصة لها، ما أدى إلى تسرب في الإيرادات. الحاج أكد أنه لم يصدر أي قرار حتى الساعة من وزارة الاتصالات، لم يحدد أي تاريخ لأي إجراء، مشددا على أن أي خطوة مستقبلية لن تطول خدمة المشترك قبل تأمين بديل يحافظ إمكانية أو على إمكانية الحصول على الخدمة بسعر مناسب. وأوضح أن الأرصدة محفوظة، خدمة التحويل بين المشتركين لم تلغى. كشفت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصالي في بيان عن تسجيل مجموعة من العوامل الأساس المرتبطة بالقطاع الغذائي ارتفاعات ملحوظة في أسعارها وتكاليفها، مشيرة إلى أن هذه العوامل تشمل المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها. وفي بيان حذرت النقابة من الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها القطاع الغذائي، لافتة إلى أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
3: كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر إكس: أدين سياسة البعض في اليمن بإقفال باب المندب والعبث بأمن السعودية، وأدعو إلى العودة إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للخروج من الأزمة. وقد تصدرت المشهد اليوم التطورات في اليمن، فقد نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها أن الحوثيين يسيطرون على مدينة المخا الاستراتيجية. في وقت لاحق أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين سيطروا أيضا على جزيرة زقر الواقعة في الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر، مما يهدد الملاحة في البحر. في المقابل أفادت قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين بأن الطيران السعودي شن نحو 40 غارة في الساعات الماضية. وفي تهديد إسرائيلي واضح، حذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أي هجوم على إسرائيل، وأنه سيقابل برد قوي.
4: وكالة رويترز أفادت بأن إيران باتت أمام فرصة لدراسة الغواصة المسيرة التابعة للجيش الأمريكي التي سيطرت عليها، وربما إخضاعها لعملية هندسة عكسية في تطور يشكل انتكاسة للبنتاغون وشركة أندوريل المصنعة لها. نذهب الآن إلى حال الجو. الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. كان في راجرما. السفارة الأمريكية: اللبنانيون يفضلون الدولة على سلاح حزب الله والحزب يرد. مجلس الوزراء بحث الانتشار جنوبا، أقر تعيينات وأرجاء ملف اللبنانية. المجلس الدستوري أوقف العمل بقانون العفو العام إلى حين. الرئيس عون وقع قانون هيكلة المصارف واطلع على محادثات الصدي. الخارجية لتأمين الطاقة: أبو شقرة لا صحة لضريبة جديدة على المحروقات. تعميم لتنظيم الطاقة الشمسية وأي قرار بشأن تشريج الخلوي لم يتخذ بعد. تحرك العسكريين المتقاعدين بانتظار نتيجة الاجتماعات اليوم، وتحرك للقطاع العام غدا. كان أيضا براديو رما خاص مع الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين والأحوال الجوية. شكرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تب

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: برنامج حصاد الأسبوع.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج حصاد الأسبوع. 7 أيام من الأحداث المتسارعة نختصرها لكم في قراءة تحليلية شاملة نربط فيها الخيوط لنكشف لكم أبعاد المشهد الكاملة. من استوديوهات سبوتنيك في موسكو معكم أنا محمد جمعة
7: وأنا نغم كباس، وإليكم أبرز العناوين.
6: جهاز الأمن الأوكراني يهاجم السفارة البريطانية في موسكو.
7: بمشاركة مميزة من روسيا، اختتام فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران في مصر.
6: قبيل انطلاق العام الدراسي، غضب المعلمين يضع التعليم الليبي أمام مفترق الطرق.
7: نبدأ من العملية العسكرية الخاصة، حيث أوقف جهاز الأمن الفيدرالي عميلا لجهاز الأمن الأوكراني من أفراد حراسة السفارة البريطانية في موسكو لمهاجمته السفارة البريطانية، وذلك بغرض إشراك لندن في صراع مباشر مع روسيا.
6: وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: كشف جهاز الأمن الفيدرالي للاتحاد الروسي خلال أنشطة مكافحة التجسس عن عميل لدى جهاز الأمن الأوكراني، وهو مواطن روسي ولد في عام 1981، كان موظفا في المنظمة التي تحمي السفارة البريطانية في موسكو.
7: للمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من سان بطرسبورغ الباحث بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا مرحبا بك دكتور سمير معنا في برنامج حصاد الأسبوع. إذن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن مخطط أوكراني لاستهداف السفير البريطاني في موسكو. ما أهداف نظام كييف من استهداف السفير البريطاني في موسكو؟
8: أهلا وسهلا لكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء. يعني ما كشفت عنه اليوم المخابرات الروسية عن أن أحد عملاء المخابرات الأوكرانية كان يريد إما قتل أو استهداف موظفي السفارة البريطانية في موسكو بما فيهم السفير، هو امتداد لكل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها هذا النظام. يعني كما لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك استهداف متعمد للمدنيين، لبنى تحتية مدنية، لأطفال داخل الباصات، يعني لكل ما تطاله هذه الصواريخ لسكن الطلاب، واليوم وصلوا إلى مسألة اعتداء على السفارات الأجنبية في موسكو. هذا يدل على شيء، يدل على إفلاس وصل إليه نظام الرئيس الأوكراني المنتهي شرعيته زيلينسكي في أوكرانيا، الذي اليوم تنهار قواته على جبهات القتال ولم يعد لديه قدرة على المواجهة. الخوف والرعب من هذا الانهيار ينعكس في مثل هذه العمليات، هي لها أهداف متعددة. أولا، نظام كييف بهذه الأساليب الإرهابية، لو استثنينا مسألة الاعتداء على السفارة البريطانية، يريد أن يرسل إشارات إلى الدول الأوروبية بأنه لا يزال قادر على استنزاف روسيا والتأثير عليها واستمرار هذا الصراع معها. لكن اليوم محاولة الاعتداء على السفارة البريطانية هي من أجل أولا يعني أن يستمر الصراع والتصعيد بين الدولتين، بين روسيا وبريطانيا. ثانيا، محاولة للزج بروسيا وكأنه امتداد على أن روسيا تقوم بهذه العمليات كما حصل سابقا، واتهمت روسيا في لندن عندما تم الاعتداء على بعض المواطنين الروس واتهمت فيه روسيا. يعني اليوم هذه الأعمال الإرهابية تهدف أولا إلى زيادة التصعيد مع روسيا، وثانيا استجداء مساعدات من بريطانيا لتصل إلى نظام كييف بطريقة أسرع ومحاولة إحداث يمكن أن يكون نوع من الصدام المباشر بين روسيا وبريطانيا، هذا ما يعني يطمح إليه نظام كييف. إذن الهدف من هذه العملية هو تصعيد الصراع بين روسيا والدول الأوروبية بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، بحيث أنه في الفترة الأخيرة يعني هناك تصعيد في الكلام وتهديدات متبادلة، وخاصة أن بريطانيا تلعب دولا رئيسيا في تزويد نظام كييف بالمسيرات وبالمعدات التي يحتاجها لقتل المواطنين الروس. إذن نظام كييف يرى في هذا التصعيد بين الطرفين فرصة لكي يقوم بهذا العمل الإرهابي واتهام روسيا. كما هو معلوم دائما الدول الأوروبية تنساق مع يعني المحاولات الأوكرانية ومع المبررات التي تقوم بها، ولا تقوم بأي عمليات تحقيق بأي أعمال، وإنما تتهم مباشرة روسيا، رغم أن المستفيد من مثل هذه العمليات هو نظام كييف أو الدول الأوروبية. يعني حتى إعلان زيلينسكي عن أنه يريد استهداف الطائرات المدنية في روسيا لم يلقى أي إدانة من قبل الدول الأوروبية، وعلى العكس وجد تشجيع له لنظام كييف، بحيث أن المساعدات لا تزال يعني تصل إلى هذا النظام. إذن هذه المسألة هي محاولة فقط من أجل تصعيد وتأجيج الصراع بين روسيا والدول الأوروبية، ولا تكترث الدول الأوروبية إذا كانت هذه العملية يقوم بها نظام كييف أو أي طرف آخر. هي بحاجة إلى أي مبرر لاتهام روسيا بأعمال مثل هذا النوع، وتبرير فرض عقوبات يعني متزايدة عليها، وأيضا تبرير ما يمكن يعني يكون الهدف الأساسي منه إعطاء نظام كييف مزيدا من الأسلحة المدمرة والأسلحة بعيدة المدى، وخاصة أن التعاون في الفترة الأخيرة يعني ظهر بشكل جلي، وخاصة أن المبادرة الأمريكية أو الأفكار الأمريكية التي حملها المبعوثان الأمريكيان لم تجد آذانا صاغية في كييف، وهذا ما يعني تم ملاحظته من خلال اللقاء مع المبعوثين، وأيضا وجود مستشارين من أمن القومي لبعض الدول الأوروبية. إذن أوروبا لا تريد وضع حد لهذا الصراع، وإنما تريد تأجيجه لأنه لها حسابات خاصة مع روسيا تريد استنزافها. ونظام كييف أيضا لا يريد إنهاء هذا الصراع، لأن مجرد إنهاء هذا الصراع بناء على المقترحات الأمريكية هذا يعني نهاية هذا النظام. إذن هذه نقطة اللقاء بين الطرفين النظام الأوكراني والدول الأوروبية يجعلهما يعملان سويا بمختلف الأساليب، يمكن أن تكون إرهابية وغير إرهابية. والاعتداء اليوم أو محاولة الاعتداء اليوم على السفير البريطاني تأتي في يعني في ضمن هذا الإطار.
6: وأيضا دكتور سمير أسألك، كيف يمكن لأجهزة الاستخبارات الروسية مواجهة التجنيد الجماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي برأيك؟
8: يعني أجهزة المخابرات الروسية والحكومة الروسية وكل أجهزة الأمن تعمل كل ما بوسعها لوضع حد أو لمواجهة هذه المحاولات الأوكرانية والغربية وحتى الأمريكية لتجنيد مواطنين روسيا العمل ضد دولتهم وضد حكومتهم وضد شعبهم. لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي طلعت دورا رئيسيا، لكن روسيا استطاعت رغم كل ذلك استطاعت أن تحد من نسبة يعني ضيوع بعض المواطنين الروس في مثل هذه المحاولات، وخاصة أنها وضعت يعني عوائق أمام كل هذه الوسائل مثل الواتساب والتليجرام والفيسبوك وغيرها التي تمتلكها أجهزة المخابرات الغربية. لذلك اليوم بالطبع يعني هناك بعض الفجوات لا تزال موجودة، وخاصة أن يعني التاريخ الماضي والعلاقات والانسجام بين الشعبين والوحدة الحال بينهما أثناء الاتحاد السوفيتي من الصعب يعني أن يتم القضاء على كل هذه المحاولات. لكن في الفترة الأخيرة برز يعني من خلال الكشف عن العديد من العمليات الإرهابية قبل أن تحصل واعتقال العديد من العملاء المخابرات الأوكرانية، هذا يؤكد أن المخابرات الروسية تعمل بشكل حثيث وبشكل قوي لكشف على يعني معظم هذه العمليات. لذلك كما قلت يعني تتوقع روسيا أن تزداد مثل هذه المحاولات، وخاصة كما قلت أن الانعكاسات السلبية للجبهة الميدانية على الأرض والتي أصبحت المبادرة العسكرية بيد الجيش الروسي تجعل نظام كييف يبحث عن أساليب أخرى. المسألة تجنيد المواطنين الروس أو حتى سرقة ثرواتهم عبر مسائل الخداع والاتصالات التليفونية وعبر سرقة الحسابات البنكية كلها تأتي في إطار الضغط على الحكومة الروسية والضغط على المجتمع الروسي. لذلك هذه المسألة يعني صحيح استطاعت روسيا أن تضع حد لها بنسبة كبيرة، لكنها لا تزال تشكل عائق لديها وقلق، وهي تعمل في كافة المجالات من أجل الحد قدر الإمكان منها. هذه المسألة كما قلت لا يمكن ضبطها ومنعها بشكل كامل، لا توجد أي دولة في العالم تستطيع منع مثل هذه العمليات، لكن يعني الأساليب التي تستخدم، وخاصة نجح فيها روسيا إذ أنها استطاعت وضع حد لكل وسائل التواصل الاجتماعي التي يمولها الغرب، بنسبة كبيرة استطاعت يعني أن تضبط مثل هذه الحالات.
7: أوشاكوف دكتور سمير قال إن المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون في أبو ظبي، لماذا برأيك أصبحت أبو ظبي المكان الأنسب والأكثر ملائمة للاتصالات الثلاثية وإجراء المفاوضات؟
8: والله أنا لا أرى أن المكان يلعب دورا أساسيا. نعم يمكن أن تكون هناك ثقة بموقف الإماراتي والعلاقات الجيدة والتي يسودها المصداقية بين الطرفين، يمكن أن تلعب دورا، لكن مسألة المكان ليس أساسيا، وخاصة أن روسيا مستعدة في أي مكان، وكانت المفاوضات سابقا في أوروبا، في سويسرا، كانت في تركيا، كانت في بيلاروسيا، يمكن أن تحصل في أمريكا. المهم لروسيا أن يكون هناك قبول لمطالبها وهواجسها ومعالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الصراع. من هنا روسيا أعطت إشارات للمبعوثين الأمريكيين على أنها يعني تقبل الأفكار الأمريكية لأن معظمها يتناسب ويقبل المطالب الروسية. وأيضا الرئيس ترامب بنفسه قال أنه يعني بعد الاتصال الذي حصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أن روسيا يعني لديها وجهة نظر إيجابية فيما يخص هذه الأفكار، ويبقى يعني الانتظار موقف كييف. كما قلت كييف لا تريد وضع حل لهذا الصراع حسب هذه الأفكار وهذه المبادرات. لذلك روسيا تقول أن المشكلة ليست في المكان، المشكلة ليست في لقاء الرؤساء حتى الثلاث، يعني كان حديث عن لقاء الرؤساء يعني الرئيس بوتين وترامب وأيضا زيلينسكي المنتهية شرعيته. روسيا لا ترفض مثل هذه اللقاءات، لكنها تقول أن أي لقاء يجب أن يكون مبنيا على اتفاق حصل، أي للتوقيع على اتفاقية لتكون هناك ضمانات بأن هذا الصراع يجب أن ينتهي بمعالجة الأسباب وليس فقط بالمراوغة ومحاولة الضغط من أجل فقط وقف إطلاق النار والقيام هدنة معينة طويلة الأمد تستخدم كما كان سابقا من أجل إعادة الحياة للجيش الأوكراني، إعادة تجهيزه وإعادة تمويله وتموضعه. كل هذا لا يخدم روسيا. روسيا ترى اليوم أن الوضع الميداني والوضع العسكري لمصلحتها، تمتلك زمام المبادرة ولا تريد أن تضيع هذه الفرصة، وهي تقول أن يعني مطالب انسحاب الجيش الأوكراني من بقية أراضي دونيتسك إذا لم تحصل عبر التفاوض وعبر الاتفاقية فهي مستعدة لتحريرها بالقوة، وهذا ما يحصل اليوم. يعني أوكرانيا إن لم تقبل بالأفكار التي المطروحة اليوم إن كانت من روسيا أو الأفكار الأمريكية، أعتقد أنها سوف تخسر الكثير في المستقبل إذا ما تعنتت وبقيت تسير في المنحة التي تريده الدول الأوروبية. الدول الأوروبية تريد استمرار هذا الصراع لكنها لا تريد أن تدخل به بشكل مباشر، طالما أن نظام كييف يتخذ من أوكرانيا أداة ومصدر لهذا الصراع ضد روسيا، وهو الذي يدفع الثمن، أي أوكرانيا والشعب الأوكراني يدفع الثمن، بينما سلطة يعني قيادة أو مجموعة الرئيس زيلينسكي هي المستفيدة وهي التي تجني الأموال وأرباح من خلال هذا الصراع. إذن كما قلت التقاء الأهداف بين نظام زيلينسكي والدول الأوروبية يجعل من الصعب اليوم الحديث عن أي محاولة لوقف هذا الصراع وإمكانية نجاحها إلا إذا حصل ما هو يعني غير منتظر، إذ أن الرئيس ترامب يمكن أن يضغط بشكل حقيقي على نظام زيلينسكي والدول الأوروبية من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. هذا يجب أن تكون له يعني اتخاذ قرارات عملية وليست إعلامية. إذن حتى الآن يعني نرى أن ترامب يريد حل هذا الصراع لكنه لا يقوم بكل ما يطلب منه لوقفه. هو يقول أنه إذا وقف هذا الصراع يمكن أن يستثمره انتخابيا في الداخل الأمريكي، وإن استمر الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تجني أرباح ولا عائق بالنسبة لها من استمراره، لأن الدول الأوروبية هي التي تدفع أثمان الأسلحة، هي التي تستنزف وتصبح أكثر حاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات الأمريكية الروسية اليوم هي في تحسن يعني بسيط لكنه يبدو أنه يرضي الرئيس ترامب.
6: وزير الخارجية الألماني قال إنه أوروبا مستعدة لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا مع الرئيس بوتين. أسألك دكتور سمير، هل يشير تصريح السياسي الألماني هذا الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ويبحث عن سبل لحفظ ماء الوجه؟
8: يعني بالنهاية أي صراع يمكن أن ينتهي بحالتين، إما بحسم عسكري أو جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات. أوروبا اليوم التي تقول أنها تريد إنهاء هذا الصراع لم تطرح أي مبادرة لإنهائه. ما هي المطالب الأوروبية؟ أوروبا تقول أنه من أجل إنهاء هذا الصراع يجب انسحاب القوات الروسية، يجب فرض وقف إطلاق نار بالقوة، يجب إطفاء العقوبات على روسيا. هذا لا يمكن أن ترضى به روسيا لأنها في موقع قوي. لذلك الدول الأوروبية فقط هي أمام شعوبها تقول بأنها تريد حل، لكنه ليس لديها أي مبادرة واقعية لحل هذا الصراع. وإذا انتهى الصراع اليوم كما هي الأفكار الأمريكية والقبول بالمطالب الروسية، كل القادة الأوروبيين أصحاب الرؤوس الحامية وأصحاب الرؤوس التي أرادت أن تفرض على روسيا هزيمة استراتيجية لا يمكن أن تجد مبررات مستقبلا أمام شعوبها، نظرا للأوضاع التي وصل إليها الاقتصاد الأوروبي والأوضاع السياسية المتطورة والخلافات في وجهات النظر بين الدول الأوروبية. كل هذا سوف تتحمل مسؤوليته كل الطبقة السياسية في أوروبا، وسوف تدفع ثمنه في انتخابات الشارع الأوروبي. لذلك هم دائما يحاولون استمرار هذا الصراع لإيجاد تبرير على أن كل يعني ما تتكلفه هذه الدول يذهب للصراع مع روسيا، لذلك هذه الأزمات الاقتصادية. إذن اليوم الدول الأوروبية تعاني من مشاكل أساسية لديها، إن قبلت بالحلول يعني أنها سوف تدفع ثمن ذلك في صناديق الاقتراع، وإن لم تقبله هي أمام مشكلة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تحد من مساعداتها للدول الأوروبية، والدول الأوروبية لا تستطيع الاستمرار بالحرب ضد روسيا من دون الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد في النهاية لابد من وجود حل، لكن أنا لا أرى ذلك في المستقبل القريب. روسيا بحاجة إلى تحرير أراضي التي يعني الأراضي التي ضمت إليها بشكل تام. عندها تشعر أوروبا حقيقة بأنه لم يعد لديها ما تفاوض عليه، ويمكن أن ترضى بالأمر الواقع وترضى بالأفكار الأمريكية. أما الآن ما دام نظام زيلينسكي قادر على الحرب والجيش الأوكراني لا يزال مستمر في المواجهة، أعتقد أن الدول الأوروبية أيضا تبقى في هذا المنحى وتساعده وتقدم له كل ما يحتاجه، كون أنه يحارب نيابة عن أوروبا وعن الطبقة السياسية الأوروبية التي ترى دائما بروسيا وكأنها دولة بين قوسين عدوة لها. لكن الأطماع الأوروبية بالموارد الروسية وبالنفط الروسي والطاقة الروسية تبقى هي فوق كل اعتبار يبدو بالنسبة للدول الأوروبية.
7: وزير الخزانة الأمريكي قارن أوكرانيا بألمانيا التي خسرت في الحرب العالمية الثانية. كيف تقيم هذا التصريح دكتور سمير؟ هل هو إشارة إلى النخب الأمريكية حول حتمية الخسائر لأوكرانيا وضرورة تجريدها من سلاحها بالكامل كما حدث عام 1945؟
8: أعتقد أنها فقط محاولة للضغط على الدول الأوروبية والضغط على نظام كييف وإظهار وكأن وجهة نظر الرئيس ترامب هي الصحيحة. أنا لا أعتقد أن الأمور وصلت إلى هذا الحد. يعني ألمانيا أثناء الحرب العالمية الجيوش الحلفاء والجيش الأحمر كان في قلب العاصمة الألمانية، وكان هناك سباق من يعني يدخل من يسيطر على أراض أوسع في ألمانيا. اليوم يبدو نظام كييف لا يزال صامد. يعني روسيا اليوم لا تقاتل أوكرانيا، لا تقاتل الجيش الأوكراني بقدر ما تقاتل كل الدول الأوروبية موحدة فيما بينها على أراضي أوكرانيا. لذلك الأمور لم تصل إلى هذا الحد، لكنه يحذر بأنه إذا استمر هذا الصراع يمكن أن يصل إلى هذا الحد، بحيث أن القوات الروسية إذا استطاعت هزيمة الجيش الأوكراني في كراماتورسك وسلافيانسك وهي أكبر مدينتين محصنتين في الدنباس، وإذا نجحت في فرض الحصار المستمر على موانئ أوكرانيا من جهة البحر الأسود وخاصة موانئ أوديسا والممرات البرية مع رومانيا، أعتقد أنه في نهاية المطاف نعم يمكن روسيا أن تشعر بأنه لم يعد قوة وزحم للجيش الأوكراني ويمكن أن ينهار ويمكن أن تصل في النهاية إلى كييف. هذا غير مستبعد إذا ما استمر هذا الصراع وتصاعد، وخاصة أن روسيا لا يمكن أن تسمح بهزيمتها على الساحة الأوكرانية، لأنه أي تراجع عن مطالبها يعتبر نقطة ضعف وتزداد الضغوط عليها. هذا لا تريده روسيا، لأن هذا يعني يذكرنا بوضع الاتحاد السوفيتي سابقا، قدم تنازلات كبيرة لحلف الناتو اعتبروا ذلك أنه ضعف، ولم يعطي الاتحاد السوفيتي أي من المطالب التي كان يعني تمناها عليهم تمنيات، ولم تكن مطالب عبر اتفاقيات يعني موقعة وإنما شفهية. إذن روسيا اليوم لم تعد تثق بالدول الأوروبية، لم تعد هناك أي مصداقية بها. روسيا تقول أي اتفاقيات مع هذه الدول الأوروبية يجب أن تكون موقعة ويجب أن تكون ضمانات، عدا ذلك الصراع سوف يستمر وروسيا قادرة على المواجهة. وما يحصل اليوم على الساحة الأوكرانية هو ليس الصراع الشامل مع روسيا، وإنما هو جزء من الصراع. منطقة طوبلطيس أيضا منطقة مشتعلة ومنطقة بؤر يعني يمكن أن تتصاعد فيها الصراع بأي لحظة، لأن منطقة القوقاز كل هذه المناطق لا تزال بؤر توتر، ويحاول الغرب، تحاول الدول الأوروبية التأثير على روسيا من خلالها، وهي ما دامت تشعر بأن روسيا تتراخى ويستمرون في الضغط. أما إذا كانت روسيا حاسمة في موقفها في أوكرانيا كما كانت سابقا مع جورجيا عندما حسمت الصراع معها بقوة عسكرية وبوقت قصير، أعتقد أن روسيا يمكن أن تكررها، يعني تكرر هذه العملية مع أوكرانيا. صحيح الوقت طال لأن الصراع مع أوكرانيا يختلف كثيرا عما كان مع جورجيا، لكن نصر روسيا عسكريا في جبهة الميدان يبقيها قوية ويرسل إشارات إلى الدول الأوروبية بأن كل محاولاتها فشلت، وأي محاولة للتصعيد يمكن أن ينتقل الصراع إلى أراضيها.
6: الباحث بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا جزيلا لك.
7: إلى مصر تحديدا، معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، حيث تستمر هذه الفعاليات بالنسخة الثانية لها وبمشاركة روسية لافتة ومميزة. يشهد المعرض مشاركة

0: أحدث المقاتلات وطائرة العرض.
1: وعلى هامش المعرض قال رئيس قطاع العمليات والتسويق برئاسة الهيئة العربية للتصنيع في مصر اللواء أركان حرب مصطفى عبد القادر لسبوتنيك:
2: أولا بنرحب بحضرتك والسادة مستمعين بجناح الهيئة العربية للتصنيع. الهيئة 14 مصنع وشركة، بتشارك الهيئة بمنتجات 6 مصانع وشركات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي 22 منتج، منهم عدد من المنتجات الجديدة. وخليني أدي حضرتك كده يعني بريف صغير عن بعض المنتجات اللي احنا اشتركنا فيها لأول مرة في النسخة دي. قدام حضرتك ان هو زي ما تفضل السيد رئيس الهيئة أثناء مرور فخامة السيد الرئيس، ان أوضح ان احنا ابتدينا في مرحلة الإنتاج الكمي وتوطين صناعة المقلدات، سواء كانت مقلدات بتخدم احتياجات القوات الجوية المصرية أو أي من جهات الاختصاص بالقوات المسلحة المصرية. ثانيا هناك بعض الموضوعات البحثية اللي احنا في تعاون وثيق مع جهات البحثية داخل القوات المسلحة وأجهزة الدولة في تصميم عينات أولية لبعض أنواع الدرونز الاعتراضية. إضافة أخيرا أن هناك عينة أولية تم إنتاجها في مجال منظومات مجابهة الدرونز زي ما واضحة قدام حضرتك، هي عينة تم إنتاجها، هي منصة ضمن منظومة متكاملة إيجابية لمواجهة الدرونز الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغيرة. هو حقيقي احنا وقعنا بعض بروتوكولات التعاون في عدد من المجالات، كان في مجال توطين صناعة بعض أنواع من المخلدات إضافة إلى بعض أنواع الدرونز اللي بتعمل في مجال الإطفاء، وإن شاء الله جاري بنهاية اليوم وباكر توقيع عدد من البروتوكولات مع دول صديقة وشقيقة وبعض الشركات العربية.
0: وإلى ليبيا، وبالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، يواجه قطاع التعليم تحديا جديدا بعد إعلان نقابة المعلمين الدخول في إضراب عام وشامل في مختلف المدن والمناطق الليبية، احتجاجا على جملة من المطالب المرتبطة بأوضاع المعلمين وحقوقهم.
1: ويضع القرار الجهات الحكومية أمام اختبار حقيقي لاحتواء الأزمة في ظل مخاوف من انعكاس الإضراب على موعد انطلاق الدراسة وانتظام العملية التعليمية وما قد يترتب عليه من تداعيات على الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن احتمالات اتساع الأزمة إذا طال أمد الإضراب.
0: في السياق قال المعلم فتحي سالم لسبوتنيك:
3: أبرز المطالب وهي صرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة وتحصيل المرتبات وتفعيل التأمين الصحي وتوفير الحماية القانونية للمعلمين. الوعود الماضية تصريحات لم تعد كافية، ونشدد على ضرورة صدور قرارات واضحة وجدول زمني واضح. أداء المعلمين ممتاز، أداء المعلمين مقارنة برواتبهم ممتاز، الرواتب أصبحت ضعيفة ولا تغطي احتياجات المعلمين مع ارتفاع الدولار ومع غلاء المعيشة، لم تعد الرواتب كافية لأسر وأبناء المعلمين.
1: وفي تصريحات لسبوتنيك قال نقيب معلمي مدينة غريان في غرب ليبيا صالح الفيض:
4: لا يخفى على أحد أن ما يعانيه المعلم والمواطن الليبي بصفة عامة، لكن المعلم يعاني أكثر من ظروف المعيشية والاقتصادية والصحية، لأنه اشتغل في زمن كان فيه التعب أكثر من الوقت الحالي، كان يشتغل بالصبور والتباشير وهذا أثر حتى على صحته وعلى وضعه الصحي. الآن الوضع المعيشي اختلف نهائي عن الوضع اللي كنا فيه، لأن المعلم عاش لايم حياته كطبيعية، المرتبات الآن متدنية تعتبر مقارنة ببعض القطاعات الأخرى اللي دور المعلم فيها أكبر من دور من القطاعات الثانية. فهذا الموضوع اللي خلانا نحن ندير اعتصام ونتكلم على حقوقنا وندير إضراب، والاعتصام هذا مفتوح لأن شوف البرلمان والحكومات أن يهتموا بالموضوع، وإذا كان يهمهم العملية التعليمية زي ما تهمنا إحنا ويهموهم الطلبة زي ما يهمون إحنا، فياخذوا موقف جدي من هذه الاعتصامات ومن مطالب المعلمين. مطالب المعلمين مطالب شرعية، مطلبناش مستحيل، طلبنا توحيد المرتبات، جد موحد للمرتبات كل القطاعات، وبعدين ميز بعلاوات، ما عندناش إشكالية، لكن واحد يأخذ 30,000، واحد يأخذ 50,000، واحد يأخذ 10,000، واحد 12,000، ومعلم يأخذ في 1,500 و2,000 دينار، هذا والله ما ليه علاقة بالعدالة الاجتماعية نهائي.

0: وهذا اللي خلانا احنا نقرروا الاعتصام ونتحركوا وندير اعتصاماتنا. والاعتصام مفتوح لانت تحقق المطالب. علاوة الحصة وعدونا وما فيش منها اي خبر، يعني وعود وتسوليف وخلاص، سوف سوف سوف ما ماشي في سوف، وما ما في شيء نتائج على الواقع لمسناها كلي في حق المعلم. فمن هالمنطلق هذا احنا ما مقررين الاعتصام، ومش حنفك الاعتصام الا اذا كانت تحقق مطالب المعلمين. التامين الصحي، معظم القطاعات تتعامل بالتامين الصحي، لان المعلم يعاني. اشوف الوضع المعيشي وغلاء الاسعار وسعر الادويه المرتفعه، هذا كلها مؤثر على المعلم. نحن مناش هوات للاعتصام ولا لتسكير المدارس، لا بالعكس، احنا مطالبه اللي بحق المعلمين، وما عندناش وسيله الا الوسيله دي. مناش ما عندناش سلاح، ما عندناش قوه، ما عندناش باش قوتنا في معلمينا وفي الاعتصام. واي استفسار ثاني تفضل، انا على استعداد.
1: النقابات التي تقف مع المعلمين في المطالبه حقوقهم، في نقابة التعليم التقني المتوسط واقفة مع المعلمين، حضرت معنا الاجتماع وأعلنت الاعتصام في المعاهد الفنية. التعليم العالي أيضا حتوم متجاوب مع المعلمين وداعم للمعلمين، لأن حتوم حقوقهم مهضومة. التفتيش التربوي بارك الله فيهم حتوم ما عالنين التعليق العمل والاعتصام. فكل يعني الجهات، معظم الجهات داعمة للمعلم، وخاصة في الظروف الحالية. من 2012 احنا نطالبوا بحقوقنا وما فيش تجاوب، الى 2018 باش دار قانون، قانون رقم 4. قانون رقم 4 لم ينفذ بالكامل، نفذ فيه زيادة المرتبات فقط. وبعدين دار الجد الموحد، قعد المعلم اخر مرتب في المرتبات الدولة. التأمين الصحي موجود في القانون رقم 4 ولم يطبق. حماية المعلم، ما فيش حماية المعلم، مضطهد والله من جميع، ما عاش قادر حتى يؤدي عملك بإخلاص من الضغوط اللي واقع عليه.
2: نتابع معكم مستمعينا الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة
3: وأنا نغم كباس. وننتقل من ليبيا إلى سوريا. يا محمد، ماذا لدينا؟
2: يثير استثمار موقع سوريا كممر لخطوط النفط والغاز نحو أوروبا جدلا بشأن فرص إنعاش اقتصادها عبر استغلال أزمة الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.
3: حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك أستاذ الاقتصاد الدكتور فادي عياش:
4: في الواقع قراءة هذا المشروع بعيدة عن قوالب النمطية يتطلب تتبع مسار الفكرة عبر تسلسل تحليلي للحركة القائمة على الأرض وصولا إلى الطموح الاستراتيجي، ومقارنة ذلك بالثقل الحقيقي لمضيق هرمز، طبعا مع ما يواجه ذلك من تحديات مركبة ومعقدة بتعقيد المواقف في المنطقة. واقعيا تعبر البادية السورية يوميا قرابة 5000 شاحنة نفط قادمة من العراق باتجاه الموانئ السورية. هذه الحركة اللوجستية الضخمة تنقل حاليا قرابة 150 ألف برميل من النفط يوميا. هذا الرقم رغم ضآلته نسبيا في سوق الطاقة العالمي، إلا أنه يمثل إثباتا على الأرض، حيث تحول الطريق البري من مجرد مقترح نظري إلى شريان اقتصادي ينعش المجتمعات المحلية على طول مسار العبور، أيضا يساهم في عوائد جيدة للخزينة السورية، وهذا واقع على الأرض. هذا النجاح الأولي يمثل حجر أساس تبني عليه إدارة الرئيس ترامب طموحها الاستراتيجي الأوسع. فالفكرة لم تعد تقتصر على حركة الشاحنات أو النقل عبر الشاحنات، بل تتطلع إلى مشروع أوسع وأكبر تقوده شركة شيفرون الأمريكية لإنشاء خط أنابيب ضخم يمتد مسافة قرابة 1600 كيلومتر وبطاقة تمرير 2 مليون برميل نفط يوميا. هذا المشروع يتطلب مدى زمنيا يتراوح أو يقدر بها قرابة 4 سنوات، وبرأس مال استثماري يصل حتى 15 مليار دولار لتأمين التقنيات الحديثة وإعادة تأهيل الموانئ ومصافي النفط المتهالكة في سوريا. طبعا هذا يساعد سوريا في إعادة تأهيل البنى التحتية والفنية في مرافقها. الهدف النهائي من هذا الاستثمار هو كسر الهيمنة الإيرانية إنجاز التعبير على مضيق هرمز، وإيجاد بديل قد يكون واقعي ولو جزئيا. هنا يبرز السؤال الجوهري الأهم، هل يمكن أن تتحول بعد سوريا إلى بديل حقيقي لمضيق هرمز؟ في مقارنة هذه الأرقام مع الثقل الجيوسياسي للمضيق المائي تتضح الفجوة الكبيرة، فمضيق هرمز يمرر قرابة 5 احتياجات الطاقة العالمية بين 20 إلى 21 مليون برميل يوميا، وبالتالي نجد أن الخط المقترح حتى لو عمل بكامل طاقته القصوى لن يتمكن من استيعاب سوى 10% فقط من حجم النفط الخليجي الذي يعبر مضيق هرمز. طبعا ولا يفوتنا جانب آخر، أن معظم الأسواق المستهدفة من خلال الطاقة التي يمررها مضيق هرمز هي تستهدف أسواق آسيوية لا تستفيد بشكل مباشر من خط البديل المقترح عبر الأراضي السورية. بكل الأحوال أمام هذا المشروع حتى يكون أمر واقعي أمامه مجموعة من التحديات، أولها التهديد الأمني، فالخط المقترح على مسافة يمتد على مسافة طويلة تقارب 1600 كيلومتر هي مساحات صحراوية بأغلبها شاسعة، الواقع الميداني يشير إلى تهديدات أمنية ناتجة عن نشاط مستمر وخلايا نائمة لتنظيم داعش في عمق البادية السورية. هذا يعني أن حماية هذا الخط وضمان التدفق عبره يحتاج ميزانيات تشغيلية هائلة مستقلة لحمايته، والاعتماد على تقنيات مراقبة متطورة مثل الطائرات المسيرة على مدار الساعة، وهو ما يحول البنية التحتية للطاقة إلى هدف عسكري دائم في أي جولة تصعيدية مستقبلية. التحدي الآخر يرتبط بفجوة التمويل وأثر الدمار ماليا، فالبنية التحتية النفطية كما هو معلوم في محطات الضخ ومصفات وميناء بانياس تعاني من تهالك حاد وتدمير شبه كامل في بعض أجزائها، فضلا عن النقص الحاد في إمدادات الطاقة والمياه اللازمة لتشغيل هذه المنشآت. إلا أن التقديرات الأولية لإنشاء الخط والتي كما أسلفت تقارب 15 مليار دولار تتضمن إعادة البناء الشامل لمحطات الضخ والبنى التحتية والفنية، وكذلك تأهيل الموانئ لاستقبال الناقلات العملاقة.
2: وفي إسرائيل تدرس الكنيسة السماح بدخول عمال من الطائفة الدرزية السورية لمعالجة نقص اليد العاملة في قطاع الزراعة.
3: حول هذه الخطوة وأبعادها قال لسبوتنيك المحلل السياسي الأستاذ مصطفى المقداد:
5: أولا الأمر ليس جديدا، فهو مطروح على مستوى الكيان الإسرائيلي منذ فترة طويلة، منذ أكثر من عام كان واضحا، وكان هناك نقاشات وحوارات وتصريحات وربما حتى نقاش داخل الكنيسة الإسرائيلي عن استخدام عمال من سوريا للعمل في بعض المهن وخاصة الزراعية نتيجة النقص الحاصل في العمال الذين كانوا يعملون داخل الكيان بخاصة من غزة، إضافة إلى العمال الذين كانوا يأتون من الضفة الغربية. هي محاولة في شكل ما، لكنها تدخل ضمن السياق العام لمحاولة تأطير المنطقة عموما، وجزء من سياسة الحرب الناعمة التي تمارس. لكن الأمر دونه باعتقادي عقبات اجتماعية وسياسية وحتى عقائدية إلى درجة كبيرة، بغض النظر وأنا هنا لا أتحدث عن عقيدة الدروز كطائفة موحدة، إنما كانتماء عقائدي وطني وقومي وعروبي بشكل أساس. الأمر صحيح كان يمكن خلال السنوات الماضية باستمرار يكون هناك بعض المناسبات التي يتم فيها اللقاء ما بين العائلات الدرزية الموجودة تحت الاحتلال الإسرائيلي وبين العائلات الدرزية الموجودة في سوريا، سواء وزيارات متبادلة من كلا الطرفين وأكثر من حادثة، إضافة إلى اللقاءات التي كانت تتم من خلال موقع عين التينة بمواجهة مجد الشمس ما يعرف بتلة الصياح، وكان الأهلون يتبادلون التحيات و يعني السلامات من كلا الطرفين من خلال المكبرات القريبة والبعد بضع مئات الأمتار تفصل ما بين الطرفين. هي محاولة، تنفيذها أنا لا أقول أنه مستحيل، ممكن أن يكون هناك شيء فيه، وخاصة أن الإغراءات المادية بالنسبة للعمال كبيرة، كيف سيتم ذلك في حال تم؟ وهذا تصور أنا ممكن أضعه صعب. غالبا ليس من خلال اللقاءات المباشرة أبدا، إنما من خلال عمليات تهريب وهروب عند من خلال الحدود المشتركة، وهذا الأمر يتطلب مساعي أمنية كبيرة ودونها عوائق كذلك.
2: وفي أوروبا تواجه الشراكة الدفاعية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تحدي الفجوة الزمنية بين متطلبات الميدان المتسارعة وبطء آليات الإنتاج الأوروبية، طبعا وسط عجز تمويني أوكراني يبلغ 27 مليار دولار.
3: عما إذا كان الاستثمار في بناء منشآت عسكرية داخل أوكرانيا مجديا اقتصاديا وأمنيا، قال مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم:
6: في الحقيقة الدول الأوروبية تبحث عن مخرج لمأزقها التي تعيش فيه، أكان في أوكرانيا أم أكان في الداخل الأوروبي، وخاصة على الصعيد العسكري. نحن نعرف أن الدعم الأوروبي إلى الدول إلى أوكرانيا من عديد من الدول الأوروبية كان دائما بحجة أنهم يريدون أمنهم القومي وأنهم يريدون أن يبعدوا شبح العودة الروسية إلى الدول الأوروبية، رغم أنهم هم من يطوقوا روسيا وهم من يذهبوا باتجاه الشرق. فحاولوا تسويق روسيا من خلال هذه الحرب التي فتحت عليها من قبل أوكرانيا والنظام الأوكراني، وبدأوا بالدعم العسكري إضافة إلى الحصار الاقتصادي، لكنها كلها فشلت. فبدل أن يأتوا بأوكرانيا إلى حلف الناتو، ذهبوا هم أنفسهم إلى داخل أوكرانيا، لكن هذا طبعا لن يجدي نفعا. وتأكد أن من خلال الاستهداف يعني القواعد والمصانع للأسلحة، استهدافها بالصواريخ الروسية، أكد أيضا فشل هذه السياسات الأوروبية. فبالتالي هم غير قادرين على أن يكونوا مشاركين مباشرة في هذه الحرب ضد روسيا، فحاولوا من خلال بناء القوة العسكرية في داخل أوكرانيا على أنها أوكرانية لكن هي بالخلفية أوروبية بامتياز. أنا أعتقد أنهم اليوم في وضع صعب حقيقة، ليسوا قادرين على المشاركة مباشرة لأن ليس لهم مؤهلات تسمح لهم بالذهاب إلى حرب مباشرة مع روسيا، وليسوا قادرين أيضا على بناء قوة عسكرية لهم في داخل أوكرانيا. فبالتالي هم يعيشون فعلا في مأزق كبير، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تريد الخوض في حرب مع روسيا أو أقله في دعم أوكرانيا إلى جانب الدول الأوروبية، لأن هنالك ظروف مختلفة على الصعيد الدولي، يعني الرئيس الأمريكي له سياسته الخاصة بعيدا عن الدول الأوروبية ومشكلته مع إيران. كل هذا يجعل الدول الأوروبية في مأزق كبير، ولا أعتقد أنهم قادرين على ارتفاع المستوى العسكري لهم في مواجهة روسيا، أكان ببناء معسكرات أو قوة عسكرية في داخل أوكرانيا أم حتى في داخل دوله. يعني من الواضح يريدون مخارج كما ذكرنا في السياق الحديث، أن هذه المخارج تختلف بين حين والآخر، لكن من المؤكد أنهم غير قادرين على إنتاج صيغة معينة للتعامل مع هذا الوضع العسكري، أكان على صعيد مسيرات أم على صعيد العتاد العسكري. ورأيناه هذا أيضا في عدم الاتفاق وسقوط المشروع لبناء طائرات عسكرية ما بين فرنسا وألمانيا، بحيث أنه كل منهما يريد قيادة الدول الأوروبية وقيادة القوة العسكرية، وبالتالي أنهم فشلوا في الوصول إلى يعني اتفاق في هذا المجال. فكذلك بالنسبة للمسيرات، يعني حتى موضوع المسيرات له خصوصية معينة، أن هذه المسيرات لا يمكن استخدامها بطريقة عشوائية من خلال أنه اتفاق يعني بالكلام. هنالك أيضا اختلاف في الصناعات، اختلاف في، أنا لست عسكريا لكن يعني ما أعتقده وما أتابعه خلال الفترة الماضية، أن هذه المسيرات لها خصوصية، لكل لهم تقنيته، له كوده الخاص، يعني بمعنى أن كل دولة لها طريقتها وأسلوبها بها ونوعيتها بهذه المسيرات. فموضوع الدول الأوروبية أن تكون يعني متحدة أو متفقة على تشغيل مثل هذه المنظومة بهذه القوة لدعم أوكرانيا ولمواجهة روسيا، أعتقد أنه يعني صعب جدا. إضافة إلى مسألة أن أيضا روسيا ليست نائمة على الوسادة، يعني هم أدركوا أن كثير من الطائرات القدرات يعني للمسيرات التي استخدمت في أوكرانيا فشلت في أي حرب مع روسيا لأنها تصدت لأغلبها، ورأينا الطائرات الروسية التركية على سبيل المثال، ومنها يعني ربما الإسرائيلية وغيره، وحتى من الدول الأوروبية، من عديد من الدول الأوروبية لم تجدي نفعا كل هذه المشاريع التي يقومون بها، ومن ضمنها موضوع المسيرات، لأنه أعتقد أنه هذا أصبح اليوم في كما يقال هم متأخرين جدا عن التقدم الروسي عسكريا، وبالتالي حتى لو أنشئ مثل هذا التجمع من هذه القوة فبالتالي روسيا قادرة على صدها بطريقة أو بأخرى. وأيضا لا ننسى أنها مكلفة جدا، يعني رغم أن المسيرة ربما تكلفها أقل من صناعة الطائرات الحربية إلا أنها أيضا بالنسبة لحرب مفتوحة وغير محدودة الأجل ستكون مكلفة جدا بالنسبة للدول الأوروبية، وخاصة وضعهم الاقتصادي لا يسمح بأن يذهبوا بعيدا بهذا المجال.
2: وإلى الملف الحقوقي، حيث تبدأ محكمة العدل الدولية جلسات للنظر في اعتراضات ألمانيا على دعوى نيكاراغوا التي تتهمها بمساعدة إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة عبر الدعم العسكري، وتطالب برلين بإنهاء القضية مدفوعة بعدم اختصاص المحكمة وبأن الاتهامات لا أساس لها، مستندة إلى أن إسرائيل ليست طرفا في الدعوة.
3: بهذا الصدد قال الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدكتور كتيبة قاسم العرب:
7: لو قررت محكمة العدل الدولية رفض الاعتراضات الألمانية والاستمرار في النظر بجوهر الدعوة فأن هذا المسار سيرتب على برلين تداعيات قانونية وسياسية، من ناحية القانونية وملاحقات قضائية محلية، يعني قبول الدعوة دوليا سيمنح منظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية المعارضة داخل ألمانيا أرضية قانونية صلبة لرفع قضايا أمام المحاكم الإدارية والمحلية للمطالبة بوقف تراخيص تصدير الأسلحة استنادا إلى مبدأ احتمالية خرق القانون الدولي، وبالتالي تصبح ألمانيا مجبرة على فتح سجلاتها العسكرية وسلاسل التوريد أمام المحكمة لإثبات أنها لم تكن على علم أو لم تساهم في تسهيل ارتكاب الجرائم، وما يضع جهازها البيروقراطي تحت مجهر رقابي دولي صارم لسنوات. وفعلا حاليا تنظر في دعاوى رفعتها منظمات مثل المركز الأوروبي للحقوق للمطالبة بوقف تصدير السلاح، والحكومة الألمانية تدافع أمام محاكمها المحلية بأن مؤشرات الإبادة غير قائمة قانونيا، ولكن إذا أعلنت محكمة العدل الدولية قبول الدعوة هذا يعني رسميا وجود احتمالية معقولة وقائمة قانونيا، وبالتالي قبول الدعوة أيضا في لاهاي يعني لا يملك سلطة قانونية مباشرة على القضاء الداخلي الألماني بسبب مبدأ فصل السلطات، ولكنه يمنح المنظمات كما قلنا الحقوقية داخل ألمانيا سلاح قانوني قوي للضغط على المحاكم الإدارية. كذلك إذا أخذنا من الناحية السياسية الضغط على تحالفات برلين، سيعزز هذا القرار الضغط الدبلوماسي والأخلاقي على برلين ويضعها في موقف محرج أمام حلفاء الأوروبيين والدوليين، حيث ستصنف كدولة تواجه اتهاما جديا بتسهيل الإبادة الجماعية، واتهام يحمل حساسية تاريخية فائقة بالنسبة للدولة الألمانية، وبالتالي تعيد تقييم العقيدة الدبلوماسية، وتضطر الحكومة الألمانية لاتخاذ تدابير سياسية مثل تعليق أو تقييد مبيعات الأسلحة تلقائيا لتفادي صدور حكم إدانة نهائي، مما يؤثر على علاقاتها الاستراتيجية بإسرائيل. وأخيرا النقطة القانونية الهامة، استمرار المحكمة في النظر بالقضية لا يعني إدانة ألمانيا، بل يعني فقط أن المحكمة وجدت مسوغا قانونيا كافيا للتحقيق، وأن الفصل في موضوع الإبادة أو التسهيل سيتطلب سنوات من المداولات وتقديم الأدلة من الطرفين.
2: إلى الشؤون الخليجية، وقد أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
3: وقال لافروف خلال المحادثات إن روسيا مهتمة بصدق بالمساهمة في الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، وكذلك في قضايا إقليمية أخرى ذات اهتمام مشترك.
2: عن الآليات العملية التي ستعتمدها روسيا للمساعدة في تسوية النزاعات بالمنطقة، قال لسبوتنيك المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد.
8: طبعا لا شك بأن هناك علاقات وطيدة ويعني استراتيجية كبيرة بين الجانب السعودي والجانب الروسي، وطبعا أنا من وجهة نظر أنها ليست زيارة مفاجئة بقدر ما هو تنسيق يعني أكبر مع الجانب، مع قوة يعني عظمى في روسيا ودورها اللي تلعبه في الجانب السياسي، ويعني أيضا دور الكبير الاقتصادي الذي تلعبه من خلال شراكتها مع المملكة العربية السعودية في منظمة أوبك. أيضا التبادل التجاري الكبير بين المملكة العربية السعودية وروسيا أيضا يحتم على البلدين أيضا زيادة هذا التبادل التجاري وزيادة يعني التنسيق في مجالات أيضا التجارية في ظل ما يعانيه العالم الآن من اضطرابات بسبب مضيق هرمز وحرب إيران والولايات المتحدة. أعتقد بأن المملكة العربية السعودية من خلال تنويع شراكاتها واعتمادها على حلفائها ومحاولة التنسيق بشكل أكبر في الجوانب السياسية مع الصين وروسيا إلى جانب الولايات المتحدة توازن في علاقاتها بين هذه الدول فيما يخدم المنطقة ويخدم الشرق الأوسط ككل. ونعلم بأنه هناك تجارب سابقة للمملكة العربية السعودية مع روسيا ومع جانب الصيني في تخفيف خفض التصعيد ويعني نزع فتيل الأزمات الموجودة في المنطقة. طبعا كان هناك يعني كانت المملكة العربية السعودية لها دور يعني وساطة بين روسيا وأوكرانيا، ونذكر جيدا تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
3: أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن دول المجلس الست ستطلق قريبا مشروعا لتأشيرة سياحية موحدة،
2: وأوضح أن المشروع سينفذ في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن استحداث تأشيرة موحدة سيسهل سفر المواطنين الأجانب بين دول المنطقة، وأن المشروع نفسه سيكون مشابها لتأشيرة شنغن.
3: بهذا الخصوص قال عضو اتحاد الغرف التجارية بسلطنة عمان الأستاذ خلفان الطوقي:
9: هذه من ضمن المشاريع التي طالب بها كثيرين من المتابعين والمتخصصين، وخاصة في القطاع السياحي وقطاع الضيافة، وكنا نتأمل أن يحدث ذلك مبكرا، ولكن حادثة أو أزمة كوفيد 19 هي أجلت الموضوع بعض الوقت. كنا نتأمل أيضا أنه يتم تطبيقه في عام 2025، لكن لظروف فنية تقنية تأجل، لكن نتأمل في بداية 2027 يتم تطبيقه عمليا. هذا بناء على بعض الأخبار وبعض التصريحات المسؤولين. أما بالنسبة للفوائد، سوف تكون الفوائد عظيمة. أولا سوف يتم التعامل مع دول مجلس التعاون على أساس أنها وجهة سياحية واحدة، بدل ما تكون العملية صعبة. نتأمل طبعا أنه دولنا تستفيد بشكل أكبر، بحيث أنه نسبة الذي سوف يدفعه السائح أو الليلة التي سوف يقضيها السائح أكثر من ما هو كان يحدث في الماضي.
2: اختتمت فعاليات قمة الاستثمار العالمي في مركز دبي التجاري العالمي، والتي نجحت في استقطاب 25,000 زائر من حول العالم لمناقشة مسارات الاستثمار المستدام.
3: على هامش القمة قالت سيدة الأعمال الفلسطينية إيمان عبد الله لسبوتنيك:
10: أنا كسيدة أعمال كثير بيهمني تواجدي هون، جدني اليوم بالقمة التقيت مع رجال أعمال وأصحاب قرارات بالاستثمارات، أفادوني فعليا على مستوى الشخصي بأخذ القرارات الصحيحة في المجال الاستثماري الحالي. طبعا بما إحنا نمرق بظروف حاليا وتغيرات جيوسياسية، طبعا أكيد رح يكون سبب بتأثير أي قرار ممكن يتخذه أي شخص فردي أو على مستوى مؤسسة. أنا محظوظة جدا بوجودي في هذه القمة، وأتوقع هذا الشيء ممكن أنه يفيدنا في أخذ القرارات الصحيحة، أو يعني خلينا نقول نستفيد من خبراتهم بطريقة أنه تفادي المخاطر المتوقعة في المستقبل.
2: وبدوره قال رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية سلطان المسلم في حديث خاص لسبوتنيك:
11: المنطقة العربية شهدت في آخر 50 سنة تقريبا معدل نمو سنوي بين 3.5-4%، رغم كل الظروف اللي تحيط هذا المنطقة. وهذا دليل على أنه هي منطقة فيها الكثير من المرونة، فيها كثير من الاستمرارية مهما كانت الظروف، وهذا يعطي انطباع بأنها منطقة جاذبة للاستثمارات. ولله الحمد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تناميا في مجموعة العشرين بمعدل 117% من عام 2017 إلى عام 2026، وهذا مؤشر يدل على أن الحراك الاقتصادي في المملكة حراك يمشي في الطريق الصحيح، ونحن نعتبر من أكثر الدول اللي مرت على إصلاحات اقتصادية بمعدل تقريبا 1000 إصلاح في آخر 10 سنوات، ولله الحمد احنا مستمرين في هذا.
3: أيضا قالت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات سعادة عائشة محمد سعيد الملا لسبوتنيك:
12: وزارة الاقتصاد صرحت مؤخرا أن هناك فوق 4000 رخصة في الإمارات تقودها النساء، فالنساء في الإمارات تلقاهم في جميع القطاعات، وأنا أقولها يعني في جميع القطاعات وأعنيها، والمرأة انتقلت من مرحلة التنمية والاستثمار إلى القيادة الآن، هي تقود شركات كبرى وفي مناصب عليا، وأيضا تقود ما يقارب أو تتصرف بما يقارب بستة مليار درهم في نهاية 25. تتطلع المرأة الإماراتية إلى المزيد من المشاركة في أسواق المالية للإمارات، ونتطلع أيضا ننطلق بالمرأة في رائدة الأعمال الإماراتية إلى السوق العالمي والمنصات العالمية. نحن نطمح إلى الكثير وحلمنا كبير، وإن شاء الله سوف نحقق ما جئنا لأجله في مجلس سيدات أعمال الإمارات. شوف مساهمتها كبيرة ولها أثر ملموس ومحسوس في السوق الإماراتي وفي البنية الاقتصادية للدولة. فإن مثل ما قلت لك المرأة تجدها في أنها تصنع، موجودة في صناعة القرار، موجودة في أيضا اتخاذ القرار، موجودة في الاستراتيجية، موجودة من أسفل الهرم في الإدارة والاقتصاد إلى أعلى، فهي المستثمر وهي صاحبة الشركة، ونراها في مراكز قيادية واستراتيجية وتخطيطية. نراها أيضا إذا جيت من ناحية الاستثمار العالمي، أيضا نراها في الشركات العالمية الموجودة، نراها في المناطق الحرة، ويعني نراها كيف أقول لك هي تسوق القانون أيضا وتساند الرجل في صياغة هذا القانون وتنفيذه.
2: وفي ملفاتنا الأخرى وبالتحديد المشهد الإسرائيلي، حيث تصاعدت مطالب المعارضة بفتح تحقيق فوري ومعمق حول تحذيرات مسبقة قيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبلغها قبيل أحداث 7 أكتوبر ودون إخطار الأجهزة الأمنية بها.
3: حول الحيثيات السياسية لهذا الملف، قالت الباحثة في الشأن السياسي والفلسطيني الدكتورة تمارا حداد:
13: هناك عدة أهداف بالنسبة لنتنياهو، لماذا أختم أو يريد أن يستخدم بعض الأبعاد التضليلية حتى لا يشعر الآخر أنه كان يعلم بالمحاذير والتحذيرات. التحذيرات كانت تأتي من أكثر من معلومة استخباراتية، سواء كان من الاستخبارات الإسرائيلية أن هناك بدء في تحركات حركة حماس بالقيام بالسابع من أكتوبر، أيضا رسالة السنوار النهائية الذي كان يوصلها عن طريق الوسيط لحركة حماس غازي حمد، بالإضافة إلى وسيط فلسطيني آخر تم الاتصال من أطراف سواء كان الداخل الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر، تم إعطاء معلومة أن يحيى السنوار سوف يقوم بحدث، وهذا الحدث إذا لم يقم بتلبية شروط يحيى السنوار بفك الحصار والفك عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيون سوف يقوم بحدث كبير. نتنياهو يعلم بهذا السياق، تم تقديم معلومات أيضا من الجانب المصري أن هناك حدث سوف يحدث، كل ذلك لم يقم نتنياهو باستخدام أبعاده الأمنية أو بعملية أبعاد هذه التداعيات التي حدثت. أعتقد نتنياهو كان قاصدا في عملية بعدم الاهتمام بهذا الموضوع. الهدف الأول وهو إعادة احتلال قطاع غزة، الهدف الثاني احتلال الضفة الغربية، الهدف الثالث هو أن سيطر على جنوب لبنان تحت إطار وجود حزب الله، والهدف الرابع هو السيطرة على جنوب سوريا حتى يتم الوصول إلى ممر داوود الحدود العراقية، والهدف الأكبر أيضا استخدام أبعاد الأمنية وإنهاء المشروع النووي الإيراني. كل الهدف الأكبر نتنياهو كان لأكثر الشخصيات صريحة في عام 2022 أعتقد بهذا التوقيت خرج على منبر الأمم المتحدة وأخرج خريطة تشير إلى إعادة الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد، ويوجد في هذا الشرق الأوسط الجديد وجود دولة إسرائيل الكبرى وإعادة المعابر التجارية وأيضا الحدود التجارية والحدود الاقتصادية والحدود الأمنية مختلفة عن الحدود القانونية المعترف بها دوليا، إنما تشكيل حدود أمنية جديدة تتعلق بدولة إسرائيل الكبرى. أعتقد نتنياهو هو اليوم يقوم بتنفيذ هذا المشروع، واستغل واستثمر فكرة ذريعة السابع من أكتوبر، بمعنى خطاب السابع من أكتوبر أصبح موجود، وكان السابع من أكتوبر يخرج من الضفة، السابع من أكتوبر يخرج من لبنان، السابع من أكتوبر سوف يخرج من سوريا، السابع من أكتوبر يخرج من الحدود المحيطة بإسرائيل. أعتقد أن نتنياهو كان يعلم تماما أن الحدث سوف يحدث، ولكن هو استغل الموقف لتنفيذ ما ينفذه في الوقت الحالي.
2: وفي سياق التنسيق الليبي العربي، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي حرص الجامعة على تعزيز دورها في دعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق التوافق والاستقرار ومواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف الليبية والدول العربية المعنية وبعثة الأمم المتحدة، بما يدعم مسارا سياسيا شاملا يحافظ على المصالح العليا للشعب الليبي.
3: بهذا الخصوص تحدثت لسبوتنيك عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي الدكتورة هدى عبد اللطيف.
14: هو حقيقة هي مبادرة أو اتفاق اسمه اتفاق 4+4، يشترك فيه 4 من الطرفين المصادرين في ليبيا، الطرف الغربي اللي هو حكومة دبيبة والطرف الشرقي اللي هو القيادة ما يسمى بالقيادة العامة فطرف الأمر الواقع. وهذا الاتفاق نجم عنه تأجيل الانتخابات لمدة 24 شهر على الأقل. طبعا هذا الاتفاق أصلا رفض كفكرة، الاتفاق رفض لأنه لم يشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية، وفي الحقيقة حتى القوى المدنية لابد أن يكون لها وجود لحتى نضمن تأمين الانتخابات والقبول بنتائجها أيضا، فجميع القوى لم تشارك في هذا الاتفاق، ولذلك هو مبدئيا رفض، بالإضافة إلى أنه ليس له أي سند قانوني أو دستوري يستند عليه، فلذلك سيكون فرصة للطعن فيه عالية جدا من جميع الأطراف التي لم تشارك. يعني نحن كمؤسسة، مؤسسة مجلس الأعلى للدولة، لم نشارك، إنما هناك عضوان شارك بصفات شخصية ولم يشارك بالنيابة عن مجلس الدولة، لأننا لم نفوضهما أو نكلفهما بالنيابة عنا يعني، فلم يراجعانا حتى فيما اتفق عليه في مع اللجنة الأخرى، لم يراجعانا ولم نعلم ما حدث إلا بعد الإشهار الأخير لهذا الاتفاق.
3: بالملف الليبي نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حصاد الأسبوع التي مررنا من خلالها على كافة الملفات الهامة والساخنة خلال هذا الأسبوع.
2: مستمعينا الكرام، للمزيد من المتابعة تابعونا على موقعنا الإلكتروني sarabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي،
3: واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك
2: وأيضا منصة أبل بودكاست.
3: كنا معكم من وراء الميكروفون، أنا نغم كباس
2: وأنا محمد جمعة،
3: إلى اللقاء.
15: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
16: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
15: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
16: نكشف ما يخفيه الآخرون.
17: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
18: أهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، معكم فيها عبد الله حميد.

0: للمرة الثالثة منذ احتلالها تسلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قمة جبل الشيخ في جنوب سوريا والتقى جنودا إسرائيليين. نتنياهو أطلق عدة رسائل سياسية من على قمة جبل الشيخ السورية، مفادها أن تل أبيب لن تسمح لأي جيش بتثبيت موطئ قدم له على حدودها. خطوة نتنياهو بالصعود أعلى قمة جبل الشيخ قوبلت بعاصفة من الغضب في سوريا على المستويين الرسمي والشعبي، حيث أدانت دمشق بأشد العبارات الجولة الإسرائيلية ووصفتها بأنها غير شرعية وخطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وللقانون الدولي. كما حملت سوريا الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها ووقف هذه الاعتداءات والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. فما التصورات المترتبة على تصاعد الخطاب والمواقف في إسرائيل تجاه الجنوب السوري، وأي مواقف ستنتج عنها؟ في هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث السياسي السيد عزيز موسى. أهلا بك سيد الكريم. بداية، كيف يمكن قراءة جولة بنيامين نتنياهو في جبل الشيخ داخل الأراضي السورية في هذا التوقيت؟
1: هذه الزيارة جاءت يعني في الحقيقة لإيصال عدة رسائل مهمة، سواء على المستوى الداخلي أو باتجاه الحكومة السورية، وأيضا على المستوى الإقليمي، أيضا فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي. فبالنسبة لدمشق فهي تعد أداة ضغط كورقة استثمار باتجاه ضغط أكبر، تشكيل ضغط أكبر على دمشق، لا سيما بعد وجود اتصال أو اجتماع جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سابقا مع رئيس الموساد في العاصمة الأردنية عمان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إسرائيل تسعى لإيجاد هوامش ضغط أكبر على دمشق بالمزاوجة بين الضغط الميداني والضغط السياسي، وخاصة في ظل المقاربة التي تتبناها إسرائيل بعيدا عن المقاربة الأمريكية، بأنها تذهب لضرورة الضغط على دمشق باتجاه توقيع اتفاق أمني يلبي طموحات إسرائيل ويدفع دمشق إلى التنازلات وفق أهداف إسرائيلية بحتة. النقطة الثانية هنا، فأن زيارة نتنياهو مع إسرائيل كاتس وحديثه عن موضوع جبل الشيخ وارتباطه بلبنان والجولان يأخذ بعدا إقليميا بربط الملفات هذه على أكثر من صعيد، وخاصة بأن إسرائيل تنتهج اليوم استراتيجية تقوم على تفوق القوة وتكريسها في فرض أمر واقع في سوريا ولبنان وإحلاله لتنتقل بعدها إلى محاولة إبقائه بشكل دائم. كذلك وهو العامل الأهم المتعلق الداخل الإسرائيلي والانتخابات الإسرائيلية المقبلة في شهر أكتوبر القادم، بأن نتنياهو يسعى إلى محاولة أن تنعكس هذه الضغوط من على دمشق أو لبنان، وخاصة على في الملف السوري، كورقة استثمار يتم توظيفها في الانتخابات داخل إسرائيل بتصوير أن حكومة نتنياهو تعمل على حفظ ما يسمى أمن إسرائيل من أي تهديدات، وهو ما قصده نتنياهو صراحة من خلال حديثه بأنه لن نسمح بوجود ما وصفه جيش إرهابي على الحدود مع إسرائيل. وبالتالي هذه المقاربة التي تعمل عليها إسرائيل ونتنياهو بشكل شخصي في التعامل سواء مع الملف السوري أو هذه الزيارة التي كانت في هذا التوقيت والمكان.
0: ما الأدوات السورية التي تملكها دمشق للرد على هذا التصعيد المتواصل من المسؤولين الإسرائيليين؟
1: دمشق تعمل وفق عدة أدوات، أهمها هي الأدوات الدبلوماسية وإرسال رسائل مباشرة تعكس رؤية دمشق التي ترغب في التوصل إلى اتفاق أمني، وهو ما عبرت عنه بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مدفوعا برؤية أمريكية ووجود يعني دعم أمريكي للتوصل لهذا الاتفاق، والضغط جزئيا تجاه إسرائيل بما يصب المصلحة الأمريكية، وهي التي تكمن بهدف الاستقرار والتي أيضا تجتمع مع الرؤية السورية. النقطة الثانية فأن دمشق تعمل وفق مبدأ التواصل المباشر مع عدد من الأطراف الإقليمية سواء في منطقة الخليج العربي أو حتى تركيا بشكل أساسي على بناء شراكات أمنية دفاعية قادرة لاحقا على توظيفها في التعامل مع هذه التهديدات، إلا أن هذا المستوى قد يحتاج وقتا على المدى المتوسط وأيضا البعيد لبناء القدرات، وخاصة أن إسرائيل اليوم تعمل على تقويض أي قدرات تحاول دمشق أو سوريا من بنائها عسكريا أو أمنيا، وفرض أمر واقع يبقى دائما لاستثماره في تحقيق الأهداف الإسرائيلية. هذه بشكل أساسي ما تعتمد عليه سوريا في هذه المقاربة، إضافة إلى الجانب القانوني وهو القرارات الدولية المتعلقة بإدانة الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل وحتى التوغلات في الجنوب السوري، والتي يتم رفضها من قبل العديد من الدول في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: إلى أي مدى يمكن أن تؤدي التصريحات الإسرائيلية بشأن البقاء في المنطقة إلى تقويض التفاهمات الأمنية بين دمشق وتل أبيب؟
1: هذه التصريحات والبقاء ميدانا في المناطق الجغرافية في الجنوب السوري في الحقيقة يشكل معضلة أساسية بعدم التوصل لاتفاق أمني بين دمشق وإسرائيل، إذ أن أهداف دمشق أو رؤية دمشق وشروطها بشكل أساسي في التوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لمفاوضات جدية حول السلام هو الانسحاب إلى خط فض الاشتباك عام 1974، عدم انتهاك السيادة السورية سواء بتوغلات ميدانية أو بطلعات جوية، وهو ما تراه العقيدة العسكرية الإسرائيلية بأنه مكسب تم الحصول عليه منذ سقوط النظام السوري السابق. إضافة إلى هذا فأن دمشق ترى بانتفاء هذه العوامل عدم الاندفاع نحو التوصل إلى اتفاق أمني يخدم المصالح الإسرائيلية ولا يخدم المصالح السورية وأيضا يقود السيادة السورية بشكل مباشر. أما إسرائيل فتعمل من طرفها على إبقاء هذا الوضع الراهن قائما واستثماره واستغلاله في سواء على الصعيد التعامل المباشر مع دمشق وإيجاد الحجج الدائمة لاستمرارية هذا البقاء وتوظيف فائض القوة لديها والقوة العسكرية في منع أي محاولة لدمشق من التواصل المباشر مع بعضهم البعض.
0: سيد عزيز، يعني سوريا وصفت جولة نتنياهو بأنها انتهاك للسيادة وخطوة استفزازية، كيف يمكن أن تتطور تداعيات هذا التصعيد على المشهد الداخلي السوري؟
1: يمكن قراءة هذا الموضوع على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي، فاجتماعيا هناك رفض شعبي كبير واجتماعي لهذه المحاولات، وقد تجلى سابقا بوجود اشتباك مباشر من قبل المواطنين أو السكان في ريف درعا الغربي مع جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين حاولوا التوغل في العديد من المرات، وقد قامت جنود الاحتلال الإسرائيلي باعتقال العديد من الشبان سواء في محافظة درعا أو القنيطرة. هذا على المستوى الاجتماعي والرفض الذي يعكسه التواصل مع إسرائيل في ظل الوضع الراهن القائم على الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سوريا. أما على المستوى السياسي فالتعامل معه يكون ضمن هوامش تتعلق بالتحالفات، بنية التحالفات السورية والشراكات مع دول الإقليم وأهمها دول الخليج العربي وتركيا، محاولة سوريا إعادة بناء قدراتها وترميمها حتى يكون هنالك عوامل أو أدوات ضغط قادرة من خلالها على التعامل مع إسرائيل نسبيا، وإلا أن هذا المسار سيحتاج إلى وقت باعتبار أن هذه القدرات مدمرة بشكل شبه كامل سابقا، وبالتالي فإن دمشق تعتمد مقاربة توازنية من شأنها أولا تطويع الأدوات السياسية في الضغط على إسرائيل من خلال مثلا التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هوامش محددة، وثانيا العمل بما هو متاح من أدوات اجتماعية وحتى عسكرية على المستوى الذي ذكرته المتوسط والبعيد في التعامل مع إسرائيل لاحقا.
0: شكرا جزيلا لك سيد عزيز موسى الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من دمشق. إذن من دمشق ينضم إلينا كذلك الباحث السياسي والأمني سيد ضياء قدور، أهلا بك سيد الكريم. يعني هل تعكس زيارة نتنياهو إلى الجنوب السوري تحولا من الوجود العسكري المؤقت إلى محاولة فرض واقع أمني دائم؟
2: تحياتي أستاذ عبد الله لك ولكل مستمعي راديو سبوتنيك. يعني هذا ما يريد نتنياهو وحكومته أن يصوروه، ويحاولون من خلال استراتيجية تدريجية نقل هذا الواقع العسكري الذي تشكل بعد سقوط النظام من واقع مؤقت إلى واقع شبه دائم. لكن اليوم أعتقد يعني الدافع الرئيسي وراء زيارة نتنياهو، وهي الزيارة الثالثة كما تعلم إلى جبل الشيخ وزيارة الثالثة أيضا لوزير دفاعه، هي الدافع الرئيسي وراءها هو الانتخابات. يعني اليوم نتنياهو يواجه يعني صعوبة كبيرة في الحصول على أكثر من 60 مقعد مؤهله إلى يعني تشكيل حكومة، وخاصة بعد التسريبات الأخيرة حول 7 أكتوبر. أعتقد أنه يحاول يعني ذر الرماد في العيون كما يقال، يصور نفسه على أنه المدافع الأمني عن إسرائيل. لكن هل تنجح هذه الاستراتيجية؟ أعتقد فيما يتعلق بسوريا بالتحديد، ما يحاول بيعه نتنياهو للداخل الإسرائيلي لا أعتقد أنه سيلقى رواجا. سوريا منذ سقوط النظام حتى الآن رغم آلاف التعديات الإسرائيلية لم تقوم بأي رد فعل، تلتزم بالدبلوماسي وتلتزم بضبط النفس، وهي بالتأكيد لا تريد الانجرار وراء ردود أفعال لحظية أو ردود أفعال غير مدروسة، ولا تريد أن تدخل في مواجهة أو توتر في يعني يخدم نتنياهو في هذا التوقيت من الانتخابات الحساسة ويخدمه في التوقيت والظرف. الرد كان بارد من قبل الجانب السوري ومن قبل تركيا. على المستوى الاستراتيجي أعتقد أن سوريا ترى نفسها أنها تتقدم وتنتصر. ما يقوم به نتنياهو من تحركات فردية أو استهداف نقطية لا أعتقد أنها ستؤدي إلى أي نتيجة. كل الملفات التي يسعى نتنياهو لتصوير أنه حقق.
0: لكن عسكريا واستراتيجيا سيد ضياء، ما أهمية جبل الشيخ بالنسبة لإسرائيل؟
2: هذه قمتين من جبل الشيخ، قمة كانت تسيطر عليها إسرائيل والقمة الأخرى السورية وهي القمة الأعلى كما تعلم، يعني ارتفاعها أكثر من 2800 كيلومتر، سيطر عليها بالنسبة لي يعني بالمفهوم العسكري والأمن الإسرائيلي هو موضوع استراتيجي. حتى موضوع الانسحاب منها يعني هو سيكون أمر معقد خلال المفاوضات التي تجري ما بين سوريا وإسرائيل في حيال توقيع اتفاق أمني. هي منطقة استراتيجية مهمة جدا، جبل مرتفع جدا يكشف يعني جميع الحدود السورية إلى دمشق إلى أيضا. هذه المنطقة استراتيجية تقع على المثلث الحدودي اللبناني السوري الإسرائيلي ويكشف مناطق واسعة جدا. بالنسبة للجانب السوري الانسحاب الإسرائيلي منها أمر سيادي فيما يتعلق بتوقيع اتفاق أمني، وهذه أمور يعني يجب ترتيبها ويجب التفاهم حولها فيما يتعلق بتوقيع اتفاق أمني. لكن اليوم كل ما يحاول نتنياهو فعله هو استهلاك إعلام اليوم فيما يتعلق بالانتخابات، فيما يتعلق بشد يعني أزر الصف اليميني الذي يعاني من تشتت واضع اليوم خلال الانتخابات.
0: طيب ما السيناريوهات المحتملة إذا استمرت إسرائيل في عملياتها وتوغلاتها في جنوب سوريا؟
2: يعني اليوم سوريا حتى الآن رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لن تقوم بأي ردة فعل على المستوى العسكري والأمني أتحدث، والأولوية على إعادة الأعمار، لكنها في نفس الوقت لا تنسى أن تمارس الضغوط الدبلوماسية وتتجه أكثر فأكثر نحو ممارسة الضغوط الدبلوماسية. أنت تعلم بعد ضربة أبو ظهور كان هناك انتقادات لاذعة من قبل دول إقليمية عديدة وازنة في المنطقة، من بينها مصر، من بينها المملكة العربية السعودية، وأيضا كان هناك انتقادات شديدة اللهجة وجهت من قبل الولايات المتحدة إلى كما كان في السابق لا يستطيع التحرك في الجغرافيا السورية بحرية مطلقة كما كان في السابق، ولا يستطيع استهداف أي نقطة. اليوم سوريا دولة ليست معزولة. على المستوى الاستراتيجي تعتقد القيادة السورية أنها تحقق انتصار، تقوم ببناء جيشها، تقوم بتوسيع قدراتها بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين. صحيح هي لا ترد في الوقت الحالي على هذه الاعتداءات، لكن تعتقد أن الوقت في صالحها، وتعتقد أن هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف، ويجب أن تكون هناك سياسة ضاغطة إقليمية ودولية على مثل هذه التصرفات. اليوم لم يعد هناك وجود المشروع الإيراني في سوريا، لم يعد هناك مزاعم، نتنياهو يرى أشباح في جنوب سوريا، وهذا ما تراهن عليه القيادة السورية. نتنياهو على الرغم من كل الانتصارات التي يدعي تحقيقها، لأنه لم يحسم أي ملف في المنطقة، لا تحدث فقط عن سوريا، إنما أيضا نتحدث عن لبنان. اليوم عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي وتسليم مواقع إلى الجيش اللبناني أيضا يعزز رواية حزب الله بضرورة وجود استمرار السلاح، ويقوض الجهود الدبلوماسية التي تقودها الحكومة اللبنانية. أيضا على الجانب السوري نفس الأمر.
0: كيف يمكن إذن تفسير المواقف الدولية من الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، خاصة إسرائيل يعني تبرر موقفها باعتباره تحركا أمنيا؟
2: نحن نعتمد على المواقف الدولية ونعول عليها. اليوم هناك عقوبات تفرض على إسرائيل وعلى المستوطنات الإسرائيلية، كما تعلم سياستها الوحشية وانتهاكاتها فيما يتعلق بالضفة الغربية، وهناك يعني تحذيرات في داخل إسرائيل. اليوم لا أحد صديق لإسرائيل حقيقة، وإسرائيل في ظل قيادة نتنياهو الذي يسعى دائما لإثارة الحروب لا أحد صديق لها، وهي دولة معزولة حقيقة. وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يدافع ولا يعني يشجع تصرفات نتنياهو فيما يتعلق بسوريا. اليوم هناك سياسة، هناك توجه للرئيس ترامب فيما يتعلق ببناء الازدهار والسلام في سوريا، فيما يتعلق بإعادة تحويل سوريا إلى ممر يعني نقل الطاقة ونقل البضائع بعد الاضطرابات التي يشهدها كل من مضيق باب المندب ومضيق هرمز. بالتالي هناك تصادم حقيقي في التوجهات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا هو ما تعول عليه دمشق، وهذا ما يعني تركز عليه، أنه اليوم نحن لا نلتفت إلى هذه التحركات التي جزء كبير منها هو للاستهلاك الإعلامي الداخلي الإسرائيلي، ونسعى ونركز جهودنا أكثر فأكثر نحو إعادة بناء سوريا. يعني اليوم دمشق قصد أعتقد، وبعد الأنباء التي تحدثت عن تعامل إسرائيلي وضغط إسرائيلي لتفتيش سوريا وتقسيم سوريا، أعتقد هي كانت يعني أكبر رسالة ويعني أفصح رسالة وجهة الجانب السوري لإسرائيل.
0: طيب، هل يمكن الاعتماد إذن على المواقف الدولية في ظل عدم تراجع المواقف الإسرائيلية أو السياسات الإسرائيلية، بل تزايدها اليوم بزيارة نتنياهو؟
2: بالتأكيد، ودمشق تعول على هذه المواقف، تعول على الدعم وتعول على الضغط الدولي على نتنياهو. اليوم نتنياهو في موقف صعب للغاية جدا، ويحاول في كل مرة إثارة الحروب، لا يلجأ للدبلوماسية، وهذا خطأ كبير جدا. اليوم أمام إسرائيل كان فرصة تاريخية لتوقيع اتفاق أمني مع سوريا، لكن اليوم رغبة سوريا تراجعت، وهذا ما تقوله الصحف الإسرائيلية. اليوم سوريا لم تعد تلك الدولة المعزولة الضعيفة التي يمكن أن ترضى بأقل الخيارات لوقف الاعتداءات. هناك شروط جديدة ستفرض على الطاولة، هناك قوة وهناك متانة وهناك وحدة تضاف إلى قوة الداخل السوري وقوة الدولة السورية، رفع العقوبات عن سوريا، إزالة سوريا من الدول الراعي للإرهاب. اليوم الاعتداء على سوريا لا يشبه الاعتداء على سوريا عندما كانت تحت ظل بنظام يرعى الإرهاب ويتاجر بالكبتاكون. اليوم سوريا انفتحت وخرجت من عزلتها، لديها علاقات مهمة مع دول وازنة، خاصة مع الجانب الغربي أو حتى مع الولايات المتحدة، وأي تحرك لإسرائيل في المنطقة أو في سوريا بالتحديد سيكون له تكاليف، وهذه التكاليف ستكون تكاليف سياسية باهظة كما ذكرت لك.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد ضياء قدور، الباحث السياسي والأمني، كنت معنا من دمشق.
3: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
0: إذن ينضم إلينا كذلك للتعليق على هذا الموضوع من حيفا سيد أمير مخول خبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك يا سيد الكريم. يعني ما الرسالة التي أراد نتنياهو أن يبعث بها من ظهوره شخصيا في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية؟
4: لا، رسالة جديدة حقيقة في في في مفهوم يعني الإسرائيلي، حتى لم تحظى باهتمام كبير في الإعلام الإسرائيلي. طبعا هي رسائل تبدو موجهة لقاعدتها الانتخابية الآن رغم خطورتها، طبعا لا يمكن التقليل منها، لكن لا جديد فيها. يعني هي رسالة يطلقها نتنياهو كل بضعة أيام، إما هو مباشرة أو من خلال وزير الحرب كاتس، لذلك لا تعني الكثير. لكن مهم الرسائل التي نطق بها كلاهما اليوم، وهي قضية التمسك في هذه الأراضي السورية، قضية ضمان أنه ما يكون في جيش

0: عسكرية متطورة، عالية التطور، كل ذلك مهم بالنسبة لإسرائيل. وأيضا ما يسمى تحديد النفوذ التركي في سوريا، والذي ليس لإسرائيل الغلبة فيه لحد الآن حقيقة.
1: طيب، لماذا يحظى جبل الشيخ بهذا القدر من اهتمام المسؤولين في إسرائيل؟
0: يعني لو انتبهنا للرسائل كانت موجهة إلى عدة أطراف، هي تبين أهميته. واحد إلى الداخل السوري، واحد إلى النظام السوري، بأننا على بعد نحو 20 أو 30 كيلومتر منك، يقولون للشر. وآخر إلى حزب الله، بأن إسرائيل تشرف على لبنان وعلى مواقع حزب الله، وهي مفترض أن تفكك يعني في نهاية المطاف داخل مع بالاتفاق مع الدولة اللبنانية. وهي تقول أنه حدودها صغيرة وتريد أن توسعها، كما في معظم الجبهات في لبنان، في سوريا، في غزة، والآن في الضفة. ووفقا لما قلت ترامب في حينه، أن إسرائيل لها حدود صغيرة أصغر مما تحتاج. لكن كل هذا لا يعني أنه هذا الأمر سوف يستمر أو يترسخ. وأعتقد أنه كل مفهوم الترتيبات الأمنية أو يعني بناء مستقبل إسرائيل من قبل نتنياهو والحكومة الحالية والنهج المسيطر حاليا، أنه تقوم كل الحلول على ترتيبات أمنية، عمليا تعد للحرب القادمة هذه الترتيبات الأمنية أو للجولة القادمة. إسرائيل لا تريد اتفاقات سلام، لا تريد تسويات سلمية، لا مع لبنان ولا مع سوريا ولا مع فلسطين طبعا، وهي الملف الأهم. ولذلك هي معنية بهذا الجو من التوتر. نتنياهو قد يستغل التوتر الإقليمي، ليس من أجل، لا يكسبه انتخابيا الوضع، لكن يكسبه إمكانية أن يقوم بإرجاء الانتخابات الإسرائيلية، لأنه قد يخسر فيها.
1: نعم. طيب، نتنياهو تحدث عن عدم السماح بتثبيت موطئ قدم على الحدود. إلى ماذا ترجعون هذا التشديد المتواصل على المخاوف الإسرائيلية وإبراز مخاوف حكومة نتنياهو الأمنية من الدول المنطقة؟
0: أولا يعني فعليا أكثر طرف ممكن يحفظ حدود إسرائيل مع سوريا هو سوريا نفسها، وليس التواجد العسكري الإسرائيلي في سوريا. كذا الأمر بالنسبة للبنان، يعني إذا استلم الجيش اللبناني السيطرة عمليا لن تكون هناك أي تهديد متبادل من أي شكل كان. لكن هذه الأقوال التي أتى بها نتنياهو هي أقرب للجمل الإنشائية التي لا تعني الكثير. هي ليست هواجس، ليست تخوفات، وإنما مسعى للظهور بالإنسان العسكري القوي، القائد القوي الذي يواجه الأعداء أينما كانوا ويحتل ولا ينسحب. قال قبل أشهر أو سنة أنه سيحذو حذو إسبارتا، وقال أنه إسرائيل دولة عظمى إقليمية وأكثر من إقليمية. كل ذلك هي عمليا يعني تعابير قد يسعى إليها، قد يحلم بها، لكنها ليست بالضرورة أنها واقع في الوضع. لأن وضعية إسرائيل تراجعت في السنوات الأخيرة ولم تتحسن إقليميا بتاتا حتى ولا دوليا.
1: هل يعتقد نتنياهو أن التصعيد في سوريا ربما يعزز من حظوظه الانتخابية في الانتخابات المقبلة؟
0: لا أعتقد أنه الآن أي تصعيد في أي حدود لن يخدم نتنياهو، ولا اتفاقات لن تخدمه أصلا التصعيد، لأن المجتمع الإسرائيلي ليس مجتمع يعني يرنو إلى السلام، لكن الآن المجتمع الإسرائيلي مستنزف مرهق، لا يريد الحروب أكثر بهذا المفهوم، ليس بمفهوم التوجه السلبي أو الحلول. الحرب مع إيران كانت مكلفة جدا، مكلفة معنويا، نفسيا، مستنزفة للمجتمع، للاقتصاد، للحياة، لرتابة الحياة. الآن الوضع يختلف، المجتمع السلبي لا يريد أن يعود إلى الحرب، أيضا لأنه يدرك أنه في نهاية المطاف الجيش حقق إنجازات عسكرية في كل الجبهات، لكن لم يتم استثمار أي منها سياسيا، ولذلك فهو لا يثق في القيادة الحالية إلى حد كبير أنها تواصل قيادة هذه الحروب.
1: هل يعكس يعني هذا الموقف

0: مش يعني نوايا إسرائيلية بشن ضربات استباقية أو عملية عسكرية على سوريا إذا يعني ذهبت نتائج الانتخابات بعكس ما يريده نتنياهو والحكومة الحالية؟
1: يعني قد تكون هناك محاولات إذا كانت تخدم سياسيا، ليس لكن من يقوم بضربة من هذا النوع لا يستطيع أن يسيطر على ماذا يكون رد الفعل. لذلك ليست بهذه الصورة. نتنياهو معني بأجواء حرب وليس بحرب فعلية. أجواء الحرب قد تخدمه نوعا ما، لكن حربا فعلية أعتقد المجتمع الإسرائيلي لا يريدها، يريد أن يستبعدها، لا يريد أن يبقى مستنزفا مدى الحياة.
0: في ظل هذه الحالة من تصعيد الخطاب وتصاعد المواقف الإسرائيلية، ما مصير التفاهمات الأمنية والسياسية بين دمشق وتل أبيب؟
1: الحظ أن مفتاح القرار والتفسير والمصير في واشنطن وليس في تل أبيب. الواضح أنه لن يكون هناك انسحابا إسرائيليا إلى حدود 67، ولا أتحدث عن ما قبل 67، ولن يكون هناك نوع من العلاقات التطبيعية بين البلدين ما لم يكون الاستحقاق هو تنازل إسرائيل عن الجولان المحتل في 67. لذلك تبدو الحلول الآن إما اتفاقات طويلة الأمد في هدنة أو بدون اتفاقات، تبقى الأمور مفتوحة بدون لا توتير ولا تصعيد، وهناك احتمال أن تكون هناك تسويات أمنية محددة، لأنه كما يبدو سوريا حتى تستعيد توازنها كدولة لا تستطيع أن تقبل بالشروط الإسرائيلية. الموقف الإسرائيلي يريد من سوريا، من النظام، أن يكون قويا في داخل سوريا باستثناء تجاه الدروز، وضعيفا ومستضعفا أمام إسرائيل. هذه الصيغة أعتقد حتى النظام السوري الحالي لا يستطيع أن يقبل بها.
0: شكرا جزيلا لك سيد أمير مخول، كنت معنا ضيفا كريما من حيفا. بهذا تنتهي حلقة اليوم من ملفات ساخنة، كنت معكم فيها عبد الله حميد. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. إلى اللقاء مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا spotnikarabic.ae.
3: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
4: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي، أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش ظاهرة العودة إلى الجذور عند جيل زد العربي. أيامكم هوية وشبابكم امتداد لها، لنبحر معا في ظاهرة لم تعد مجرد ترند عابر على شاشات الهواتف، بل تتحول بثبات إلى بيان ثقافي وسياسي واجتماعي لجيل كامل. تخيلوا معي شاب في دمشق، عمان، أو حتى القاهرة أو في دبي يرتدي قميصا عصريا مطرزا بأبيات من شعر المتنبي أو نزار قباني، يشرب قهوته العربية في كوب سفر أنيق، ويستمع إلى مزيج من الأغاني العربية وإيقاعات المكسوم. هذا المشهد الذي كان قبل عقد مجرد خيال نخبوي أصبح اليوم مشهدا يوميا على تطبيقات التيك توك والإنستغرام. إنها موجة العودة إلى الجذور الشبابية، إنها محاولة لإعادة تقييم الموروث العربي إيجابيا. هل هو تجاوز للعدمية التي خلفها الاستعمار الثقافي؟ للمزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا أخصائية علم النفس التربوية دكتورة جنى بورسلان. أهلا بك دكتورة جنى عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
5: أهلا وسهلا.
4: بداية دكتورة، اليوم يعني انطلاقا من موضوع الحلقة لنناقش فيه العودة إلى الجذور عند جيل زد وخاصة الجيل العربي، على وجه الخصوص. بداية دكتورة، بالنظر إلى علم النفس الاجتماعي، كيف توصفين مرحلة جيل زد الراهنة خاصة في السياق العربي؟ هل توصفين هذا ما يسمى بأزمة هوية، أم هناك خصوصية ثقافية وخاصة للمرحلة الحالية؟
5: إذا بدي أنطلق بداية من عالم النفس إريك إريكسون اللي من درسه درسناه، بنطلق كمان هو بتقسيم مراحل النمو وعلم النفس البنائي والنمو والتطور، فبقلنا أنه المراهقين خاصة واللونج أدلتس اللي هم أوكي صاروا كبار، بس عارف يعني 21 23 سنة، هذول بعدهم عم تتشكل شخصيتهم وهويتهم، وبالتالي أحيان بفوتوا بكونكلوجن أو تلفوا كثيرة. فإذن هذا التطور فينا نقول عنه طبيعي، والإنسان اللي بيبدأ يقول طب أنا شو هويتي كيف هي. ولكن إذا بدنا ناخذ بالسياق العربي تحديدا، بنشوف إنه اليوم واقع العالم العربي وواقع المراهقين أو الأشخاص الناضجين والراشدين، ولكن بعضهم بعمر صغير نسبيا، بيفرض عليهم إنه في حروب عنا، في تغير كبير بين التقاليد والعادات والأمور الوراثية الموروثة خلينا نقول التراث، وبين استحقاقهم بالعالم الرقمي والعولمي. فمن هون نعم بصير في أحيان كثير تشتت. هلا كمان في عنا جيمس مرسية بيقلنا هذا العالم إنه الناس الشباب والصبايا أو جين زي يلي بيكون عندهم شوي شوي هيك احتواء للهوية الجديدة، فيها عولمة، فيها تطور، الانفتاح على الآخر، ولا يستقب أنه أنا مثل ما علموني أهلي ومثل ما قال لي ستي وجدي هول هني بدي اعتنقهم فقط لغير، ولن أتطلع إلى الآخر. هون بيكون هذا الشخص عنده مرونة، بتكون هويته متكاملة، يقولوا الهوية المتكاملة. فهدول هني اللي نحن نشوفهم بالشباب العربي.
4: دكتورة، حضرتك تطرقت لموضوع جدا مهم، هو الجيل الحالي وخاصة في مرحلة المراهقة يبحث يعني عن هويته، إن كان اليوم عم تقولي حضرتك على المستوى الرقمي أو حتى على المستوى الواقعي. يعني اليوم الكثير من الشباب يجد أسره أو العائلات أو البيئة التي يعيش فيها ضمن يعني خلينا نسميه عادات وتقاليد وقوالب جاهزة. كيف يمكن أن يميز هذا الشاب بين أن هذه الحالة صحية أو غير صحية؟
5: بالتفكير النقدي، بالخيار المتوازن اللي هو ببطء، خلي يعرف شو المتوازن والغير متوازن، أو الخيار اللي هو بمثله. طيب هل أنا يمثلني عائلتي ويمثلني تراثي بدون أي شك، يعني بعتنفه وبدون أي يعني اللي بيقول لي طب جانا فكر شوي، اهدي شوفي خياراتك، إذا عم نحكي عن الموسيقى، إذا عم نحكي عن الأفكار الدينية، إذا عم نحكي عن الطعام، عن أي موضوع، أي شيء له علاقة بالهوية من اللغة أحيانا. ولكن الفرق بالأمر أنه بأخذونا كمان علماء النفس وعلماء الاجتماع أنه مثلا اللغة واكتساب اللغة في عندك اليوم critical age أو منطقة وعمر بيكون حساس، هل أو بيقولوا العمر الحرج، العمر الحرج أو هاي المدة الزمنية الحرجة بتكون 12 سنة. 12 سنة يا إما الطفل بيكتسب لغة الأم، بالتالي هالموروث الثقافي بيكون عنده جزء كبير منه كأنه عايش بوطنه ما بتقدر تميزه، أو من بعدها بدك تعاني تشوف كيف بدك تعلمه حتى ما يبين عنده لغة أو نوع من يعني شوي بعيد كأنه غريب. أما الأمور الثانية مثل قيم وطني، الأكل، التقريز أحيان، أو الشغل بالطين، كل هدول يوم جين زي جينيريشن زد أو جيل زد عم يبدأ يرجع يشوف يمكن أنا لازم بطئ شوي. هذا هي اللي عم يجرب كمان هالجيل الجديد، يشوف أنه ما هو خلق بعالم رقمي إجمالا، والعالم الرقمي بحاجة لأنه يكون عندهم البساطة، يكون عندهم القدرة على الانتظار، هذه اللي بيقولولها patience، الصبر، وهم بيتعلموهم. وهذا السبب أدعو المدارس حتى انه يعلموهم problem solving او حل المشكلات من خلال هذا الموروث الثقافي يعني المصيب.
4: جميل دكتورة. اليوم كمان بالعودة لكلام حضرتك اليوم أنه هذا الجيل خاصة الجيل الألفي الحديث اللي هو جيل زد يعتمد اليوم على المهن الأونلاين أو الفريلانس بعيدا عن المهن التقليدية. ذكرت حضرتك أيضا موضوع العادات والتقاليد ومنها أيضا ما يسمى بالتراث اللامادي أو حتى المادي. اليوم وجود مهن مثل التطريز أو حتى المهن التقليدية اليدوية يعني أصبحت شبه منقرضة، لكن نشهد أيضا عودة بعض الشباب من هذا الجيل إلى هذه المهن. هل يوجد دور للعائلة والمدارس يعني وخاصة التعليم في هذا الموروث؟
5: ممتاز. دور العائلة دائما وأساسي ومركزي، واللي بيقول غير هيك عم ننكر دور الأم والأب والعائلة المواطنية. ممكن نقول أم يعني أهمة، يعني عم تحكي عن سيادة. إذا أكيدتي أو أبو فلان يعني صاحب القبيلة أو الراعي. طيب إذا أنا أدخل شوي لغويا بقى وننتقل للحالة النفسية الاجتماعية، الدور الأهل هو شو؟ مثل ما قال جوته المفكر الألماني، قال children need two things، ورح ترجمها للغة العربية. أول شيء بيقول roots to belong and wings to fly. شو يعني؟ يعني اليوم الطفل بحاجة لجذور حتى ينتمي. هذا الانتماء جدا مهم لأنه جزء من الهوية اللي عم تتفضل فيها، ويمكن بحاجة لك لأجنحة حتى يطير. إذا لابد من أنه العائلة تكون عم تركز للطفل أنه فعلا قلت أنت قر اليوم أنا بوثق فيك، شوف شو بدك تعمل. بتكون عائلة انتقائية بتقدم للولد الفرص، بتقول له هرشو أنا هون أستك بمكان آمن، لما تكون بحاجة لإلنا نحن موجودين حدك. أنت مسؤول عن خياراتك، شو بتحب؟ بتحب تنتقل لتعمل جزء من التراث يلي بدأ أن ينقرض أكاد أن أقول مثل التطريز وغيره، أو شو بدك تعمل؟ بدك تشي بسرعة ورقمية ونعرف كريبتو كورنسي وغيره. هون على الأهل هم اللي يخلقوا المساحة وما يكون عندهم إسقاط أنه أنا إذا بدي أكلش ابني بالخوف والترهيب والترغيب أو بالولد اللي هو دائما خاضع الخضوع والخنوع، طب شو عم بعمل؟ أخليه تابع بدون أي يعني بيغمض عيونه وبيتبعهم. إذن هذا وين القدرة على القيادة؟ وين أنا عم بقول أنا مأمنة بهويتك، أنت اختار.
4: دكتورة كمان المثال الذي ذكرتيه جدا مهم صراحة، موضوع أنه اليوم بناء قاعدة أو جذور عميقة وبعدين نسمح للشاب يعني بالطيران أو الشاب شو من كان، لكن اليوم بالعودة إلى مفهوم ما يسمى خاصة عند هذا الجيل يعني لمفهوم القدوة. اليوم هذا الجيل يحتاج إلى قدوة، وخاصة يعني بالبيئة الأولية اللي تسمى الأب والأم، يعني هي تعتبر يمكن البيئة الأولى. لكن بالوجود اليوم وسائل التواصل دكتورة جنى، موضوع اليوم هذا التدخل الكبير من المؤثرين وجعل هذه الفضاء الرقمي هو المؤثر وهو القائد، يعني كيف تنظرين إلى هذه الظاهرة خاصة أن هذه لا نعلم كيف نوصف هذه الظاهرة يعني، لكن اليوم فعلا ظاهرة هشة. يعني اليوم وجود أنا أقتدي بمؤثر ولا أعلم إن هو صحيح أو غير صحيح، أو هو يعتمد أخلاق أو مبادئ أو أي شيء يعني يمكن البناء عليه.
5: حلو كتير، ممتاز هالكلام، لأنه اليوم المؤثر وليس فقط يقنعني بشنطة أو حقيبة أم رائحة عطرة أو يعني تسويق بمعنى المؤثرين التسويقيين، لبل مؤثر على الكلام يعني اللغة، النطق، أفكار، تقاليد، عادات، الهوية بمعنى آخر، الانتماء، حس الانتماء. لما يكون عندي مؤثرين، معلش رح نحكيها هيك أعطيك مثال، موجودين في الدول العربية، ولكن كلهم عرب وأهلهم عرب ولكن يتكلموا أجنبي. شعب أم الطفل ولا المراهق والمراهقة العربية، شو أقول لهم عن هويتهم، عن لغتهم، عن حس الانتماء، عن حس الوطن؟ شو بوصلهم؟ أي رسائل؟ إذا موقعهم كريتيكال برأيي، مهم ودقيق. في نفس الوقت التوجيه نعود إلى أول سؤالك أستاذة، يعني هو الأهل. هون دور الأهل، العائلة النواتية تبقى أو الأساسية من أم وأب إلا باللغة العربية، يعني أن يا إما يعني يأخذ دور القيادة. هون كتير مهم التوجيه.
4: بالعودة يا دكتورة أيضا لكلام حضرتك عن موضوع يعني الغربة ووجود شخصيات عربية أو الجيل الحديث مولودين بالغربة، من منظور يعني اليوم الصحة النفسية وخبرة حضرتك بعلم النفس التربوي، كيف يمكن أن نقرأ إدمان بعض الشباب يعني على إثبات هويتهم التراثية عبر الإنترنت كمحاولة تعويضية؟ هل هي يعني عقدة نقص أم يعني ينظر إليها بطريقة أخرى؟
5: طبعا احيانا كثير انا مني مع اللغه القصريه ودائما هيك، لا ممكن نعمل، لا اسالك وعمين لكن اذا بمراقبه هيك عينات هنا وهنا بتلاحظ انه شخص ما كثير يتمسك بهويته، هويته يعني باكله وبس، بطقفته فقط والباقي كله ما بيسوق. لما يكون في هالقد تطرف بالتمسك باجزاء ويعني أصول من الهوية، السؤال هون كيف جرب يثبت إذا هذا الشخص كان سيد أو امرأة أو شو ما كان سيدة؟ يوم الشخص اللي كتير بده يثبت هويته أو أجزاء من هويته غالبا في تعويض عن نقص ما، وإلا بيكون مندمج بالأماكن اللي هو فيها. وإذا كان عن جد عنده مرونة نفسية resilience flexibility والadaptability يعني شو التكيف مع وضعه الاجتماعي، أحيانا كثير رح أعطيك مثل الحين على الأرض، نشوف أشخاص نجحوا أولا بالرياضة ما نجحوا أكاديميا. إذا بدي أقول هيك على أرض الواقع على مبسط من نظر إلى العمل، شوف أنه ممكن هم يروحوا إلى أشكال دينية ويعتنقوا مراكز ياخدوها فيعوضوا عن الأجزاء اللي فشلوا فيها. وإلا لو كان في مكانة اجتماعية، لو كان في مكانة اقتصادية قادرين يطلعوا فلوس ويكون عندهم هالإنتاجية، شو بده واحد يكون عم بيثبت لمين لشو؟ فهون منشوط التعويض السلوكي وأحيان عقدة النقص، هون بتبين بالهوية.
4: جميل دكتورة، حضرتك كمان تطرقت لموضوع جدا مهم، هو موضوع التنمر مو الإلكتروني فقط، على العنف الإلكتروني أيضا، العنف يعني الذي يتطرق الذي يتعرض إليه الفتيات أكثر دكتورة. لكن اليوم إذا بنا حضرتك تطرقت لموضوع كمان أيضا مهم، هو كيف يكون في حوار بين الأجيال وخاصة الجيل الحديث والجيل الأكبر. اليوم الجيل الزد يتعرض للتنمر الإلكتروني بسبب لجوءه فقط إلى العالم الافتراضي، لكن لجوءه إلى الواقع هو يكون يعني شبه نادر. كيف يمكن يعني توظيف مشاريع تربوية مشتركة بين الأجيال إن كان جيل زد والجيل الأكبر منه؟
5: من خلال الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بالأخص، بالتنسيق مع الحكومات. يعني اليوم دور الحكومة بيقول لك البوليسي ميكين، شو البوليسي ميكين؟ يعني بدك تطلع بسياسات تدعم الحالة النفسية لهالجيل وخاصة جيل زد، لأنه فعلا اللي كان عندنا مثلا نمط، نحن بقلنا باندورا اللي هو عالم شهير بعلم النفس مشهور جدا، إلا أنه المراهقين والأطفال وكلنا نتعلم بالتماهي والتماثل والنمذجة. طيب إذا أنا اليوم أمامي نموذج فقط virtual ما من موجود بالحقيقة، هو فقط بالعالم الرقمي، على كيف أعتمد أنه فعلا هذا التعلم يصير موجود من يمكن البائع، من سائق الباص للمدرسة، بدي هالنماذج هاي تكون حبة موجودة واقعية وهذا اللي الإنسان كل هالسنين عم يتعلم من أفراد موجودين المراقبة والملاحظة منهم observation. بس هلا طالما صار كل شيء بصري وأغلب الاعتماد بيعتمدوا للتماهي والتماثل generation Z هو مثل ما فضلت على العالم الافتراضي. أنا على أي أساس بدي أعرف هدول أشخاص موجودين عن جد وهيك بيتصرفوا حقيقة؟
4: ترى جنى حابين نختم مع حضرتك يعني بنصيحة من خبيرة بمجال علم النفس التربوي لدليل إرشادي لجيل زد.
5: جيل زد عنده تحديات خاصة ولكن ما أنه متروك يعني هو مش لحاله. خطأ اللي بيفكر أنه هذا الجيل خلص له خصوصيته وله يكونه هو فقط على الأمور البصرية والفيرتشوال لايف الحياة الرقمية. هذه دعوة بوجهها للفرد اللي فينا عم بيسمعنا وإذا كان من جيل زد وإذا أهله عم بيسمعوا إحنا علينا اليوم يعني شبكة دعم على صعيد الكوميونتي أو المجتمع المصغر وعلى صعيد الدولة والحكومة نحكي عن دور الحكومات في بناء وإعمار وتأسيس ودعم هذا الجيل حتى يقدر مثلا يدخل على سوق العمل لأنه إذا نسأل الـ HR أو الموارد البشرية كثير في ملاحظات عن كيف جيل الزد بيترك الشغل بسرعة وما بيتحمل مثلا كمان الأصغر منهم هن بدهم يكونوا مثال لإلهم فقدين نحن من مدلهم يد العون وقدين هن كمان بيكونوا متعاونين معنا على قد ما إن شاء الله بيكون جيل مميز وقادرين نتخطى أي صعوبات إن كانت عنف رقمي ولا إن كان تنمر ولا إن كان يعني بيكون في وحدة وعزلة وفي كثير أشخاص عم بيعيشوها بهذا الجيل لأنه بعالم رقمي لأنه الحياة الاجتماعية والروابط الاجتماعية والعائلية هي من أكثر العوامل اللي يعني بتخلينا نحن نكون عندنا حياة سعيدة. قبل نرجع لهذه الموضوع نرجع نشوف كيف نرجع نعمل لها إعادة إنماء.
4: ختاما كل الشكر لحضرتك، حوار يعني شيق ومعلومات قيمة. كل الشكر لحضرتك دكتورة جن على هذه المعلومات القيمة. شكرا.
5: شكراً لكم. شكرا لكم. شكرا على الاستضافة.
4: كانت معنا أخصائية علم النفس التربوية الدكتورة جنى بورسلان، شكرا جزيلا لك. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعيد علي نجدي. أهلا بك دكتور سعيد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
6: أهلا بك عزيزي، شكرا جزيلا على الاستضافة.
4: أهلا وسهلا دكتور. اليوم في ظل يعني التحولات الجديدة لجيل زد وكيف يمكن المحافظة على الهوية والتراث وأيضا مواكبة ومعاصرة الجيل الحديث، يرى يعني هايدغر أن الحداثة تغرق الإنسان في اللامبالاة وثرثرة الوجود اليومي. كيف يمكن قراءة عودة الشباب خاصة في الجيل الحالي إلى ما يسمى بالرموز التراثية بوصف شكل من أشكال الوجود الأصيل ومواجهة اغتراب الاستهلاك؟
6: يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع خصوصا إذا نطل يعني عم نطل عليه من خلال هايدغر، يعني كما تفضلت يعني هايدغر بالنسبة يعني بالنسبة لهايدغر الإنسان إنسان في الحداثة ومن خلال أفعولية التقنية قد ذهب الهم اليومي وبالتالي هذا الأمر جعله يفقد علاقته الأصلية بذاته فيعيش كما يعيش الجميع. من هنا يعني نادى بالعود والبدء من خلال اللغة ومن خلال الشعر لأن هذه أفعولية التقنية يعني سلعت الوجود وجعلت الإنسان أن ينسى وجوده وبالتالي يعني أن ينسى يعني الكون. فبالسياق العربي يعني الأزمة أكبر من ذلك، يعني نحن من جهة هذا الإنسان يعيش في محيطه ويشعر يعني يشعر بهزيمة كبيرة على الصعيد الحضاري وعلى الصعيد السياسي، ومن ناحية أخرى يعني العلاقة ملتبسة. يعني إذا أردنا أن نتحدث عنه كيف يرجع إلى تراثه، ما هو أصلا التراث ولا لحظة هنالك تطلع مع التراث، لأن التراث يعني يعيش بالإنسان العربي جوانيا، وبالتالي يعني لا نستطيع أن نقول أن هنالك قطيعة. وحتى بالنسبة للغرب فمفهوم القطيعة يعني مفهوم مفترس. فمن هنا نرى الكثير من الفلاسفة يعني يعودون للحظات يعني ضاربة بالتاريخ، مثلا منهم من يرجع مثلا إلى مثلا أبيطار، يعني تصور إلى أي درجة. فبالنسبة يعني للشباب العربي الوضع مأزوم، واقع مأزوم، العلاقة مع الدولة علاقة يعني سيئة، لأنه بالأساس هل هنالك مفهوم حديث للدولة عندنا؟ لأن الدولة كما هو ظاهر هنالك وجود لدولة من خلال المؤسسات الحديثة وغيرها، ولكن السؤال الأهم أنه كيف تمارس العلاقة مع الدولة بالنسبة للنخب وللسلطة. فهذا الأمر وضع الفرد العربي بإشكالية ضخمة، خصوصا أنه اليوم يعيش يعني على بالعصر الرقمي والصور، فكل هذا خلق نوع من أنواع التوتر.
4: نعم دكتور، حضرتك يعني ذكرت موضوع مهم جدا، هو أنه الإنسان اليوم العربي والإنسان بشكل عام حتى الغربي هو يعيش بدون أن يعني يشعر بما يسمى بتراثه أو عاداته وتقاليده، لكن ينظر اليوم سارتر بمنظور آخر أنه العودة إلى الجذور هو ضرب من سوء النية أو ما يسميه يعني القولبة. يعني ما بعرف حضرتك شو وجهة نظرك بهذا الموضوع، هل ينطبق على المجتمع العربي أنه اليوم فقط لحنا ننتج قوالب من الأجيال؟
6: يعني لا أعرف، يعني ربما سارتر يعني قد يرى أن التعلق هذا الأعمى الذي تفضل به هو اختباء خلف جوهر جاهز ربما يريح الإنسان من اختبار ماهيته، يعني على أي منوال يريد أن يكون، وهذا يعني نوع من أنواع الهزيمة والاستسلام. ففي السياق العربي الموضوع أعتقد معقد أكثر، لأن التراث بالنسبة للإنسان العربي ليس ماضي وقد مضى، فرمزيا التراث حاضر. وهنا إذا أردنا مثلا أن نوصف الفعل العربي اليوم في الحاضر في الراهن، ربما الإنسان العربي يعني موضوعيا وماديا هو يعيش الآن، صحيح أنه لا يعيش في الماضي، ولكن رمزيا إلى أي حد ما يزال ذلك الماضي يلعب دورا في تشكل الوعي لديه. وموضوع التراث يعني هذه الإشكالية استغرقت العقل العربي كثيرا، إشكالية التراث والحداثة، فربما هذه الثنائية أيضا بحد ذاتها خلقت إشكالية مضاعفة لدى الإنسان العربي، لأنه لا يعني من جهة لا يستطيع أن يخرج من ذلك التراث، ومن جهة أخرى لا يستطيع أن يقيم نوع من يعني من أنواع الحداثة لكل مقولاته ولكل ما آمن به. فأنا مثلا على سبيل المثال في يعني في كتاب لي تحت عنوان المعرفة والسلطة في التراث، يعني وجدت أن الموضوع عقد من ذلك بكثير، لأنه في أحيان كثيرة قد تكون حتى داخل التراث مثلا مقولات ما تزال معاصرة إلى حد كبير. فإذا موضوع معقد وملتبس، ويعني فيه كثافة كبيرة من يعني من المفاهيم.
4: اليوم كما وصفت حضرتك أنه اليوم انتماءاتنا العرقية أو الطائفية ممكن أن تكون لها تأثيرات أخرى يعني علينا كأفراد، لكن يقول أيضا اليوم الفيلسوف جي ديبور أن زمن ما يسميه هو مجتمع المشهد، كل ما كان يعاش مباشرة يتحول إلى تمثل فقط. ألا تخشى تتحول الهوية العرقية من تجربة معيشية إلى مجرد مشهد يستهلك بصريا ويفرغ من المضمون الروحي والتاريخي؟
6: فهو الموضوع نحن بالنسبة يعني الموضوع اللي نتفضل فيه، يعني نحن نشوفه بمنظار اليوم خصوصا بأوطاننا العربية، نشوفه بمنظار سياسي أنه إلى أي حد، يعني خصوصا أن مجتمعاتنا كما قلنا هي مجتمعات مأزومة، فتأتي إذا بدك يعني سياسات خارجية يعني تلعب على هذا الوتر وتعيد إنتاج، يعني وخصوصا أنه جماعات لدينا يعني من خلال الصراعات ومن خلال التهميش بعض المكونات ربما، فهنا يصبح يعني الدخول إلى هذه الجماعات سهلا. فمن هنا الموضوع لدينا ما يزال سياسي بحت، أنه كيف تستثمر هذه الجماعات في خلق نوع من التجزئة داخل الأوطان، وبالتالي هذه الجماعات تفرغ من بعضها الروحي كما قلت لتستثمر على الصعيد السياسي الصراعي أكثر وأكثر. هنا الإشكالية لدينا،
4: يعني تم تحويل هذه الهوية إلى هوية سياسية وليست كما يعني هي على أساسها إن كانت عرقية أو طائفية.
6: ما هو دائما المشاريع السياسية، يعني شوف أنت مثلا لدينا في المنطقة العربية، يعني المنطقة العربية يعني ما كان فيها الصراعات الكبيرة. شوف أنت موضوع اليهود بالأوطان العربية مثلا، اليهود كانوا بحالة تعايش كبيرة في أوطاننا، كانوا يمارسون التجارة ويمارسون يعني التبادل ويمارسون شتى أنماط الفعل. ولكن من خلال مثلا المشكلة التي كانت مثلا في أوروبا، يعني عم نعطي مثلا أنه على المكون اليهودي لأننا نعيش اليوم نعيش تمثلات هذه الأزمة، كان هنالك مثلا أزمة في داخل المجتمعات الأوروبية اللي هي المسألة اليهودية، ومسألة بحكي يتحدث عنها مثلا هوركهايمر وأدورنو في جدل التنوير، أن مثلا موضوع معاداة سامية داخل المجتمعات الأوروبية أفرزتها الحداثة، لأنهم كانوا دائما بحاجة إلى آخر لكي يعني يعلقوا عليه شتى يعني شتى أنواع الفعل. فهذه المشكلة تحولت يعني لاحقا كما يقول مثلا جيل دولوز الفيلسوف الفرنسي أنه دفع ثمن ذلك الشعب الفلسطيني. فمن هنا خلقوا هوية ذات طابع قومي ولكن غلقوها بعد ديني، لأنه مثلا اليوم نرى مثلا داخل المجتمع الإسرائيلي ما علاقة مثلا هؤلاء الأفراد بأرض فلسطين، هم أتوا من أوروبا الشرقية من بولندا من أوكرانيا ومن كل يعني حتى من أوروبا الغربية.
4: ختمنا كل الشكر لحضرتك دكتور سعيد على هذه المداخلة القيمة.
6: شكرا لك يا عزيزي. شكرا شكرا.
4: كان معنا أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعيد علي نجدي، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: ترامب يصعد لهجته حيال إيران ملوحا بضرب موقع جبل الفأس قرب نطنز.

0: لبنان أعلن 10 أيلول يوما وطنيا للوقاية من الانتحار. فهل يدرك حزب الله فائدة اليوم الوطني المستحدث فيوقف انتحاره الجماعي الذي لن يؤدي إلا إلى نحر أبناء بيئته ومعهم جميع اللبنانيين؟ إنه السؤال المطروح في ضوء ما يحصل في النبطية، علما أن المنطقة تحولت منطقة تجريبية من دون تخطيط مسبق ومن دون إعلان رسمي، فأعين العالم كلها موجهة إليها لمعرفة ما إذا كان حزب الله سيوقف طوعا معاركه العبثية المدمرة ويترك للقوى الشرعية اللبنانية أن تلعب دورها المطلوب. بالتوازي، رئيس الجمهورية أعلن موقفا متقدما في مجلس الوزراء إذ أكد أن الجنوب جزء أساسي من لبنان وأن الدولة استمعت إلى نداءات أبنائها في النبطية وصور وعرب صليم وهي إلى جانبهم، وقد آن الأوان لكي تعود إلى الجنوب. فهل تكون عودة الدولة إلى الجنوب انطلاقا من بوابة النبطية؟ وهل سيقبل حزب الله بالأمر الواقع أم يستمر في مكابرته التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار والقتل، بل حتى إلى تكرار تجربة علي طاهر وإنما بشكل أقصى هذه المرة؟ الثابت أن الدولة أمام امتحان مفصلي هذه المرة، وهي تلقى دعما غير محدود من المجتمعين العربي والدولي بهدف استعادة سلطتها وهيبتها، وهو ما عبر عنه البيان الصادر عن السفارة الأمريكية الذي أكد أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، وأن الشعب اللبناني يبدي يوميا تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله. لكن قبل تفصيل الوقائع العسكرية والسياسية، عودة إلى جريمة العصر المتمثلة في تفجير مرفأ بيروت. فقبل القرار الظني، ماذا بقي مخفيا في ملف روسوس؟ الام تي في تعيد فتح خيط الملكية والمال وصولا إلى معطيات مالية باتت اليوم أمام القاضي طارق البيطار. تقرير جزيان الحاج موسى.
1: قبل أسابيع من القرار الظني في انفجار مرفأ بيروت، تابعت الام تي في واحدا من أكثر خيوط الملف غموضا، من كان يملك روسوس فعليا ومن مول مسارها. فالوثائق المنشورة تكشف أن شركة سافارو LTD اشترت 2750 طنا من نترات الأمونيوم من مصنع روستافي أزوت في جورجيا، فيما ظهر اسمه أجروبلاند أكسبورتس في استئجار روسوس بوجهة معلنة إلى موزمبيق. أما OCCRP الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية في الجريمة المنظمة والفساد فكشفت خيطا ماليا. بعد احتجاز النترات في بيروت، استعانت سافارو بالمحامي اللبناني جوزيف كارا لمعاينة الشحنة ودفعت له من حساب باسمها في برايفت بانك سايبرس. أما السفينة فربطت سجلات تجارية ووثائق قضائية قبرصية ملكيتها برجل الأعمال القبرصي خارلامبوس مانولي. مانولي قال أنه باعها إلى إيغور غريتشوشكين قبل رحلتها الأخيرة، لكن بقي السؤال، متى انتقلت الملكية فعليا وأين الوثيقة التي تحسم ذلك؟
2: الحلقة المفقودة ما حتبين إلا بالقرار الظني. القاضي صار عنده معلومات كافية من كل الأطراف. غريغوري شيشكين هو استأجر السفينة، صاحب الشركة، صاحب شركة سافارو انمسك والإنتربول مسكه، معناته راح بالفترة على لبنان وتحقق معه بلبنان وما صار شيء، فلتو هلأ مسكوه وأكيد رح يعملوا له اكستراديشن على لبنان، فكله بيعتمد على لبنان قد هي رح تساعد في تسهيل إجراءات أخذه للبنان عن طريق السفارة البلغارية.
1: وفي متابعة خاصة للأم تي في، تواصلت مع مصدر على معرفة مباشرة بمانولي وسبق أن تعامل معه عن قرب في هذا الملف في محاولة لفهم ما بقي خارج الوثائق المنشورة. وفي مسار المال، يظهر FBME أو Federal Bank of the Middle East المصرف الذي آلت ملكيته بالتساوي إلى الشقيقين اللبنانيين أيوب فريد ميشيل صعب وفادي ميشيل صعب. لكن أهمية FBME لا تتوقف عند مانولي، فبحسب فينسن التابع للخزانة الأمريكية، كان للمصرف عميل تلقى عام 2008 إيداعا بمئات آلاف الدولارات من ممول لحزب الله من دون أن تكشف الوثيقة العلنية اسم العميل أو الممول، بين عملاء المصرف ممولا لحزب الله وشخصا مرتبطا بالحزب وشركته في تنزانيا. وحاولت الام تي في التواصل مباشرة مع مانولي للحصول على إجابته حول ملكية روسوس وعلاقته المالية بFBME، لكنها لم تحصل على رد حتى إعداد هذا التقرير. فقبيل ختم التحقيق تسلم القاضي طارق البطار من السلطات الألمانية معطيات عن حسابات وتحويلات مالية لأشخاص يشتبه بصلتهم بتمويل الشحنة واستئجار الأسس.
3: أنا رجعت النيابة العامة وتقديرهم أنه أواخر تشرين الأول أو بداية تشرين الثاني تقريبا بيكونوا أنهوا المطالعة من بعد صدورها بيعود للمحقق العدلي أنه يصدر قراره الاتهامي بالملف. من بعد ما يصدر قرار الاتهامي بالملف بتحول الملف إلى المجلس العدلي وبيبلش مجلس العدلي بالمحاكمة.
1: ومع اقتراب القرار الظني يبقى الرهان أن تأخذ العدالة مجراها أخيرا.
4: في السياسة، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لإم تي في أن الدعم الذي يحضر له الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني تحت عنوان السي اس دي بي سيكون على شكل مهمة استشارية وتدريبية، يتوقع أن تبدأ بين نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة، وستضم خبراء من دول أوروبية مختلفة يعملون على تدريب العسكريين وعلى مساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم والعتاد بأفضل شكل ضمن توجه أوروبي لتعزيز مؤسسات الدولة وسيادتها. وأوضحت المصادر أن هذه المهمة لن تحل مكان اليونيفيل ولن تنتشر في الجنوب للمراقبة أو التحقق، كما أنها غير مرتبطة بالاجتماع التحضيري لدعم الجيش في فرنسا الأسبوع المقبل رغم مشاركة الاتحاد الأوروبي فيه. في مستجدات الأمن في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة عمليات تفجير استهدفت المنازل والأبار الارتوازية في بلدة المنصوري بالتزامن مع غارات تشنها الطائرات الحربية في منطقة المشاع والوادي الواقع بين البلدة وبلدة الحنية. وفي النبطي الفوأة، شن الطيران سلسلة غارات عنيفة.
0: رسائل إسرائيل تصل إلى بعبدا، الحكومة تحصن أراضي الجنوب، ومداخلة رجة تستفز وزراء حزب الله. رامي نصر.
5: علاقة كاملة مع إسرائيل، ثلاث كلمات نسبها ديفيد هيل إلى ما استشفه في بعبدا، فتردد صداها في أروقة القصر الجمهوري من دون أن يصدر عنه أي تعليق. فالسفير الأمريكي السابق قال في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية كان، وبعد أيام من لقائه الرئيس جوزيف عون، إن ما فهمته منه لا يقتصر على الماضي حتى النهاية في نزع سلاح حزب الله ولا على تنفيذ المنحق الأمني لاتفاق الإطار فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى رغبة في التقدم سريعا نحو السلام وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل. كلام بالغ الدلالة مر بلا تعليق رسمي، بخلاف الانتقادات الإسرائيلية لأداء الجيش اللبناني في الجنوب والتي نقلها إلى لبنان السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، ولسيما بشأن تفتيش السيارات والركاب والمنازل. الرد اللبناني توزع بين بيانات مفصلة لقيادة الجيش ومقررات الاجتماع الأمني في بعبدا، وبين تلقف الرئيس عون نداءات النبطية وصور عرب صليم في مستهل جلسة الخميس الحكومية.
6: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب.
5: وعلى خط العودة هذه، أكد رئيس الحكومة مواكبة عمل الجيش والقوى الأمنية بعمل مدني خدماتي، كما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار العمل على تعزيز الحضور الأمني في الجنوب ولاسيما في القرى الواقعة خارج مناطق الاحتلال. أما داخل المناطق المحتلة فأقرت الحكومة مشروع قانون يمنع بيع الأراضي. أما سياسيا، فسأل وزراء حزب الله وزير الخارجية يوسف رجي عما إذا كانت مداخلته في الجامعة العربية تمثل الدولة اللبنانية أم القوات اللبنانية، فأجاب بأن ما رفع إلى الجامعة وما ورد في كلمته لا يخرج عن القرارات التي اتخذتها الحكومة. وبين السياسة والإدارة أقرت بنود أبرزها تعيين الأعضاء الخمسة في مجلس المنافسة، فيما أرجئ تعيين المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة. كذلك أعلن وزير الإعلام موافقة الحكومة على تخصيص حساب لإذاعة لبنان تستفيد عبره من إيرادات الإعلانات وخدمات البث لتطوير برامجها وتغطية نفقاتها.
4: ما تخوف منه الأساتذة المتقاعدون حصل، الصبر بلغ مداه والإضراب مستمر حتى إقرار تفرغ. تقرير غريسيا أنطون.
7: على طاولة هذا المجلس بند ثالث متعلق بتفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعات اللبنانية، بند لم يمر وسط تجديد الحكومة الالتزام به.
6: صار في تجديد لالتزام الحكومة من حيث المعايير التي سبق أن وضعت. من ناحية تانية صار في تأكيد على أن تقود عقود التفرغ على 4 دفعات وأن يصار إلى التدقيق النهائي في الأسماء والرجوع إلى مجلس وزراء في مهلة أقصاها شهر من أجل إتمام عملية التفرغ على أن تسري عقود التفرغ ابتداء من 1/1/2027 بالنسبة لأولى العقود.
7: ما قررته الحكومة إذن في شباط الماضي لناحية تفرغ 1690 أستاذا بدءا من أيلول من سنة 2026 لن يسري، أمر تخوف منه الأساتذة فاتخذوا من أحد المواقف المحاذية للطريق المؤدية إلى بعبدة مكانا سلميا للضغط والتحذير. هذه اللافتات كانت رفعت باتجاه مواكب الوزراء مهددين بالأسوأ، خصوصا أن المماطلة تعود لعام 2014.
8: من المعيب جدا أنه نحن نجي ونطالب بحقوقنا.
9: في حال لم يقر الملف اليوم فإننا ذاهبون لإضراب لا نهاية له.
7: وفيما روج أن المعضلة مالية، يؤكد الأساتذة أن العرقلة تعود لأسماء الأساتذة في كل دفعة وطوائفهم.
10: يعني هذا لبنان، تعرف لبنان سياسي ومحاصصة، وإلا ما للأسف عم نحكي نحن كدكاترة بس هذا واقع عايشين بهذا.
11: لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس حصص ومحاصصة وكل واحد قديش بده ينهش من هذا الموقع. هناك سياسة متعمدة أنه تضرب الجامعة اللبنانية لمصلحة الجامعات الخاصة.
7: معلومات أم تي في تفيد أنه كان حرص داخل الجلسة على عدم ضرب الإنصاف ومعيار التوازن في اختيار الأسماء، وأبدى بعض الوزراء ملاحظاتهم لناحية التدخلات السياسية. أما لجنة الأساتذة المتعاقدين فتؤكد أن الإضراب سيبقى مفتوحا إلى حين إقرار ملف التفرغ كاملا، موزعة فيه الأسماء على الدفعات وفق الاستحقاق ومن دون تسويف.
0: في الملف السياسي السلطة تتخبط بين المطلوب والممكن تنفيذه. مزيد من الإضاءات مع زميلة منى صليبة. منى، وين صرنا بالملفات الضغطة؟
12: شهر أيلول، مساء الخير. شهر أيلول شهر كتير في استحقاقات للبنان نادين. أولا نحن على بعد 7 أيام من المؤتمر اللي رح ينعقد بباريس بيشارك فيه رئيس جمهورية جوزيف عون تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش، وبهيدا السياق اجا ما حصل في النبطية، لأنه صار في مطالب وضغوطات ونصائح غربية أمريكية أوروبية عربية حتى للدولة اللبنانية أنه تقوم بخطوات ملموسة. أضف إلى أنه لإنجاح المؤتمر لازم يشوفوا شيء ملموس، بالتالي توافق الرؤساء الثلاثة يعني السلطة السياسية بلبنان على أنه يكون في خطوة أقله ملموسة، أقله بالشكل، يعني تعزيز انتشار الجيش لأنه الجيش كان منتشر بالنبطية، إقامة الحواجز، تفتيش سيارات الجيش، طلع بيان مبارح عدد السلاح اللي ضبطه والزخائر، هيدا كله بالشكل كان منيح حتى شفنا الأهالي وترحابهم بالدولة اللبنانية، ولكن هذا لم يخفف اندفاعة الإسرائيلي بالتدمير والغارات. هون بدي أقول أنه حتى كان ملفت السفارة الأمريكية أصدرت أو كتبت تغريدة اليوم بتقول فيه كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، إن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم حكومة لبنان في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا. إذن ما قامت به الدولة والجيش اللبناني، وعطفا على اللي كتبته السفارة الأمريكية، إلا أن هذا ليس الجو عند الإسرائيلي، فالإسرائيلي لا يرى أن ما قامت به الدولة وتقوم به كافي، فهو يعتبر أنه انتشار الجيش اللبناني أو تعزيز انتشاره بالنبطية على سبيل المثال مش بس غير كافي، لن يخدم مخطط إسرائيل. تعتبر إسرائيل بحسب ما ذكر موقع ألما وفق تحقيق عمله أنه انتشار الجيش اللبناني سيقف عائق بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بالتالي لن يتمكن الإسرائيلي من استهداف الحزب والقيام بما، وليس هناك ثقة بالجيش اللبناني دائما وفق الجانب الإسرائيلي. طبعا علي عمار كان رد على السفارة الأمريكية، ولكن هذا سجال اعتدنا عليه، إلا أنه ما قامت به وتقوم به الدولة اللبنانية ما زال حتى الساعة غير كافي لأختم أنه يبدو أنه التصعيد الإسرائيلي سيستمر أقله على هذه الوتيرة حتى الانتخابات ولن يتراجع.
0: شكرا منى.
4: شكرا منى. دوليا وعشية الذكرى 25 لهجمات 11 من أيلول، الخبر لم يعد مجرد تاريخ لهجمات غيرت الولايات المتحدة، بل محطة أعادت رسم أولويات الأمن والسياسة والخطاب العام في الغرب. تقرير ماريو دويري.
13: من جهاز الآيس يلي صار اليوم بصلب الجدل حول الهجرة والترحيل بأمريكا لسياسات مكافحة الإرهاب وتشديد الحدود بأوروبا، كتير من أدوات الأمن والنقاشات السياسية الحالية بتعود جذورها لمرحلة بلشت من 25 سنة، وتحديدا بعد هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية يلي أودت بحياة نحو 3000 شخص. هالهجمات غيرت أولويات الدول، مفهوم الأمن ومقاربة السياسة المحلية للخطر، الحدود والتطرف، وعم نعيش نتائج اليوم بالقوانين يلي منخضع لها بحياتنا اليومية. بأمريكا مثلا 11 أيلول كشف مشكلة أساسية، أجهزة الأمن كانت موجودة بس موزعة بين إدارات مختلفة. بعدها تأسست وزارة الأمن الداخلي وجمعت 22 وكالة ومكتب تحت مظلة واحدة. جهاز صار في اليوم أكثر من 260 ألف موظف، ومن هالهيكلية ولدت آيس بصيغتها الحالية، وصار ملف الهجرة والحدود مرتبط أكثر بمنطق الأمن القومي. وحتى السفر تغير، بعد 11 أيلول منعت الأدوات الحادة تماما على الطائرات، الحقائب صارت تخضع لفحص مكثف، أبواب أمرة القيادة صارت محصنة، والأحذية والسوائل صاروا جزء من التفتيش الأمني. أما التدقيق بالركاب فصار يبلش قبل الوصول على أمريكا. بمطارات أجنبية عناصر أمريكية بدققوا بالمسافرين قبل ما يطلعوا على متن الطائرة، يعني عمليا جزء من الحدود الأمنية الأمريكية صار موجود خارج الولايات المتحدة. وبالعلوم السياسية هيدا بينعرف بتمديد الحدود الأمنية للخارج. التفتيش والتدقيق بيصير بمطارات أجنبية على أرض الغير ومن قبل أمن أمريكي، هيك الحماية بتنتقل لبرا والوقاية بتبلش قبل ما الخطر يوصل للداخل. وهالتحول ما وقف على أمريكا، بعد 10 أيام بس من الهجمات الاتحاد الأوروبي أعلن مكافحة الإرهاب أولوية للاتحاد، ومع اعتداءات مدريد، لندن، باريس وبروسلز تعزز التعاون الأمني والقضائي وتبادل المعلومات، وتشددت سياسات الحدود ومنع التطرف. سياسيا التحول كان أعمق، الأمن صار ورقة انتخابية والخوف من الإرهاب دخل بقوة بالنقاش حول الهوية، الانتماء ودور الدولة، وخطاب كان جزء منه موجود أكثر على هامش اليمين دخل تدريجيا على قلب السياسات التقليدية، أولوية أكبر للأمن والسيادة وتشكيك أوسع بالهجرة الانفتاح والتعددية. 11 أيلول ما خلق هالتيارات السياسية بس ساهم بتغير البيئة يلي بتتحرك فيها والمواضيع يلي صارت قادرة تحسم انتخابات وتعيد رسم برنامج أحزاب. وبعد 25 سنة هيدا يمكن يكون الإرث الأعمى لل 9/11.
0: في مرفأ بيروت برعاية رئيس الحكومة وحضوره وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات. التفاصيل يوافينا بها الزميل حسن الرفاعي الذي ينضم إلينا مباشرة من هناك. حسن، ما الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحطة الجديدة؟
14: مساء الخير نادين. عنوان عريض حمله هذا الاحتفال هو نهضة مرفأ بيروت وإعادة وضعه على خارطة المرافق الأكبر في البحر المتوسط. الهدف الأساسي هو تحويل مرفأ بيروت إلى منفس من العالم العربي باتجاه العالم كي يعود إلى ما كان عليه قبل سنوات من الآن. محور هذه الخطة أو التوسعة التي يتم الحديث عنها هي توسعة حجم المرفأ من 50 هكتار إلى 80 هكتار. 30 هكتار الإضافية ستكون مخصصة لمناطق الحاويات، أي لتخزين البضائع فيها، وهذه البضائع يعني ستسمح لمرفأ بيروت يعني بلعب دور أولا على خارطة ترانزيت، بالإضافة إلى دور كبير جدا على خارطة المشاحنة، أي نقل البضائع من سفينة إلى سفينة أخرى. الخطة الموضوعة تعتمد على عدة مبادئ، لعل أبرز هذه المبادئ هو إضافة رافعات مخصصة لهذه الأمور، تزويد المرفأ المرفأ بالمعدات الأحدث تقنيا في العالم، بالإضافة إلى يعني شراء مزيد من السكانرز لطمأنت أولا العالم العربي، بالإضافة إلى الدول الأوروبية ودول العالم بأن البضائع التي تخرج من لبنان هي بضائع آمنة وسليمة. كل الكلمات التي ألقيت إن كان رئيس حكومة أو رئيس مجلس إدارة CMA، بالإضافة إلى رئيس مرفأ رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ووزير الأشغال، توافقت على هذا المسار بأن الخطوة أو الهدف الأساس لنهضة لبنان تبدأ من هذه النقطة عبر إعادة إحياء مرفأ بيروت ليعود ويلعب الدور الأساسي الذي كان يلعبه على مدى سنوات طويلة وقبل دخول لبنان في كل المتاهة التي دخل فيها قبل سنوات، وتم الاعتماد أثناء هذه المتاهة على أكثر من مرفأ في المنطقة. هذا هو الهدف. بدأت الرحلة بتخصيص أو باستثمار 100 مليون دولار لتوسعة المرفأ. العديد من الخطط ستلي هذه الخطة، وهو ما كنا وهي معلومات كنا قد حصلنا عليها في حديث خاص من رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت. إحدى هذه الأهداف هو إنشاء منطقة حرة يعني موازية لجبل علي. هذا هو الهدف الأكبر، جبل علي الموجود بطبيعة الحال في الإمارات العربية المتحدة. نستمع سويا إلى أبرز ما قاله المتحدثون أثناء الحفل الذي أقيم.
15: نفتتح نافذة جديدة لبنان على العالم، ونخطو خطوة عملية في

0: مساحة المحطة من 45 إلى أكثر من 75 هكتاراً وقدرتها الاستيعابية من 1.3 مليون إلى 3 ملايين حاوية بحلول عام 2028. وبهذه التوسعة ستنتقل محطة الحاويات في مرفأ بيروت إلى مصافي أكبر محطات الحاويات في البحر المتوسط. سيشهد مرفأ بيروت استضافة الجمعية العامة لمرافق المتوسط لتعود بيروت ملتقى المرافق.
1: We are deeply convinced that the port of Beirut terminal must position itself as a regional hub in an ever-evolving global trade landscape. In this new geography of trade, Lebanon must take its rightful place. And this terminal must be the driving force behind this ambition.
2: نتابع بعد الإعلان منتدى بيروت للطاقة 2026
3: ويوم وطني للانتحار.
4: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين، يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: إقليمياً القلق يتجدد بمسار البرنامج النووي الإيراني، حيث يعود جبل الفأس إلى الواجهة في تطور يتزامن مع تهديد أمريكي جديد لطهران.

0: تقرير قرار كرامة.
1: من تحت الأرض يعود الملف النووي الإيراني إلى الواجهة، وهذه المرة من جبل الفأس جنوب منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت أعمال بناء ونشاطا في الجبل الواقع على مسافة نحو 220 كيلومترا جنوب طهران، وهو منشأة شديدة التحصين يشتبه في ارتباطها بأنشطة نووية. هذا التطور يأتي في توقيت بالغ الحساسية بعدما أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، وذلك على خلفية عدم تعاون طهران مع التحقيق في شأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة. لكن جبل الفأس لم يكن حاضرا فقط في تقارير الوكالة، فالرئيس دونالد ترامب تحدث خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري عن وجود نشاط بسيط في الموقع، موجها تحذيرا مباشرا إلى طهران من مغبة الاستمرار فيه ومهددا بضربها بقوة شديدة، تحذير يتزامن مع مؤشرات في واشنطن إلى أن المواجهة قد تكون أبعد من ضربة أو جولة عسكرية محدودة. وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا ترامب سرا من احتمال استمرار الحرب مع إيران حتى نهاية ولايته الرئاسية، لكن لترامب حسابات زمنية مختلفة.
2: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon.
1: في المقابل ترفع طهران أيضا سقف التحدي. قائد الحرس الثوري اللواء حسن زادة أكد استعداد القوات الإيرانية للتحرك سريعا إلى أي نقطة في البلاد ومواجهة العدو مهما كانت وضعيته، معتبرا أن النهج الهجومي الإيراني يحمل رسالة واضحة للأعداء. وهكذا بين نشاط نووي تحت الأرض وتهديد أمريكي من فوقها، تنتقل المواجهة مع إيران إلى مرحلة يبدو فيها أن السؤال لم يعد فقط كيف ستتطور الحرب، بل إلى متى ستستمر، علما أن الوضع في هرمز لا يزال على حاله.
3: وإلى تطورات اليمن، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي. هذا وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي من تداعيات التصعيد الحوثي في الساحل الغربي، معتبرا أن أي محاولة لتغيير الوضع العسكري بالقرب من مضيق باب المندب لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأنا يمنيا داخليا فقط.
0: في المواقف المحلية، رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن البرلمان يبدو وكأنه غير معني بما يحصل على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الكتائب طالبت مرارا بعقد جلسة لمناقشة الحكومة.
4: مثل ما حذرنا قبل ما تبلش هيدي الحرب من تداعياتها، اليوم عم نحذر قبل توسع هيدي الحرب على مناطق أخرى، عم نحذر وعم نطالب الدولة بأنه تاخذ كل التدابير لتمنع هالتطور هيدا، لأنه السلم الأهلي مش عم بيتهدد من اللبنانيين، عم بيتهدد لأنه في مين عم بيتمرد على قرار الدولة. في دولة أخذت قرار وفي مين عم بيتمرد على هذا القرار، وبالتالي هيدا التمرد أو بدنا نخضع له أو بدنا نواجهه. الدولة قالت بقراراتها أنه بدها تواجهه، ما فيها الدولة تخاف منه، ما فيها الدولة تخضع له. إذا نحن ما عملنا شغلنا وإذا الدولة ما تحملت مسؤوليتها، هيدي الدولة رح تنكسر.
0: من الصرح البطريركي في الديمان، أكد نائب إبراهيم كنعان خلال زيارته البطريرك الراعي أن إعادة أموال المدعين تتطلب أرقاما فعلية وإرادة وضمير. وتطرق كنعان إلى الاعتداءات الإسرائيلية معتبرا أن الجنوب يتعرض لاعتداءات مهولة، كما أشار إلى أن مؤتمر دعم الجيش يشكل محطة أساسية ليفي المجتمع الدولي بالتزاماته.
5: الحل الآخر هو الحل السياسي، واللي اليوم بشكل إمكانية وإمكانية جدية لنخلص من هالأزمة ومن هالحرب المدمرة. قانون استرداد الودائع والانتظام المالي هذا بده تعاون مش كبطة بيض، عملية مش شكلية، بده اتفاق مع الخارج مع صندوق النقد، بده اتفاق مع المصرف المركزي، بده تعاون حتى نوصل لأرقام نهائية وصحيحة.
3: أصدر المجلس الدستوري قرارا بالأكثرية بوقف مفعول قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي إلى حين البت في أصله بصورة نهائية، على يبلغ القرار إلى الرؤساء الثلاثة وينشر في الجريدة الرسمية.
0: خدماتيا الكهرباء في لبنان أمام مرحلة جديدة، القطاع الخاص يدخل على خط الإنتاج والتوزيع، فهل يبدأ أخيرا إصلاح قطاع الكهرباء؟ التفاصيل مع أطان سعادة.
6: انطلقت أعمال منتدى بيروت للطاقة 2026 تحت شعار الطاقة في حركة تسهيل تسريع توسيع، وبحث المنتدى في تطورات قطاع الكهرباء من الإنتاج إلى التوزيع. في الإنتاج أكدت الهيئة الناظمة أن مستثمرين أبدوا اهتماما بمشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية. أما في التوزيع فكيف تعمل الهيئة الناظمة لتطوير القطاع والحد من الهدر والخسائر الفنية وغير الفنية؟
7: اللي هو استئجار الشبكة، بيجي هالمشغل من القطاع الخاص بيستأجر الشبكة، بيعمل الاستثمارات اللي لازمة فيها، بيكون مسؤول عن الجباية والفوترة، وأيضا بيكون عنده مؤشرات أخرى يلتزم فيها اللي هي خفض الخسائر الفنية وغير الفنية وغيرها. فالهدف هو إدخال القطاع الخاص بنطاق التوزيع. فإذا بدنا نحط تايم لاين تما نكون كتير متشائمين، ممكن نقول بين سنة ونص وسنتين عمليا ممكن نقدر يعني نفوت القطاع الخاص على نظام التوزيع، على قطاع التوزيع.
6: خطة الهيئة الناظمة تقوم على ثلاثة أقسام: الإنتاج والنقل والتوزيع. في الإنتاج يساهم القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، أما نقل الكهرباء فتبقى بيد الدولة، وفي التوزيع يدخل القطاع الخاص عبر مناقصة لتوزيع الكهرباء والجباية وضبط المخالفات مقابل هامش ربح محدد. وبهذه الخطة تصبح المولدات الخاصة غير ضرورية وخارج القانون.
7: هل الشبكة الصغرى مش لازم بقى تكون موجودة لأنه بصير في conflict of interest بمكان معين وبصير بقى نتعاطى مع كذا شبكة صغرى؟ لما بنقول الشبكة الصغرى بتبطل تكون موجودة مش معناتها محيناها عن جد عن الوجود، بتقدر تبيع الأصول اللي استثمرتها لها الموزع اللي أخذ الترخيص بالتوزيع بمنطقة معينة، أو فيها تجي لعند هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطلب ترخيص إنتاج، وبهيدي الحالة تبيع شبكة التوزيع اللي أو المشغل اللي فات على شبكة التوزيع.
6: ومع ارتفاع تكلفة الكهرباء والاعتماد على المولدات تبقى هذه الخطة فرصة لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة ساعات التغذية تدريجيا والتخفيف من التلوث والأضرار الصحية التي تسببها المولدات.
0: إنسانيا تسجل كل يومين وفاة بالانتحار في لبنان، وأرقام صادمة بين الطلاب استدعت تخصيص يوم وطني للانتحار والتوعية على الصحة النفسية. تقرير ميرالا بوخليل.
8: عالميا يفقد شخص حياته بالانتحار كل 40 ثانية، أما المعدل في لبنان فهو كل يومين تقريبا. الرقم لا يعكس المعدل الحقيقي للوفيات الناجمة عن الانتحار بسبب النقص في الإبلاغ الناتج عن الخوف من الوصمة الاجتماعية ومحدودية نظام الرصد. بلغ عدد الوفيات المسجلة بسبب الانتحار في لبنان عام 2024 139 وفاة، 2025 147 وفاة، 2026 47 وفاة حتى نهاية شهر حزيران. والأرقام الصادمة هي الإحصاءات بين التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، لأن 18% فكروا بجدية في محاولة الانتحار، 22% وضعوا خطة لكيفية محاولة الانتحار، و14% حاولوا الانتحار. الأرقام هذه دفعت بالحكومة إلى إصدار قرار اعتماد يوم 10 أيلول من كل عام يوما وطنيا للوقاية من الانتحار والتوعية على الصحة النفسية.
9: قلة الموارد المرصودة عادة للصحة النفسية قليل من البلدان عادة بتحتفل بهذا الشيء. لبنان هو أول بلد عربي بيصدر من حكومته قرار فيه دعوة لكل القطاعات أنه بهيدا النهار نشتغل سوا لحتى نرفع من مستوى الوعي، لحتى كل شخص عم بيعاني بصمت يبطل يعاني بصمت ويعرف أنه في حلول وفي عالم واقف حده وبيقدر يطلب المساعدة. الخط الوطني الساخن لدعم النفسي والوعي من الانتحار 1564.
8: على مختلف القطاعات العمل على رفع مستوى الوعي، ومن أبرز الخطوات التي بدأ العمل عليها إدماج الصحة النفسية في المناهج التربوية لتعزيز الوعي حول كيفية طلب المساعدة عند الحاجة. أما الخطوة الأكبر فتبقى تأمين تغطية العلاج النفسي من قبل شركات التأمين أو الجهات الضامنة.
3: إنسانياً أيضاً، $70,000 تكلفة علاج المريضة كارول سلامة. التفاصيل مع يارا الهندي.
10: كارول عمرها 35 سنة، أملا بنتين صغار، ومن سنة تقريباً بلشت معركتها مع اللوكيميا. تعالجت، تحسنت، والعائلة فكرت أنه المرحلة الأصعب صارت وراها، بس للأسف المرض رجع وهالمرة أقوى.
11: طلع رجع الكانسر على الورك، رجع بس نزلت على المستشفى كمان طلع بحنكة في كانسر. لو أملي الصغير بدي كفي كرمال ولادي وكرمال جوزي اللي ما فارق خيالي. زعلوني الأطفال ولادي، يعني بنات صغار، أنه ما عم بقدر كون معهم مظبوط، اني انتبه لهم، اني اهتم فيهم.
10: العائلة اليوم امام خيار كتير صعب، بس المهم تساعدون تيوقفوا على اجريهم وما تترك كارول بناتها.
11: حابة بس ارجع هيك شوف البسمة على وجههم، شايفين امهم قادرين كنت تاخذهم مشوار او تهتم فيهم مثل قبل. خاف انه اتركهم وبعضهم صغار، مش كرمالي كرمالهم، لان بعضهم بحاجة لحنية امهم قد ما كان، يعني ما حدا حيحل محل الام بهالحياة.
10: كارول بحاجة لحوالي $70,000 لتكفي علاجها.
12: مش مجمعين شيء تقريبا منه، مبلغ كتير لو يسكر. عملنا بعملية بدها تنعمل خارج لبنان، عملنا متوفرة بلبنان. كل شيء مزعلني، وضع مرتي أكيد، وضع الأولاد، كل حياتي بتتغير.
10: ورا كارول زوجة سامر يلي عم يعمل كل شيء كرمالها.
12: شوفي مرتي عم تتعذب، مش قادر أعمل لها شيء، بس عم تفرج عليها، عم تنوجعها، تتبهدل بالمستشفى وهيك. والولاد كسرين ظهري. اشتقت أكثر شيء لكارول. كارول النشيطة اللي بتقوم الصبح على شغلها، بتهتم بولادها، بتحممهم، بتعملوا لقمة أكل. يعني هلا بنتي بتقلي مثلا اشتقت آكل عروس من إيد الماما، اشتقت الماما توصلني، هول كلهم ما بقى موجودين.
10: $70,000 رقم كتير كبير على عائلة وحدة، بس إذا كل واحد ساهم قد ما بيقدر فينا نقرب كارول من العلاج ومن فرصة جديدة بالحياة. فاليوم كل مساعدة مهما كانت صغيرة ممكن تعمل فرق كبير.
0: ضمن حملة ليف لايتر عقد لقاء في بيروت بحث واقع السمنة وزيادة الوزن في لبنان وسبل الانتقال من التوعية إلى الوقاية والعلاج، وشدد المشاركون على ضرورة تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير رعاية متكاملة تبدأ بالوقاية والتشخيص المبكر وتصل إلى العلاج المتخصص.
3: مؤتمر صحفي لوزارتي الشباب والرياضة، الداخلية والبلديات ولجنة الشباب والرياضة النيابية للإعلان عن برنامج الأسبوع الرياضي من 15 إلى 21 أيلول. التفاصيل في هذا التقرير.
13: أمام حضور حاشد عقد وزيري الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرقداريان، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سمو بيرميا، مؤتمر صحفي ظهر اليوم للإعلان عن برنامج الأسبوع الرياضي يلي أقره مجلس الوزراء من 15 ل 21 الجاري، بحضور عدد كبير من الفعاليات النيابية، ممثلي القيادات العسكرية، البعثات الدبلوماسية، الاتحادات الرياضية والجمعيات الكشفية. وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرقداريان أعربت عن أملها أنه يحمل الأسبوع الرياضي أمل وطن جديد.
14: سوف تنظم 4 ندوات في 4 جامعات لبنانية تتضمن اختصاص التربية البدنية، ويشمل هذا الأسبوع أيضا حدثا مميزا ينظم للمرة الأولى، يتمثل في إقامة منافسات رياضية بين الوزارات.
13: بدور أعرب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عن دعمه للنشاط يلي عم تنظمه الوزارة، واضع عن كل الإمكانيات بتصرف الوزيرة والوزارة لمصلحة الرياضة اللبنانية.
15: وزارة الداخلية والبلديات أكيد مثل ما تفضلتي حتكون شريكة بكل الأمور بالدرجة الأولى من الناحية الأمنية، حنكون عم نواكب كل النشاطات اللي عم تنعمل. الرياضة هي أساس بحياة كل مواطن، كل إنسان، من الناحية الصحية الجسدية والنفسية.
13: رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمو أبي رميا نوه بجهود الوزيرة بيرقداريان متمنيا على زملاء النواب تسجيل أساميهم بالمباراة اللي رح تجمعهم يوم الاثنين 21 أيلول والمنقول مباشرة على شاشة الام تي في.
16: عم تصير أكثر وأكثر وزارة رياضية بامتياز وشبابية بامتياز من خلال خلق هذه الروح. يعطيك ألف عافية، نحن معك، موعدنا من 15 21 أيلول وخاصة ب 21 أيلول الساعة 5 مع النواب لابسين شورت، ويعطيكم العافية.
13: الأسبوع الرياضي رح يسلط الضوء أكثر على أهمية الرياضة بمختلف مجالاتها، والدور الأساسي بإظهار صورة لبنان الحلوة بالمحافل الدولية.
3: نتابع بعد الإعلان احتفل بميلاده 103
0: ونيويورك تستذكر 11 أيلول.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: حركة مقبولة لمطار بيروت بآب 2026 رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واستمرار الحرب بالجنوب، بوقت كانت مدعومة الحركة بشكل أساسي بتوافد المغتربين اللبنانيين بأعداد جيدة بموسم الاصطياف، بوقت كان في شبه غياب للسائح الأجنبي. وبحسب إحصاءات المطار اللي وردت بنشرة بنك عودة، تراجع عدد الوافدين ب 7% بآب 2026 بالمقارنة مع آب 2025 ل 370 ألف وافد، ما شكل تحسن تدريجي بأشهر الصيف. بوقت عدد الوافدين بأول 8 أشهر من 2026 تراجع 27% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025 نتيجة تداعيات الحرب. احتل لبنان المرتبة 87 بين 190 بلد بالعالم والمرتبة 11 بين 23 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي اللي ورد بنشرة بنك عودة. يسند المؤشر 47 مؤشر فرعي بيتوزعوا على أربع محاور، هي القدرة المؤسسية، الركائز التقنية، الرأس المال البشري، والحوكمة والضمانات، وتحتسب النقاط من 0 ل 100 نقطة، وأحرز لبنان 31.3 نقاط. بقصر بعبدة طلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الطاقة جو صدي على نتائج محادثاته مع الأردن، سوريا، العراق، تركيا، قطر وأبرس بشأن الكهرباء والنفط والغاز ومواقف هالدول من الطروحات اللبنانية. كما بحث عون مع وزير الزراعة نزار هاني تسهيل وصول مزارعي الزيتون لأراضيهم بالتنسيق مع الجيش، إضافة إلى تسويق التفاح والعنب، بظل تصدير لبنان نحو 2000 طن من الإنتاج الزراعي يوميا لدول الخليج.
2: الأضرار الزراعية الكبيرة الموجودة بالجنوب اللي مثل ما بتعرفوا تخطت هيدي الأضرار لتصيب 22.5% من الأراضي الزراعية، يعني أكثر من 56 ألف هكتار. ناقشنا أهمية أنه نأمن أذنات لمزارعي الزيتون لفيهم يقطفوا الإنتاج تبعهم. سوق المملكة العربية السعودية مفتوح أمام المحاصيل الزراعية، الخط البري من خلال المملكة إلى الخليج مفتوح، كل يوم عم نصدر حوالي 2000 طن وإن شاء الله هيدي الوتيرة بترتفع.
1: جولة الأسواق البيضية وكالعادة محلية من بورصة بيروت اللي تني فيها هذه الجلسة على تراجعات على أسهم صيدر ولكن ما زلنا نحافظ على مستويات فوق 70 دولار. الأسواق الخليجية تني هذا الأسبوع بسلسلة الأسواق الإماراتية، طبعا يوم غد نهار الجمعة تداول عادية بالإمارات ومعظم هذه المؤشرات تدخل بمحل بمرحلة من المراوحة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. المؤشرات الأوروبية تراجعت بعد ما رفع المركز الأوروبي الفايدة 0.25% ل 2.5% حذر من أنه ارتفاع أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط بيترك هذا الأمر التضخم مرتفع لفترة أطول. لقيت مؤشرات ضغوط أيضا من أسهم التكنولوجيا قبيل إعلان نتائج أعمال شركة أوراكل الأمريكية مع مخاوف من أنه يعرق رفع أسعار الفايدة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل عام. المؤشرات بول ستريت تتراجع أيضا مع ارتفاع تضخم أسعار المنتجين بالولايات المتحدة ومع ارتفاع أسعار النفط. ينتظر السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجمعة، كل هالبيانات رح تحدد مسار الفايدة باجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل. الذهب أيضا تراجع مع تصاعد توقعات رفع الفايدة الأمريكية بعد بيانات تضخم أسعار المنتجين بالولايات المتحدة. الأونصة تتراجع بحدود 1% تقريبا. النفط ما كسب كتير كبير على النفط، شوفوا البرنت وين صار، عم نوصل ل 108 دولارات تقريبا مع تصاعد هجمات على سفن الشحن بأكبر وتيرة من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. لقيت الدعم أيضا من تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مستويات قياسية عم سجلها النفط الأعلى من أول تموز الماضي. انتقل للعملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل 1.1622 دولار، عم بلاقي الدعم كان من مؤشرات على تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط لمستويات مرتفعة جدا، هالأمر بيعزز توقعات رفع الفايدة الأمريكية. العملات المشفرة وطبعا ننتظر أي قرار على صعيد أسعار الفايدة الأسبوع المقبل من قبل الفيدرالي الأمريكي. لهون وصلت جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، نتابع نشرة معكم.
0: شكرا موريس.
3: شكرا موريس، والآن إلى كونكتد.
4: جد موسى من بشعلة احتفل بعيد ميلاده 103 بطريقة عصرية ومواكبة للترندز بفيديو خطف قلوب الناس وانتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا وحصد أكثر من 2.5 مليون مشاهدة ليثبت أنه فعلا العمر مجرد رقم.

الضيف توثق بسيارة بلا سايق، رجل قرر يختبر سيارة تسلا السايبر كاب بطريقة خطيرة شوي، وقف قدامها وفجأة نط بطريقة ليشوف إذا رح تلحق توقف قبل ما تصدمه. السيارة وقفت بالوقت المناسب، بس هو ما اكتفى، كرر التجربة أكثر من مرة، والسايبر كاب كانت توقف كل مرة قبل ما توصل لعنده.

قبل الذكرى ال 25 لل 9/11 اتاكس، اضاءت سما نيويورك 2977 درون بعدد ضحايا الهجمات. الدرونز تجمعت بالسما وشكلت برجين للتوين تاورز بمشهد مؤثر انتشر بسرعه على مواقع التواصل تكريما لذكرى الضحايا.

0: هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected. والآن إلى صفحة رياضية.
1: البداية رح بتكون مع زيارة وفد اتحاد كرة السلة السوري لقناة أنا سوريا ولا ستوديو فيزيون. تفاصيل أكثر بهالروبورتاج.
2: رسميا أهلي حلب عم يرجع بالدهب.
3: ضمن إطار التعاون بين الاتحاد السوري لكرة السلة وقناة أنا سوريا وشركة ستوديو فيزيون، زار وفد من الاتحاد السوري لكرة السلة برئاسة رئيس الاتحاد رامي عيسى الشركة بلبنان، حيث كانت فرصة لتجديد الشراكة.
4: النقل اللي عملته أنا سوريا كان رائع جدا وساعدنا جدا جدا بموضوع نشر كرة السلة واهتمام الناس. احنا هدفنا كاتحاد كرة السلة سوري انه تكون كرة السلة هي اللعبة الشعبية الأولى مثل لبنان. لما نكون خارج سوريا كتير من الناس بتواصل معي وبيقولوا لي انه شو الدوري السوري الجميل وكيف وكيف اللعبة عم تكون حماسية وصار عم يتابعونا مثل الدوري اللبناني. ان شاء الله يا رب نستمر بهالشراكة لحتى 5-6 سنوات قادمة.
3: التعاون بين أنا سوريا واتحاد اللعبة عم يلعب دور أساسي بتطوير اللعبة المحلية، وهذا يلي ساهم بشكل كبير بتدفق رجال الأعمال لدعم اللعبة، تطوير البنى التحتية وتحريك العجلة الاقتصادية الرياضية.
4: معالي الوزير بدأ بصيانة وإنهاء صالة الفيحاء، وإن شاء الله موعودين ببداية العام القادم بصالة الحمدانية. سألتي كتير رجال أعمال أنه يعتبروا كرة السلة هي جزء من إعادة بناء الوطن.
3: من دون شك عم يرتفع المستوى الفني بالرياضة السورية بهدف عودتها إلى القمة حيث ما كانت طبيعي، ولبنان عم يلعب دور أساسي من جهة رفع صورة النقل التلفزيوني من خلال المعدات المتطورة المستخدمة بالمعايير العالمية والدولية، ما رفع قيمة الدوري المحلي.
1: منتابع مع التكريم السنوي من نادي أتلتيكو الأكاديمي لفرق الأبطال ببطولة لبنان لكرة القدم.
5: خلال حفل حاشد أقيم بمقر نادي أتلتيكو بدبي، كرم النادي فرقه الرياضية البطلة يلي حققت نتائج مميزة ببطولات لبنان لكرة القدم للفئات العمرية، والشي بحضور حشد كبير من الشخصيات الرياضية وأهالي الأبطال ومحبي النادي بالذكرى 20 لتأسيس النادي الأكاديمية الأشهر بلبنان.
6: أنا فخور أنه هالأحلام يلي كنا حاطينا اليوم مش أنه وصلنا لها، وصلنا وتعديناها، وصلنا أكثر منها، أكثر من 14 تايتل لحديث هلأنية. علاقتنا مع الأولمبيك ليوني اللي صار لها 15 سنة وبعدها مكفية لقدام، اللعيبة اللي عم يلعبوا هلأنية برا وبالفيرست ديفيجن شو منا أكثر من هيك.
7: عم نربي جيل بالأخلاق بالأداء بالإتكس بالفاليوز، وهذه شغلة كتير مهمة لنا. نحن كتير فخورين بزيت الوقت، عم نقول بعشرين سنة عملنا كل الشغل، يعني عم نطلع لقدام وأحلامنا كتير كبيرة.
5: وبالختام تم توزيع الشهادات على كافة الفرق وخاصة لاعبي مواليد 2008 يلي حققوا نتائج مميزة على مدار السنوات الأخيرة.
1: هذا كان كل شيء، عودة لكم.
8: شكرا نجيب.
9: والآن إلى الفقرة الفنية.
0: أغاني كتيرة عالمية نجحت وشكلت هيت صيف 2026، وتصدرت أغنية أريانا غراندي هيت ذات اي ميد يو لاف مي قائمة بيلبورد جلوبال 200 لأغاني صيف 2026، وهي الأغنية الرئيسية من ألبوم بيرل، وهو الألبوم السابع للنجم اللي بيتصدر قائمة بيلبورد 200. وتصدرت المرتبة الثانية أغنية تشوزن تكساس لإلا لانجلي، والمرتبة الثالثة فهي من نصيب الراحل مايكل جاكسون لأغنيته بيلي جين. وبنسمع أغنية أريانا اللي تصدرت القائمة اللي ضمت كتير من النجوم مثل دريك، بي تي اس، شاكيرا، جاستن بيبر ونيكي ميناج.

0: طرح الإعلان التشويقي لفيلم ريمين المقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً واللي بتحمل اسمه. الفيلم من بطولة جيك جيلنهول وفيبي دينيفور، وبيجمع الرومانسية والغموض والعناصر الخارقة للطبيعة، وبنشوفه بصالات السينما خلال عيد الحب ب 2027.
1: Ren? You okay?
0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
2: في عنيا افتتاح حديقة للحفلات تجمع الترفيه والاهتمام بالصحة النفسية. الأجواء والتفاصيل يوافينا بها الزميل ماريو دويري الذي ينضم إلينا من هناك. ماريو، ما هي الأجواء في خلال هذا الاحتفال؟
3: مساء الخير. يعني هون أكثر بكثير من حديقة للحفلات. عنيا هالضيعة اللي عرفت بأنها هي الضيعة الأكبر للصلاة والإيمان تحولت اليوم تتكون مكان تمزج بين الطبيعة اللوكجري والويلبينج. نحن على بعد أمطار قليلة من دير عنيا مثل ما شايفين بعدسة الزميل صيف ماضي، ورح أطلب من دانيال جميل. دانيال، يعني اليوم شفنا كتابك Nothing Stopped You، واليوم مجال جديد بالويلبينج وبالراحة النفسية للبناني بهالأوضاع الصعبة عم بتفتتحيه بهذا المكان. خبرينا أكثر.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الو تريزي، خلي لي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخاطري ويرحم موتاك. مسرحية القرن البيضو
7: ب 12 أيلول 12 أيلول.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: LBCI. مساء الخير. أين سترد أمريكا على إيران وكيف؟ الداعي لهذا السؤال تطوران شكلا ضربة إيرانية لأمريكا. الأول، ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بطائرات عسكرية أمريكية عدة في قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن. والثاني، تقدم حوثي في اليمن بدعم إيراني. فرئيس مجلس القيادة اليمني رشيد العليمي أعلن أن حماية سواحل بلاده تمثل مصلحة عربية ودولية مشتركة، وذلك عقب تحقيق الحوثيين المدعومين من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب من خلال السيطرة على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن العليمي قوله في خلال استقباله السفير المصري إن حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية تمثلان مصلحة يمنية ومصرية وعربية ودولية مشتركة. السؤال الثاني في سياق التصعيد في الخليج، هل توضع اتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان على المحك بعد استهداف المملكة؟ أجوبة من دون أسئلة حتى الساعة. أما لبنانيا فإن النبطية ما زالت في عين العاصفة، جرعة اطمئنان من السلطة بعد النداء الثاني منها، ولكن ماذا بعد هذه الجرعة؟ عربيا، تطور لافت، فقد أعلنت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهلت سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد سنوات من التوتر المتصاعد بين البلدين.
4: الجديد. مساء الخير. لبنان معلق على حبال مواعيد أيلول بمؤتمراته ومفاوضاته وتطورات ميدانه المشتعل، ولا شيء حتى الساعة في دائرة اليقين، وبينما تغيب الضمانات الحتمية تحضر الوعود المبدئية بخفض التصعيد كأولوية، معطوفا على دعم أمريكي لخطوات الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها جنوبا. فالدولة تحاول أن تجد لها موطئ قدم بين الركام من النبطي إلى صور وعرب صليم. وصلت النداءات إلى بعبدا، وفي مجلس الوزراء كان الجواب على لسان رئيس الجمهورية: سمعناكم، نحن إلى جانبكم، لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب، منطلقا من ثابتة أن الجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، والجنوب ما زال تحت النار، فالجيش يعزز حضوره في النبطية، والأجهزة الأمنية تستعد للانتشار، والسلطة السياسية تقول إن صمود الأهالي أولوية، وإن عودة الدولة إلى الجنوب لم تعد شعارا بل مسؤولية. وفي المقابل إسرائيل تواصل القصف والضغط، والهدنة تبقى هدنة مثقوبة، والجنوب يعيش بين نار قائمة واحتمال نار أكبر. أما على الخط الأمريكي فالكلام أكثر وضوحا، الجنوب لا يعود إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، وقرار الحرب والسلم للدولة، والجيش اللبناني هو من يتولى بسط السيادة. وفي لبنان كل طريق يقود إلى طريق آخر، الجنوب يقود إلى التفاوض، والتفاوض يقود إلى روما، وما قبلها يقع مؤتمر الجيش في باريس، وما بعد باريس نيويورك. ففي 17 من أيلول مؤتمر دعم الجيش في باريس، والذي بحسب مصادر دبلوماسية سوف يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس جوزيف عون، وبمشاركة 20 دولة من بينها دول عربية وخليجية وبحضور أمريكي. وعلى مسافة الفترة الفاصلة عن الموعد الباريسي المنتظر، يجلس لبنان على مفترق دقيق، حيث سترصد العين الدبلوماسية الدولية مدى قدرة الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ تعهداتها وبسط سلطتها على الأرض. ومن باريس ينطلق العنوان اللبناني إلى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيشرح رئيس الحكومة نواف سلام تفاصيل الواقع اللبناني أمام الجمعية العامة، ومن هناك ينتقل المسار اللبناني إلى جلسة مفترضة في روما أواخر أيلول. وعلى هذه الرحلة بين العواصم تدور عقارب الجهود الدبلوماسية وراء كواليس المقرات وخلف نقاط المباحثات لمحاولة إرساء واقع يؤسس لمرحلة ثابتة من التفاهمات. وقد بدأ ذلك بسلسلة اتصالات سعودية أمريكية، ويحتاج استكمالا إلى ضغط أمريكي على إسرائيل لعدم إغراق الساحة الجنوبية في صندوقة الانتخابات الخريفية، كما يحتاج في المقابل إلى إقناع لدى أو إلى اقتناع لدى حزب الله بوضع مصلحة لبنان واللبنانيين وأهل الجنوب كأولوية تتخطى كل ارتباط خارجي، وإعطاء الدولة اللبنانية زمام الحل والربط على مساحة الميدان وتطوراته. من النبطية بدأت الحكاية، لكنها ليست حكاية النبطية وحدها، إنها حكاية دولة تحاول أن تستعيد حضورها في اللحظة التي يتسع فيها غياب اليقين. فإما أن تسبق الدولة النار، وإما أن تسبق النار الدولة، وبين الاثنين لبنان ينتظر.
5: MTV. لبنان أعلن 10 أيلول يوما وطنيا للوقاية من الانتحار. فهل يدرك حزب الله فائدة اليوم الوطني المستحدث فيوقف انتحاره الجماعي الذي لا يؤدي إلا إلى نحر أبناء بيئته ومعهم جميع اللبنانيين؟ إنه السؤال المطروح في ضوء ما يحصل في النبطية، علما أن المنطقة تحولت منطقة تجريبية من دون تخطيط مسبق ومن دون إعلان رسمي، فأعين العالم كلها موجهة إليها لمعرفة ما إذا كان حزب الله سيوقف طوعا معاركه العبثية المدمرة ويترك للقوى الشرعية اللبنانية أن تلعب دورها المطلوب. بالتوازي، رئيس الجمهورية أعلن موقفا متقدما في مجلس الوزراء، إذ أكد أن الجنوب جزء أساسي من لبنان، وأن الدولة استمعت إلى نداءات أبنائها في النبطية وصور وعرب صليم وهي إلى جانبهم، وقد آن الأوان لكي تعود إلى الجنوب. فهل تكون عودة الدولة إلى الجنوب انطلاقا من بوابة النبطية؟ وهل سيقبل حزب الله بالأمر الواقع؟ أم يستمر في مكابرته التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار والقتل، بل حتى إلى تكرار تجربة علي طاهر، وإنما بشكل أقصى هذه المرة. أثابت أن الدولة أمام امتحان مفصلي هذه المرة، وهي تلقى دعما غير محدود من المجتمعين العربي والدولي بهدف استعادة سلطتها وهيبتها، وهو ما عبر عنه البيان الصادر عن السفارة الأمريكية الذي أكد أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، وأن الشعب اللبناني يبدي يوميا تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله.
6: المنار. المنطقة تغلي على أعلى درجات التوتر والضياع الانتخابي الأمريكي والصهيوني، ومعها تغلي أسعار النفط والاقتصاد العالمي. ومن حيث لم يحتسب صناع الأزمات، طفى اليوم فوق صدارة الأحداث اسم المخا في محافظة تعز اليمنية التي استعادها الجيش اليمني وقواته الحكومية، وباتت المدينة الاستراتيجية المطلة على باب المندب بابا مهما لكسر الحصار الظالم عن الشعب اليمني وإغراق أوهام وأحقاد أهل العدوان في البحر الأحمر. وبما يليق بأهل الحكمة والإيمان ورجال الدولة والمسؤولية، سارعت السلطات اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه أهلها في تلك المنطقة، وطمأنت العالم أنها ملتزمة بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، داعية الحريصين على أمن تلك الملاحة للضغط على المستوى السعودي لإيقاف عسكرتها في تلك المناطق. وهو المنطق المنسحب على مضيق هرمز، حيث يؤكد الإيرانيون رغم كل جنون الأمريكيين أن رفع الحصار الاقتصادي وإعادة الأموال الإيرانية ووقف العدوان على إيران وفلسطين ولبنان أقرب الطرق لفتح المضيق. فيما العالق في ضيقه الاقتصادي والانتخابي أي دونالد ترامب قرر إعطاء رشوة انتخابية على الهواء مباشرة بوعده لكل أمريكي $5,000 إذا ما أعاد انتخاب حزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية، وهو ما يشبه الاعتراف بعجزه عن التحكم بالأمور، لا سيما أسعار النفط التي تحرق كل أوراقه. أما شريكه الإسرائيلي الذي يخوض معركته الانتخابية بدماء الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، فقد أكملت قواته حرب الإبادة العمرانية في الجنوب اللبناني، فيما يجدد وزراؤه موقفهم الرافض للانسحاب، محاولين استخدام أمن النبطي وأهلها كجولة من دعايتهم الانتخابية لتشاركهم بها سلطة لبنانية هائمة على أوهامها، يعرف بخياراتها بل يعرف بخياراتها السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبأحلامها زميله ديفيد هيل. فالسفير الأمريكي السابق في لبنان أراد أن يعرف العالم على أحلام جوزيف عون، كاشفا في مقابلة صحفية أن لدى الرئيس اللبناني حلما ليس فقط بتحقيق الملحق الأمني الوارد في اتفاق الإطار، بل بالتقدم بشكل أسرع نحو علاقة سلام مع إسرائيل، ناقلا عنه التزامه بإتمام مهمة نزع سلاح حزب الله بعد إضعافه على يد الجيش الإسرائيلي كما قال. ولأنه لا قول رئاسي حتى الآن ينفي كلام دبلوماسي أمريكي بهذا المستوى، فإن مستوى الوهم المسيطر على هذه السلطة الحاكمة يبدو أنه أفقدها كل اتزان وطني، وبادت تهذو بأحقادها عبر محاضر لقاءاتها. أما محاضر جلساتها الحكومية فكأنها تناقش شؤون دولة غير تلك التي تتعرض لحرب إبادة صهيونية بشراكة أمريكية وشهادة تفاوضية منها.
5: من واشنطن إلى طهران مسار يتأرجح بين ضغوط متصاعدة ومحاولات دبلوماسية لا تزال عاجزة عن تبديد خطر الانفجار. وفي اليمن ترتفع وتيرة التصعيد العسكري فاتحة جبهة إضافية في منطقة تقف أصلا على حافة مواجهة أوسع، فيما تتشابك رسائل الميدان مع حسابات القوى الإقليمية والدولية. أما في لبنان الذي تتخبط سلطته في ملف الجنوب المحتل وحصر السلاح المتعثر، فالحكومة على موعد مع جلسة مساءلة نيابية بطلب من تكتل لبنان القوي بعدما تراكمت الإخفاقات وتكاثرت الوعود من دون نتائج. لكن المفارقة أن الأحزاب المشاركة في الحكومة تواصل المزايدة، حيث تمعن في اعتماد خطاب يتقمص دور المعارضة وكأنها غير موجودة على طاولة مجلس الوزراء وغير شريكة في قراراته ومسؤولة عن نتائجه.
7: وفي ملف العفو العام، نجح طعن التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري في وقف تنفيذ القانون مؤقتا بانتظار البت بأساس الطعن. فتوقف مفعول قانون يثير اعتراضات سياسية وشعبية واسعة ويطرح أسئلة خطيرة حول العدالة وحقوق الضحايا ودماء شهداء الجيش. فهل تتحول جلسة المساءلة إلى محاسبة حقيقية أم تبقى مجرد منبر جديد للمزايدات؟ وهل يضع المجلس الدستوري حدا لأخطاء قانون العفو أم تعود التسويات السياسية لتتقدم مرة أخرى على العدالة وحقوق الناس؟
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا
3: متأمل لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
6: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: وسعتم أوقات موجزة 9:15 من صوت كل لبنان. نبدأ أو نستهل الموجز بالخبر الجنوبي، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء بتفجير الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر. هذه التفجيرات أدت إلى وصلت إلى قرى صيدا وسور، حيث شعر أهالي الجنوب حتى صيدا بهزة إثر التفجير الضخم في منطقة علي الطاهر. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها، فيما تحدثت عن جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. كما طلبت لجنة الميكانيزم من الأجهزة الأمنية وقف تسيير الدوريات اليوم في النبطي لأسباب أمنية. إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدمير سلسلة جبال شقيف، وأشار أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على ما وصفها بسلسلة جبال علي الطاهر. تزامنا، حذر مسؤول في الجيش الإسرائيلي من أنه في حال تدخلت إيران ردا على ما يجري في لبنان فستتلقى ضربة قوية. هذا وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتابع اتصالات من جنوب لبنان، حيث يطالب الأهالي الحكومة بفرض سيادتها ومنع حزب الله من تخزين الأسلحة وإطلاقها من مناطقهم، واعتبر أن سلاح الحزب لم يجلب للبنان سوى الدمار، كما شدد على أنه لا يزال عقبة أمام السلام. يأتي ذلك في وقت أوضحت الخارجية الفرنسية أن اجتماع باريس الهدف منه دراسة احتياجات الجيش اللبناني على أن يبحث تقييم الوضع الأمني أيضا في الجنوب. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال احتفال وضع حجر الأساس لتوسعة مرفأ بيروت أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة بما يعزز قدرات المرفأ على المنافسة واستقطاب خطوط التجارة والملاحة العابرة. وأشار الرئيس سلام إلى أن رؤية الحكومة لمرفأ بيروت هي نفسها رؤية لبنان الذي نريد، لبنان الدولة الحديثة والفاعلة، ولبنان دولة القانون والمؤسسات، ولبنان الانفتاح والانتاج معا، ولبنان الذي يستعيد ثقة أبنائه وثقة العالم. اعتبر نادي قضاة لبنان عبر منصة أكس أن قرار وقف تنفيذ قانون العفو العام خطوة تعيد للعدالة هيبتها ولدولة القانون مكانتها. علقت روابط التعليم الرسمي اعتصامها المقرر غدا بعد الاتفاق على إدراج بند واضح لرواتب موظفي القطاع العام في موازنة 2027، فيما يستمر إضراب الأساتذة الملحقين بوزارة التربية. فاصل ونعود.
2: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بالستين دولار بالسنة. حمل تطبيق قمن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار عبر إذاعة صوت كل لبنان. في بيان مشترك صدر منذ قليل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي دمر بنية تحتية لحزب الله تحت الأرض في سلسلة علي الطاهر، وأشار إلى أن الجيش استكمل تنظيم المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني. وعشية السنة العبرية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا أن إسرائيل دمرت القدرات النووية الإيرانية مرتين، زاعما أن طهران عودت مساعيها لإنتاج سلاح نووي، وقال أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا مدام في رئاسة الحكومة الإسرائيلية. كما شدد على استمرار استهداف ما وصفه بالمحور الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل توجيه الضربات إليه بكل قوة. هذا وكشف مسؤول أمريكي للقناة 13 الإسرائيلية عن أن إيران تخطط لهجوم كبير يستهدف إسرائيل ردا على الضغوطات المتزايدة عليها. إلى ذلك أوضحت صحيفة وول ستريت نقلا عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين بأن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض باستخدام مكونات مخزنة. هذا وأفادت وسائل أعلام رسمية نقلا عن الحرس الثوري الإيراني بأن إيران قصفت قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هيدا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
3: بتنعش 12 أيلون 12 أيلون.
1: نبا هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
4: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم: معارك ضارية في اليمن ومدينة المخا الاستراتيجية المطلة على باب المندب تحت سيطرة الحوثيين.
2: الليلة كانت كارثة إنسانية متكاملة الأركان تتطلب تدخل عاجل لإنقاذ العالقين والمصابين هناك.
1: الطائرات المسيرة تعاود هجماتها على أم درمان بولاية الخرطوم.
3: اليوم صحينا على أصوات الطيران المسير تبع الدعم السريع، رجع فينا إحساس الخوف والتوتر.
1: وبسبب نقص الزيوت، المستشفى المعمداني بمدينة غزة يعلن توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل بشكل كامل.
4: تعطل هذا المولد وهو الأخير الموجود لدى المستشفى يعني توقف خدمات كثيرة ضمن أروقة هذه المستشفى.
1: من اليمن إلى غزة ومن السودان إلى إيران، مشهد إقليمي يزداد توترا وجبهات مفتوحة تتقاطع فيها الحسابات العسكرية والسياسية بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر. في اليمن تتصاعد المعارك والحوثيون يوسعون نطاق المواجهة فيما تتواصل الضربات السعودية، وفي قلب هذا المشهد يبرز مضيق باب المندب أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم، وسط مخاوف من أن تتحول المعركة إلى أزمة تتجاوز حدود اليمن. وفي السودان تعاود الطائرات المسيرة استهداف أم درمان فيما تستمر الحرب في حصد الأرواح وتوسيع دائرة المعاناة. أما في غزة فتستمر الغارات الإسرائيلية وسقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال. حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ونرصد فيها أبرز التطورات بالمنطقة كما نقترب من تفاصيلها. ومعكم اليوم محمد عبد الجواد. البداية من اليمن، حيث تتواصل معارك ضارية بين القوات المدعومة من السعودية ومسلحي الحوثي المتحالفين مع إيران، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا، فيما تفيد السلطات اليمنية بأن مقاتلي الحوثي قد استولوا على مدينة المخا الساحلية المطلة على مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. لصورة أقرب عن التطورات في اليمن تنضم إلي الآن زميلتي أميرة دكروري من فريق البرنامج. مرحبا بك أميرة.
5: مرحبا بك محمد وبالمستمعين.
1: بعد الإعلان عن سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، ماذا نعرف عن أهمية هذه المدينة؟
5: المخا محمد تقع على بداية الطريق الجبلي الساحلي المؤدي مباشرة إلى مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، وتمر عبره حركة تجارية وملاحية ضخمة بين آسيا وأوروبا. الطريق الساحلي من المخا مرورا برأس العارة وصولا إلى باب المندب ثم عدن يبلغ طوله نحو 200 كيلومتر تقريبا. يمكن القول ببساطة محمد أن من يسيطر على المخا يقترب أكثر من التحكم بالممر المؤدي إلى باب المندب، وبالتالي يملك موقعا متحكما بشكل ما، إذا جاز التعبير، يعني يمكن أن نقول يتحكم بشكل كبير في حركة الملاحة الدولية القريبة من هذا المضيق.
1: نعم، ربما هناك مناطق أخرى تشهد قتالا يوصف بالضاري في هذا التوقيت، ماذا نعرف عن مناطق القتال الأخرى؟
5: صحيح، يعني مصادر حكومية قالت لرويترز إن الحوثيين يشنون هجمات على جزر حنيش الاستراتيجية في البحر الأحمر، وأضافت أن القوات الحكومية وحلفائها ينتقلون جنوبا إلى مدينة ذباب الواقعة مباشرة على مضيق قبالة جزر بريم، وهذا التحكم أو هذا التمركز هو ضروري للسيطرة على الطريق الرئيسي المؤدي لباب المندب، ولذلك القوات الحكومية مهتمة جدا بوجودها وبتمركزها في هذه المنطقة. أيضا في تعز، الساحل الغربي على تعز كله مليء بالاشتباكات في أكثر من جبهة، هناك تعزيزات عسكرية يقال إنها وصلت إلى هذه المنطقة مرة أخرى، هناك اشتباكات ضارية في موزع والوازعية وجبل حبشي في هذه المنطقة غرب تعز. أيضا في مأرب والجوف ما تزال الاشتباكات جارية، هناك أيضا مقاتلات وغارات مسلحة غارات استهدفت تجمعا ومركز قيادة حوثي في جبل حبشي.
1: غارات يعني مدعومة من السعودية للقوات الحكومية أم غارات للسعودية نفسها؟
5: غارات من القوات الحكومية.
1: نعم.
5: ضربت هذه المنطقة. في الجو الحكومة والجيش اليمني أيضا يحرز تقدما في هذه الجبهة. في البيضاء هناك تحركات عسكرية مستمرة، وهي محافظة وسطى تعد نقطة تماس هامة بين الطرفين. في الضالع كذلك هناك معارك في منطقة مريس، وهناك توترات محلية أيضا في هذه المنطقة تحديدا.
1: إذن هي معارك متواصلة في عدة مناطق لابد أن لها تداعيات إنسانية، سنتوقف عندها بالتفصيل بعد قليل.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: وهكذا نعود إلى مدينة المخا، حيث رصدنا تفاصيل المشهد هناك واستمعنا إلى عدد من المواطنين الذين نقلوا صورة عما يجري بالمدينة.
6: احنا من ابناء المخا جالسين هنا، كان احنا عايشين بامان واستقرار، ودالحين الحوثي دخلنا عندنا، احنا مفقوعين وعيالنا مشردين، ما بيش معانا ما ناكل ولا معانا ما ننزح به، البيوت طرق مغلقه قبالنا، ما نعرفش لا ندبر امورنا. احنا كنا في امن واستقرار وكنا جالسين مطمنين مفتهنين مرتاحين، الان اقل حوثي يخرجها من ظهورنا.
7: أمس الليل حصلت اشتباكات بين أنصار الله والقوات الحكومية اللي موجودة هناك، وتمكنوا أنصار الله من الدخول إلى منطقة المخا، موجودين متواجدين، وكل ساعة وساعة يخرجوا للتنشيط في نفس الشوارع ونفس هذا، وما زالت المؤسسات مغلقة لحد الآن، والمحلات التجارية مغلقة، والناس متخوفة لحد الآن، مش عارفين وضع أنصار الله إيش بيصلحوا فيه. كل إنسان خايف على نفسه من الشعب، والمواطنين خايفين على أنفسهم، ولكن الحمد لله في اطمئنان من قبلهم.
2: الاقتحام كان مفاجئ، الهلع عام جميع أنحاء البلاد، أجبر الجميع على الفرار وسط مشاهد مروعة للجرحى الملقيين في الشوارع دون مغيث، طوفان للنازحين الذين تركوا كل شيء خلفهم بحثا عن نجاه وعن ممر آمن. الليلة كانت كارثة إنسانية متكاملة الأركان تتطلب تدخل عاجل لإنقاذ العالقين والمصابين هناك.
1: مواطنون من داخل مدينة المخا. وفي السياق أفادت مصادر محلية بأن مدينة المخا قد شهدت حركة نزوح واسعة للسكان باتجاه مدينة عدن وسط تصاعد التطورات الميدانية على الساحل الغربي. تواصلنا مع بعض النازحين الذين خرجوا من المخا في طريقهم إلى عدن.
8: والله مرقم احنا بالشوارع، لا ماكل ولا مشرب من امس، والمطر فوقنا واحنا هربنا من المواجهه ومضرب فوقنا، رجعنا خرجنا وبهدلنا اولادنا، واحنا مبهدلين واحنا قاعدين بهدر بنقزعنا، خليها على الله بس شكر مع الله، مضرب والمواجهه فوقنا وكل حاجه، والله احنا نصبر عليها ما نصلح امر الله.
9: نازحين من الحرب، والحرب فوقنا، والمدافع كل ليلة فوقنا تضرب، ومعايا ستة انفار ومدالة هنجياء مساكن، ما معايش حتى حق الحليب، ما معايش حتى الطلبال، كل يوم احنا نازحين من دينة لدينة، هربنا من هذه البكال نزحنا الكذي، والمدافع من فوقنا تضرب.
1: نازحون من مدينة المخا. ومن ناحية أخرى قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبية محافظة الحديدة. مواطنون من الحيس تواصلوا معنا.
8: والله مرقم احنا بالشوارع، لا ماكل ولا مشرب من امس، والمطر فوقنا واحنا هربنا من المواجهه ومضرب فوقنا، رجعنا خرجنا وبهدلنا اولادنا، واحنا مبهدلين واحنا قاعدين بهدر بنقزعنا، خليها على الله بس شكر مع الله، مضرب والمواجهه فوقنا وكل حاجه، والله احنا نصبر عليها ما نصلح امر الله.
9: نازحين من الحرب، والحرب فوقنا، والمدافع كل ليله فوقنا تضرب، ومعايا ستة انفار ومدالة هنجياء مساكن، ما معايش حتى حق الحليب، ما معايش حتى الطلبال، كل يوم احنا نازحين من دينا لدينا، هربنا من هذه البكال نزحنا الكذي، والمدافع من فوقنا تضرب.
1: مواطنون من حيس جنوب الحديدة. ومع عودة التصعيد العسكري منذ مطلع سبتمبر أيلول الجاري، عاد شبح القصف المدفعي ليخيم على سكان مدينة تعز الذين باتوا يعيشون حالة من القلق والخوف جراء القصف العشوائي وسط ظروف إنسانية صعبة، كما تحدث لنا بعض سكان المدينة.
10: مع وقوع الحرب من جديد ارتفعت الأسعار خلال اليومين هذه، ارتفع الفيشة الداخل طبعا من 39,000 إلى 42,500، وارتفع في كل شيء، في الغاز، الغاز يعدم بشكل نهائي، وانقطاع الطرقات، والأمور يعني تساءل الأسوأ.
11: الوضع صار مخيف جدا للغاية في تعز، والناس ما مش عارفين إيش بتحصل معهم
0: بالأيام القادمة. الأسعار بدأت ترتفع جدا والخدمات صفر، ما فيش أي خدمات مع الحروب، مع دخل الحروب هذا بالأيام هذه.
11: طبعا الخدمات بمدينة تعز السنوات الأخيرة هي أصلا متوقفة، والخدمات اللي كانت متوفرة مثل الكهرباء التجارية الآن بدأت تتأثر بشكل أكبر، يعني الأسعار أسعارها ترتفع كل يوم، وخصوصا الآن مع انقطاع مثلا خط المخا تعز، وأيضا هيئة العبد تعرضت لقصف الأيام الأخيرة. هذه كلها أثرت على الوضع العام في مدينة تعز من حيث أن الأسعار بدأت ترتفع، يعني بدأنا نلحظ ارتفاع بأسعار المواد الغذائية، إلى جانب أنه الناس قلقين، يعني حركة السوق في مدينة تعز بدأت تتأثر بشكل كبير.
1: مواطنون من مدينة تعز،
12: كن على اتصال بالعالم من خلال تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد. اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات فورية للأخبار الموثوقة على هاتفك. تابع عناوين الأخبار العالمية والإقليمية التي تهمك، بالإضافة إلى التحقيقات الاستقصائية الجريئة وتغطية تلفزيونية مباشرة ومستمرة. كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: وفي وقت تتصاعد فيه أجواء التوتر في جنوب إيران، أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان، من دون أن تتضح حتى الآن طبيعة هذه الانفجارات أو حجم الأضرار الناجمة عنها. آخر المعلومات بشأن الانفجارات التي شهدتها مواقع إيرانية مع الصحفية علا المسعودي من طهران.
13: في بعض المقاطع والتقارير المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تنسب ضربات إلى الولايات المتحدة من دون تأكيد الجانب الأمريكي، أما الجانب الإيراني اكتفى بوصفها سقوط مقذوفات معادية على مناطق في سيريك، كما سمع دوي الانفجارات في تلك المنطقة منطقة سيريك. هذا ما تحدث عنه اليوم شهود عيان من ساكني محيط المضيق، فضلا عن سماع دوي انفجارات ليلة أمس في أفق المضيق مردتها لاستهدافات طالت سفن تتحرك في المضيق دون تحديد الجهة المستهدفة. أما في الأيام السابقة كان تركيز التصعيد والهجمات على مناطق ومدن أيضا محادية لمضيق هرمز، وتم استهداف سفن إيرانية محملة بالنفط وهو ما جعل الإيرانيون يردون على ذلك من خلال استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة وأيضا القطاعات العسكرية في المياه. بالنسبة للإيرانيين فإن المشهد لا يقرأ فقط باعتبارهم مواجهة عسكرية، وإنما أيضا باعتبارهم مواجهة من أجل حرية اقتصادهم. أما الدخل الإيراني رغم المواجهة العسكرية التي يحاول الجانب الإيراني مضاعفتها لرفع الكلفة على الجانب الآخر، إلا أن هناك مخاوف شعبية تتركز بشكل أساس على هذا السؤال، وهو إلى متى ستستمر هذه الحرب سواء كانت اقتصادية أو عسكرية، لأن من الطبيعي أن هذا يؤثر ويستهدف حياة المواطن اليومية سواء كان من سكان خط التماس في الجنوب الإيراني أو حتى في أنحاء أخرى من إيران، لأن الزعزعة الأمنية والاقتصادية مشهودة على كافة الجغرافيا الإيرانية.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي كانت معنا من طهران، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
14: أخبار الشرق الأوسط.
15: السلطات اليمنية تؤكد سقوط مدينة المخا الساحلية على مضيق باب المندب الاستراتيجي في قبضة الحوثيين، وأسعار النفط وصلت ارتفاعها لتتجاوز $100 للبرميل. معركة المخا فجرت أيضا أزمة نزوح جديدة.
9: هربنا بالأقدامنا، يلا هربنا برواحنا، ولا عشان لنا حاجة من بيوتنا، كبينا بيوتنا وكبينا كل شيء اللي معانا وهربنا يلا كذا.
15: إيران تقول إنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز أمس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول في منطقة جبل الشيخ جنوبية سوريا خلال تفقده مع وزير الدفاع القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك إن إسرائيل قريبة جدا من إسقاط النظام في إيران.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: الخارجية السورية نددت بزيارة نتنياهو، ووصفت هي والخارجية المصرية في بيانين منفصلين دخوله الأراضي السورية بأنه غير شرعي واستفزازي وانتهاك لسيادة سوريا. الجيش اللبناني سجل 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل منذ توقيع الاتفاق في 26 من يونيو حزيران الماضي. هجوم بطائرة مسيرة على مدينة أم درمان في الساعات الأولى من فجر اليوم وسط أنباء عن مقتل عدد من الأشخاص جراء الهجوم. محمد عثمان مراسل بي بي سي.
16: سمع دوي انفجارات هائلة في منطقة وادي سيدنا العسكري ومنطقة الإسكان المكتظة بالسكان.
15: الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد عام من اتهام الرئيس تبون للإمارات بالتدخل السافر في شؤون الجزائر، وتمهل السفير الإماراتي 48 ساعة للمغادرة. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
18: مرحبا بك محمد وبمستمعين الكرام.
1: رغم ما شهده السودان صباح هذا اليوم تحديدا في أم درمان من هجوم بالطائرات المسيرة، ولكن يبدو أن هناك من كان يحتفل بالأمس بدخول الكهرباء.
18: نعم بالفعل، انتشر فيديو على فيسبوك يظهر فرحة سكان أحد أحياء منطقة الجريف غرب الخرطوم، وهم يستقبلون إعادة تشغيل التيار الكهربائي بعد انقطاع منذ اندلاع الحرب.
19: الله أكبر،
20: الله أكبر،
19: الله أكبر،
20: الله أكبر، الله أكبر.
1: يبدو أن الكهرباء تستحق كل هذه الفرحة، كيف جاءت التعليقات؟
18: ترجمت العديد من التعليقات هذه الفرحة، وأبدأ عديدون سعادتهم لفرحة هؤلاء الأهالي بعودة التيار الكهربائي بعد غياب، فيما تساءل آخرون عن موعد عودة التيار الكهربائي إلى مناطقهم. بعض المتابعين التقطوا تعامل موظفي الكهرباء مع الأسلاك والأكشاك الكهربائية دون حماية وانتقدوا هذا الفعل.
1: وهذا كان موجودا في الفيديو الذي أخذت منه.
18: نعم
1: هذا المقطع.
18: في هذا المقطع.
1: نعم. من السودان إلى أين هاشم؟
18: إلى سوريا. انتشر فيديو يظهر ارتداء رجال المرور في حمص كاميرات محمولة لتوثيق المخالفات الميدانية وحسم الخلاف مع السائقين بالصوت والصورة، بهدف ما قالت عنه شرطة المرور تعزيز الانضباط المروري.
21: أنا بدي حطك خالة في تجاوز إشارة اللوحة الإدمانية. ليش
22: ما توقعتك؟
21: أقسم بالله. ليش ما أنك حطت قدامك؟ تجاوز إشارة زائد تركيب فيني عسكري شرطي القانون على أي إنسان بسوريا.
1: كيف رأى المعلقون هذا الإجراء؟
18: معظم إن لم يكن التعليقات محمد رحبت بهذه الفكرة، اعتبروها خطوة على الطريق الصحيح. البعض طلب أن تعمم هذه الفكرة في كل سوريا.
1: الختام يبدو أنه من مصر كما أرى.
18: نعم بالفعل من مصر، حيث قطع الأشجار ما يزال يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. انتشرت العديد من المقاطع المصورة حول هذا الموضوع، من بينها فيديو لسيدة مسنة تعترض على قطع الأشجار أمام منزلها.
23: أنا بعمل على حسابي 8 سنين عمله، عايزين تقطعوا 7 قطعوها، بس أنا هبعتها لبره. أنا 8 أنا أقدر وحدي. كل ده لو عندي أوضة وفيها الجنينة هتم بيها.
18: هذا الفيديو محمد بحسب ما استمعنا إليه يظهر جدلا بين سيدة مسنة مع رجال للمرافق يريدون قطع هذه الأشجار. لا يظهر الفيديو بالطبع ما إذا كانت هذه السيدة قامت بزرع الأشجار في منطقة ربما لا تملكها أو غيره بحسب ما رأينا من التعليقات، لكن أريد أن أشير في هذا الأمر أن هذه الأصوات التي ارتفعت تندد بقطع الأشجار كان من نتيجتها توجيه للرئيس المصري في مطلع سبتمبر بعدم قطع الأشجار والعمل على مشروع لتخضير القاهرة، تحويل المساحات الخالية لمساحات خضراء. أيضا صدر قرار من وزارة التنمية المحلية يحظر قطع الأشجار في المدن الجديدة،
1: لعله ينفذ. أشكرك شكرا جزيلا هاشم على هذه الجولة.
18: شكرا لك.
1: إلى السودان، حيث لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر هجمات بطائرات مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع مستهدفة أحياء واقعة في شمال وغرب أم درمان بولاية الخرطوم. وقد دوت في ساعات الصباح الأولى انفجارات قوية في أم درمان خاصة في المنطقة المحيطة بمعسكر سركاب بمحلية كرري شمال أم درمان، علاوة على مواقع في غرب أم درمان. التفاصيل مع مراسل بي بي سي محمد محمد وثمان.
16: بعد حالة من الهدوء النسبي الذي استمر لأسابيع، تفاجأ سكان العاصمة السودانية خرطوم وتحديدا مدينة أم درمان الواقعة في غرب العاصمة بهجمات من طائرات غير طيار فجر اليوم، وسمع دوي انفجارات هائلة في منطقة وادي سيدنا العسكري ومنطقة الإسكان المكتظة بالسكان. بحسب إفادة شهود العيان فإن هنالك دوي انفجارات هائلة سمع الناس صباح اليوم. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من قبل الجيش السوداني حول هذه الهجمات، كما لم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع التي تتهم دائما بالوقوف وراء هذه الهجمات التي ظلت يعني تستهدف العاصمة السودانية الخرطوم. أيضا الجهات الصحية لم تصدر أي يعني بيانات بشأن حجم الخسائر البشرية، ولكن بعض المصادر وبعض إفادات شهود العيان تتحدث عن مقتل يعني 4 أشخاص من أسرة واحدة من بينهم 3 أطفال عندما انفجرت أو وقعت شظايا إحدى الطائرات المسيرة التي اعترضتها يعني الدفاعات الجوية من الجيش السوداني، التي اعترضت هذه المسيرات عندما سقطت كشظايا على هذا المنزل وأدى إلى مقتل يعني أفراد هذه الأسرة. وكما ذكرت يعني هذه المعلومة سمعناها من شهود عيان لم يتم التصريح بها من مصدر رسمي، ولكن هذا الأمر ورد بشدة خاصة وأن الهجمات ظلت يعني تستهدف المدنيين في أم درمان وغيرها من المناطق التي ظلت يعني مستهدفة من قبل قوات الدعم السريع، والتي كما في العادة ظلت تنفع نفسها الانخراط وراء هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين.
1: محمد محمد عثمان مراسل بي بي سي. هذا وقد عادت أصوات الانفجارات التي شهدتها أم درمان اليوم إلى الواجهة مشاهد الخوف والقلق التي يعيشها السكان تحت وطأة الهجمات بالطائرات المسيرة. مواطنون من أم درمان تحدثوا إلينا عن تفاصيل ما عاشوه خلال الساعات الأولى للهجمات.
3: اليوم صحينا على أصوات الطيران المسير تبع الدعم السريع، رجع فينا إحساس الخوف والتوتر وبقينا منتظرين حتقع وين وحيحصل شنو. فالحمد لله رب العالمين، أول ما سمعنا المضادات عرفنا إنه الحمد لله إنه الوضع أمان، وأكثر استغرار من في بداية الحرب يعني الحمد لله، خصوصا وإحنا اليوم منتظرين نتيجة الشهادة السودانية، يعني حسينا إنه ده تشويش لينا يمكن، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا قدر ولطف، والحمد لله المضادات الأرضية تبع الجيش صدت لها.
4: من الصباح يعني كان في مسيرات كده زي حايمة، الحاجة دي طبعا دخلت في الناس خوف وقلق، وكانوا خايفين وعايزين يعرفوا الحاصل شنو، هل الحرب حترجع تاني ولا الحاصل شنو. وبجد كان الوضع يعني شوية مخيف، حاليا الأوضاع رجعت مستقرة وآمنة، والناس زي ما نقول عايشة الفرحة بتاعت الشهادة الثانوية.
5: على أصوات المضادات وعرفنا إنها بتصد مسيرات قادمة من الدعم السريع، خصوصا إني جيت من كسلة بعد ما قلت الخرطوم أمان، إحساس الخوف فيني ما بتوصف، بس اطمننا.
1: مواطنون من أم درمان. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت اليوم الخميس عن مقتل رجل وزوجته وابنتيهما البالغتين من العمر 8 أعوام و12 عاما داخل منزل في شمال قطاع غزة، فيما لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري بشأن الهجوم. في خان يونس جنوبي القطاع، أصاب قصف لمسيرة في شارع الطينة بمنطقة القرارة عدة مواطنين من بينهم طفل صباح اليوم. نستمع فيما يلي لاثنين من أقارب الطفل ونوجه عناية حضراتكم إلى أن الصوتين ربما يبدوان مؤثرين.
22: اليوم الساعة 4 الفجر صحيت أختي على صراخ ابنها عمره 10 سنوات، تفاجأت أنه غرقان بدمه، فنقلوه على المستشفى ناصر، وصل غرقان بدمه الولد ونزف كمية كبيرة من دمه، الطلق أجاء في إيده مدخل ومخرج وبعدين استقر في بطنه، مزق الطحال، مزق القولون ومزق أجزاء من أعضاء جسمه في بطنه، أجريت له عمليتين لحد الآن، الحمد لله أموره مستقرة. لكن هذا أطلاق النار هو مستمر بشكل يومي في هذه المناطق اللي تعتبر في جنوب غرب مدينة خان يونس، بيصلها إطلاقات نارية بشكل مستمر جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على خيام النازحين.
2: الساعة الفجر الأولى تقريبا الساعة 3:30 زي هيك صار اطلاق نار كثيف من الاليات وصوت للاليات المتحركه. بعدها سمعت طبعا في لاختي في الجانب جنبي في لها خيمه، في الخيمه اللي هي فيها سمعت صوت الصراخ، الولد بصوت، اخوه بصوت، كان نايم استفاق على انه في طلق ناري داخل في ايده اليسرى. طلعت على الصوت لقيت الولد ممدد على الارض، شلته في بالقرب منه بعد عنه تقريبا 2 كيلو اللي هو مستشفى البريطاني. طبعا لا في كهرباء ولا في ضوء ولا في شيء في الشارع. هذا الحدث متكرر يعني على على على مدار اتفاق الهدنة. يعني
1: شهد عيان من قطاع غزة. من ناحية أخرى أعلن المستشفى الأهلي العربي المعمداني بمدينة غزة توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل بشكل كامل مساء أمس الأربعاء بسبب أزمة نقص الزيوت التي تعصف بالمنظومة الصحية منذ عدة أشهر. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع طبيب موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى الأهلي العربي المعمداني.
6: حقيقة توقف هذا المولد يعني تعطل خدمات استراتيجية تقدمها المستشفى ضمن السلع العلاجية الموحدة للمواطنين الموجودين في محافظات شمال غزة، كذلك توقف جهاز السي تي الوحيد الأشعة المقطعية الموجود في شمال قطاع غزة، علما بأن هذا الجهاز له خصوصيته وتوفره يسهل الكثير في العملية العلاجية. تعطل هذا المولد وهو الأخير الموجود لدى المستشفى يعني توقف خدمات كثيرة ضمن أروقة هذه المستشفى منذ أمس حتى الآن. تقوم طواقمنا وطواقم مساندة من المهندسين والاختصاصيين في هذا المجال بمحاولة توفير طاقات بديلة وتوفير مولدات صغيرة بحيث نقدم الخدمات. هذا المستشفى الذي كان يعج بالمئات من المتلقين الخدمة هو الآن عاجز عن تلبية أوجاعهم. نحن الآن نقف أمام ظروف استثنائية، تحديات جثام، قد تتعطل أقسام أخرى في أي وقت. إن عدم توفر الزيوت اللازمة لهذه المولدات يعني توقف هذه المولدات عن العمل. هذه المجازفة التي قمنا بها بتشغيل المولد الرئيسي وعدم توفر الزيت له أدت الآن إلى أعطال ميكانيكية، إلى وقوف كامل لهذا المولد. نحن الآن أمام تحدي صعب، هذا التحدي نتمنى أن تتكاسف فيه كل الجهود الإنسانية.
1: الطبيب موسى عياد المنسق الإداري بالمستشفى المعمداني بمدينة غزة. إلى لبنان الذي شهد مساء أمس تظاهرات لعدد من العسكريين اللبنانيين المتقاعدين وسط العاصمة بيروت احتجاجا على مشروع موازنة عام 2027 والذي قالوا إنه لم يتضمن أي إجراءات كافية لتصحيح رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. جورج نادر عسكري متقاعد من منظمي هذه التظاهرات.
7: نحن اليوم ظهرنا بمطب بيروت على مداخل السرية الحكومية لمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ليش؟ نحن والقطاع العام، يعني نحن العسكريين متقاعدين مع كل القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعد، يعني بخدمة الفعلية والمتقاعدين. لأنه الحكومة ب 16 شباط عملت جلسة وعدتنا أنه تعطينا ما يعني ما يعادل من 50% من رواتبنا اللي كنا نقبضها قبل الأزمة من لا حديد اخر السنه، اخر السنه الحاليه 2026. الحكومه ما وفيت بوعدها، اجت طلعت الموازنه عاملين مشروع موازنه يخلو من اي مساعده واي تقديمات واي رواتب للعسكريين القاعدين والقطاع العام. لذلك نحن زلنا اليوم سكرنا مداخل مجلس الوزراء، مداخل السرايا، في البعض قطعوا طرقات بمناطق شمال بالوقعه وفي حتى بالعاصمة. تعبيرنا عن الغضب دغري، الحكومة شكلت لجنة تتألف من نائب رئيس الحكومة، وزير المالية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، ووزير التكنولوجيا. تفاوضوا معنا، تفاوضنا معهم، وصلنا لحل أنه هن اعترفوا بهالحقوق. الحكومة بتقدرها بمبلغ، نحن بنقدرها تقريبا أكثر من نص المبلغ بشوي. هلأ في دراسة وزارة المالية بين اليوم وبكرة بتطلع على الكلفية الحقيقية المحتملة لتغطية وإيرادات هذه الزيادة. في حال التزمت الحكومة أنه بتقرى خلال مدة معينة بتتحط بمشروع الموازنة، نحن ما عندنا مشكلة. إذا لا نحن بدنا نصعد بكل مناطق البنية.
1: جورج نادر عسكري لبناني متقاعد. وهكذا نصل إلى ختام حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، وهذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج نغم إسماعيل، ومهندس الصوت إيهاب أمين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
3: أعزائي المستمعين، برحب فيكم بهالجولة ضمن برنامج حصاد العاشرة من قناة RT.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، تراجع زراعة الحمضيات في لبنان، فما هي الأسباب؟ غلاء الأسعار يثقل كاهل اللبنانيين ويستنزف الرواتب. لبنان ما بين مطرقة التصعيد وسندان التفاوض.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: بالفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد العاشرة من RT يرافقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وبالفقرة الثالثة نستضيف مدير الموقع الإلكتروني لتلفزيون OTV الأستاذ ميشيل أبو نجم.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، بداية يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، ويمكنكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: بعد أن كانت الحمضيات لعقود طويلة من أهم أنواع الزراعة في لبنان، تراجعت خلال السنوات العشرين الماضية بنسب عالية، وخصوصا زراعة الليمون. المزارعون يردون ذلك إلى تراجع زراعة الحمضيات إلى المشاكل التي أصابت عمليات التصدير إلى الخارج، وتحديدا باتجاه دول الخليج العربية. لذلك لجأ أصحاب البساتين إلى اقتلاع أشجار الليمون واستبدالها بمزروعات أخرى من دون أي خطط زراعية. زد على ذلك طبعا الثورة العمرانية التي أدت إلى تقليص المساحات الزراعية، مع العلم أن الليمون يعتبر من الفاكهة الضرورية لصحة الإنسان نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة. مراسلة RT جويل مارون تتابع بين الحين والآخر قضايا زراعية، سنتحدث معها

0: بأراضي إن كانت أراضي خاصة أو حتى بمشاعات للدولة، كانوا بالزمانات يزرعوا بمشاعات الدولة. اليوم مع الحروب ومع القصف ومع كل شيء عم بصير، صار في تراجع، صار في قص لأشجار الليمون. يعني أنا بحكيك على شيء خصنا أنا أهلي، نحن شوي بين الساحل والجبل بالجنوب، منطقة اسمها المعمرية، في عنا ليمون. الليمون بعيش بالجنوب تحديدا وبيكون في له طعمة خاصة، يعني بيكبر وفي كذا نوع منه. بس هلأ اللي عم بيصير إنه عم بيتم اقتلاع الأشجار، هكتارات من الأشجار عم بيحطوا محلها بريفابريكي، منازل. بعد الحرب الأخيرة صار في عمار أكتر بالمناطق اللي جاي، يعني جاي من الحدود مع إسرائيل، جاي صوب صور أو صوب الساحل، عم بعمروا فيون طبعا بموافقة الدولة أكيد.
1: هلأ أنا شفت بعض الدراسات بتقول إنه مش لهي السبب، لأنه بلشت هاي الظاهرة قبل ما تكون هاي الحروب، يعني من سنوات يمكن أكتر من عقدين من الزمان، هو إنه شجرة الليمون بدها شغل كتير، لذلك وسعرها متدني عمليا، يعني قياسا بال اي شيء اخر يعني. فلذلك صاروا يشيلوا الليمون وراحوا مثلا في البعض راحوا على افوكا، في بعض على شيء تاني، واغلى سعرا والسوق المحلي عم تستهلك اكثر منه.
0: صحيح. هلا الافوكا كمان بعيش بالجنوب، والافوكا كمان بسعره اغلى، يعني اذا ما نشتري كيلو ليمون، اذا بتشتري كيلو ليمون قد ايه حقه؟
1: ما بعرف انا، ما نشتري بالليمون الواحد بنشتري بالكيلو.
0: إذا نشتري، لنقول إذا ما نشتري كيلو ليمون حقه 400,000 مثلا، إذا بده يحسبها هيك، الأفوكا بيكون دوبل، يعني بيكون حقه فوق المليون،
1: وشغله أقل كمان،
0: وشغله أقل
1: في يعني
0: هو بده على النقطة بس. يعني بس بدك تحط له ماي على النقطة وبعيش الأفوكا. الليمون بده مواد كيميائية، مواد زراعية لحتى ما تفوت الدودة عليها تنخره، يعني بده كتير اهتمام. وصحيح في حتى الموز مثلا، الموز صح انه منه اغلى من الليمون، قرة الموز اذا بدك تصم منه اغلى من الليمون، بس كمان بده عناية اقل، يعني ما بده الا ماي. الموز بغطوه، وعلى الساحل كتير موجود، اذا بتطلع صوب عدلون مثلا مساحات كبيرة بس موز.
1: يعني فعلا مثل ما بتقول بعض الدراسات تقريبا بنسبة 50% تراجعت هذه الزراعة.
0: نعم.
1: جنوب لبنان.
0: نعم.
1: لأنه
0: نعم.
1: هو المنطقة الأكثر، يعني في عنا الشمال وعنا جنوب. الجنوب
0: هو
1: الحاضن الأكبر ل.
0: هو معقل الليمون الجنوب. هلا صار في استيراد ليمون من برا، مش من الجنوب. نحنا بالليمون في عنا مثلا فالنسيا، أبو صرة، كلمنتين وغيرها من الهيدا. الأبو صرة ما بيمر، ما بيتكلش. الكلمنتين طيب والفالنسيا طيب، كل واحد منه بده اهتمام. هلأ التراجع بالعقد الأخير فينا نقول مع خلع أشجار الليمون اللي عم بيشلوها، تراجع إنتاجك، بس كانت بالثمانينات وبالتسعينات وصلت لأكثر من 350 ألف طن سنويا. هلأ النص
1: يعني تقريبا نص فقدنا من هذه الثروة.
0: صحيح. ويطبع قص هيدي الأشجار المعمرة، يعني الفالنسيا قدي بتعيش، هي أشجار معمرة تعتبر. يعني هن شو بيعملوا؟ بينزلوا البوكلين، سنين البوكلين بقلب الأرض، بشلوها من الشروشة لحتى ما يقتلوا الشجرة ويكبوها. ممكن يزرعوها بمطرح تاني صوب البقاع.
1: هو فوق ما بمشي، يعني انا من البقاع وبعرف فوق ما بينمى اساسا،
0: اشجار
1: الحمضيات ما بتنمى نهائيا. وبالبقاع كان في عنا فوق زراعه القمح والبطاطا، وتقريبا صارت كمان شبه معدومه نفس الشيء، لانه كمان راحت زراعات اخرى مكانها.
0: مثل شو يعني؟ البطاطا من شو بحطوا محله؟
1: يعني في كتير امور. في اول شيء البطاطا تعذر كتير خلال السنوات الماضيه التصدير، فكانت يعني
0: كان عم تجيبه من مصر، ما هيك؟
1: ايه، صار تيجي ارخص من كلفة زراعتها بلبنان. قمح بالاول كان سهل بقى كله قمح، هلا حاليا تقريبا ما حدا بيزرع قمح.
0: شو في محله؟
1: لانه كل بيجي استيراد ارخص.
0: ايه بس انا بشوف سهل بقى، ما بشوفه مزروع، بس شو مزروع؟
1: هلا في زراعات صارت مختلفة كمان نفس الشيء هيك، يعني

0: على الأكثر الأقل كلفة في مشكلة المي بالبقاع ومشكلة الكهرباء وكتير أمور، فبيروحوا على الشيء الصحراوي أكثر، راحوا باتجاه البطيخ إنه ما بده مي كتير أقل من
1: بطيخ ما بده مي؟
0: بده مي بس مش مثل مي مثل القمح والبطاطا، بدهم بشكل دائم، بدهم الري مش على النقطة، هودي ما فيك يعني مثل المزروعات الأخرى على النقطة، هو بدهم سائط مي بشكل دائم يعني يكون في مي عليهم.
1: بس أنا بشوف مثلا البطاطا البقعية حمرة، شو بيقولوا لا حمرة هيك بشلوها من الأرض لونها أحمر وطيبة، هي
0: الأرض حمرة هونيك، الأرض لونها أحمر بالبقع تحديدا بالبقع الأوسط
1: الأرض حمرة،
0: إيه لون التربة لونها حمرة
1: أكثر من هيك تطلع هي
0: حمرة. إيه صحيح صحيح. وهلا بالطبع بعتقد كمل ليمون إنه مشكلة التصدير،
1: نعم
0: نحن بينا سنوات نحن بدون تصدير وتحديدا إلى دول الخليج، وهيدي عملت أزمة عند المزارعين.
1: صحيح. اوكي مثلا خلينا نقول هلا الليمون هو كتير كتير مفيد للجسم، هذا بنحكيه بعد شوي. مشكلة التصدير وقت صار في، اذا ما نحكي الامور مثل ما هي، وقت صار في المشكلة بين لبنان على عهد الرئيس ميشيل عون ودول الخليج العربي، السعودية، الكويت، قطر، لا قطر كانت بعدها موجودة، دول الخليج يعني
0: اللي كانت تستورد من لبنان،
1: نعم مش بس خفت صارت شبه معدومة. يعني احنا كيف عنا منفذ اللي هو سوريا على مصر كمان، بس هود الاثنين اللي كانوا عم بيستوردوا من لبنان خفت الانتاجية والاستيراد بنسبة 45%.
0: وهلا بالرغم انه رجعت خلال الفتره الماضيه، يعني خلال نحو شهر تقريبا، لا ما هلا المشكله اللي صارت اكثر انه اول شيء صار في اسواق اخرى دخلت الى هذه الدول يمكن تكون ارخص من لبنان، ثاني شيء بهيدي الدول صار في هاي الزراعات، يعني صار في معالجه للتربه بكثير دول خليجيه وعم يزرعوا تقريبا كل شيء فيها، فانه نرجع نفتح مثل ما كنا بالاول كميات كبرى او نراهن على شيء هذا صعب صعب جدا.
1: بس يعني انا بدي اقول لك شغله، يمكن حضرتك قلت هلا انه التربه هي اللي بتلعب دور، صح؟ يمكن تربه لبنان حتى قد ما جربوا يزبطوا من غير دول،
0: بس ما هو صار في عندهم عمليات استيراد من دول اخرى، يعني انه ما عاشوا هن بدون هيدي الحمضيات هالفتره،
1: يعني نحن حتى لو رجعنا هلا على دول الخليج على السوق الخليجي اذا فينا نقول، يعني لبنان رجع خسران
0: طبعا امام اذا بيروح كمنافس تركيا، ما بيقدر لبنان ينافس تركيا بحجم الزراعة الموجودة بتركيا،
1: صحيح،
0: وحتى دول مثل أوزبكستان وكازاخستان وهالدول هيدي اللي صار فيها علاقات مع دول الخليج كمان كلها دول زراعية،
1: مع أنه الوزير نزار هاني كان حاكي على هيدا الموضوع وقال أنه فتح الأسواق سيعيد يعني يبدو رجعنا على نفس الكلمة اللي قلتها، لم يعد بعد بس سيعيد.
0: طيب خلينا نروح هلا آخر شيء ننهي فيها، قديش هيدي المنتوج هيدا قديش له أهمية على صحة الإنسان؟
1: كتير
0: يعني
1: للجريب للسعر، أنا شخصيا بهتم بالسعرات الحرارية، يعني قديش الليمونة فيها مثلا، فيها 19 ميلي جرام من فيتامين سي، 17% من المدخول اليوم اللي هيدا بحاجة لقاله، الاسم اللي عم نحكي على الوحدة أوكي، وفيها كمان 11 سعرة حرارية، يعني فيهم يأكلوا بلا ما يعتلوا هم، فيتامينات فيها B1 B5، مغنيسيوم، كالسيوم، فلوريد، كلوريد، فيتامين سي أكيد، وهون نحن كنا حكينا كمان مع أخصائية تغذية رينا صديقتي، هي اللي بتنصحنا لألي كمان، بتقلي أنه مفترض تاكلي ليمون ما تعصري،
0: طيب
1: ما تخليني أعصر، بدك تاكل ليمونة بدك تنتشى، وحتى يمكن إذا بتنتشى بشو اسمها القشرة، إذا بتنتشى بالقشرة بتاخد فيتامينات أكتر.
0: طيب خلينا نسمع شو بتقول أخصائية التغذية.

0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: يعني للأسف قديش على الرغم من أهمية الليمون والحمضيات بشكل عام
2: تاكل حامض
1: شعب لبنان
2: تاكل حامض؟
1: لا لا ما كتير يعني باكل حامض
2: بس لا الحامض بخليك تخفف استهلاك كمية من السكريات الخارجية.
1: أنا بحب السكر مش هيك ما بدي خفف منها. شكرا جوال على هالمداخلة.
2: شكرا.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: تذكر مستمعينا أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: انعدام الأمان الاقتصادي يشكل مصدر قلق للبنانيين، هذا ما توصل إليه استطلاع للرأي أعده المركز اللبناني للدراسات. ويفيد استطلاع الرأي أيضا بأن نصف اللبنانيين يشكون من ارتفاع كلفة المعيشة والمحروقات، وخصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية في ظل تراجع المداخيل وظروف العمل غير المستقرة. مراسل RT حسين عياد تبع هذا الملف وسنستعرض معه الوضع المعيشي في لبنان حاليا وما هو رأي المواطنين وما هي الحلول لدى المسؤولين. حسين أهلا وسهلا فيك. حسين، بداية الصرخة على ما يبدو عم تعلى بالشارع من قبل المواطنين حول الغلاء وتحديدا غلاء المواد الغذائية، شو بتقول الدراسات نسبة ارتفاع الأسعار؟
3: للأسف عمر هيدا واقع صار يعني جدا قاسي على المواطنين. يعني لما بتفوت على أحد السوبر ماركت قد ما بتسمع صفير بتحس حالك صرت بمحل تاني، العالم عم
1: صفير
3: من شدة الأسعار المرتفعة والمفاجأة عم تكون، فعم الناس عم تتفاجأ كتير بالأسعار. وأيضا يعني كشفت دراسة أعدتها مؤسسة دولية للمعلومات في آخر إحصاءاتها هذا العام يعني عام 2026 عن ارتفاع نسبة المعيشة بمعدل 33% خلال 2026. هذا الارتفاع يعني تكلفة الحد الأدنى من احتياجات الأسرة المكونة من 4 أفراد بينما كان $900 صار $1,200 لا فقط الأمور الحياتية الأساسية. هذه التكلفة جدا عالية. هلا موضوع يعني توصل الارتفاع لهذه المرحلة عدة أسباب له، تبدأ بالانهيار الاقتصادي وتدهور القيمة للعملة العملة الوطنية، بالإضافة إلى الحرب المستمرة بالبلد، يعني الوضع الاقتصادي بتأثر
1: دائما كله عموما.
3: وأيضا لبنان لبنان أيضا في موضوع الاقتصاد يعتمد على يعني الاستيراد، وأيضا الاستيراد عم يتأثر كتير بما عم يحصل بالمنطقة ومضيق رمز وارتفاع النفط.
1: طيب خلينا نسمع شو بيقولوا اللبنانيين بهذا الصدد.
4: يعني شهر صعب على أرباب الأسرة، عندك مونة، مدارس، موتور، ببلشوا بحرف الميم وما بيخلصوا إلا ما تكون الجيبة فاضية من أول الشهر.
5: صراحة الأسعار كتير عالية، ما في رقابة جدية من قبل الجهات المعنية لحتى يواكبوا هذا الوضع، ما في دعم من قبل الحكومة لمواضيع السلة الغذائية، يعني ما في شيء عم بيساعدنا لحتى نقدر نتجاوز هذه المرحلة.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: إضافة إلى غلاء الأسعار وتحديدا المواد الغذائيه، عندنا مشكله المحروقات وتداعياتها على فاتوره المولدات. كيف الجو بهذا الموضوع؟ لانه سمعنا اذا كان في هونيك صريخ صفير هون في صريخ بهذا الموضوع.
3: في صريخ وفي بكي. عن جد الناس كان عندها مرحله صعبه جدا، في ناس بدات تواكب هالمرحله من شهرين لورا وعملت كنترول على مصروف الكهرباء بالبيت. يعني انا كتير تحدثت مع ناس طفوا ايسيات طفوا اظنات المكاوي المكوى ما بقى يستعملوا بالبيت على المراوح لحتى يحاولوا يعني يوفروا شوي من الفاتوره. وايضا برغم من هذا كله كانت الفاتوره عاليه جدا $300 و $400. هلا الموضوع في عده عوامل له، في موضوع المافيا المولدات اللي ما عم تلزم بتسعير الدوله، وايضا موضوع النفط وغلى المازوت. يعني طن المازوت صار بحوالي $1,000، هيدا شيء ايضا يعني اللي عم بيشتروا المازوت للمولدات تبعهم ما في دعم من قبل الدوله لاصحاب المولدات لتامين مصدر يعطيهم بسعر محدد يقدروا يعني يعطوا سعر رسمي وايضا يكونوا مستفيدين بهذا الموضوع. بالاضافه ايضا يعني الحكومات المتعاقبه كلها ما عملت خطه واضحه لموضوع الكهرباء بلبنان وانشات معامل تقدر تساعد الناس. هلا بقول لك انا يا اخي ما عندي مشكله بدفع $200 للدوله بس يجيبوا لي كهرباء 24، بدفع $250. هيدا الموضوع كان جدا قاسي على الناس. ولا الناس فاتي بورطه كيف بتكفي الشهر يعني لأجار.
1: المشكلة موسم الشهر هلا جايين على موسم
3: مدارس
1: شتاء كمان، هلا في تدفئة يعني
3: في تدفئة كمان موضوع تاني
1: للمحروقات. خلينا نسمع صرخة الناس بموضوع المحروقات.
6: يا اخي جيب الكهرباء انت، جيب الكهرباء انت وخذ المصاري. ذاك المرة كل مرة نحن بنلحق اصحاب المولدات ونتملم عليهم ونقول عليهم ليه.
7: الشهر الماضي طلعت علي بحدود $300، قمت هالشهر قلت خلص لازم نخفف لازم نقنن، عندنا مدارس عندنا مصاريف رجع على المدارس، وقفنا ايسيات وقفنا اظان على المروح قاعدين بهالشوب، حتى هيدا الشهر طلعت $300. ليش؟ قال غلي المازوت غلي الكيلوات عنده لتبع الاشتراك.
0: هذا البرنامج برعايه RT.
1: طيب أمام هاي الصورة حسين، سمعنا المواد الغذائية وما يتعلق بالمحروقات، خبراء عمليا كيف بيشوفوا هذا الموضوع؟ خبراء الاقتصاد تحديدا.
3: هلأ موضوع بالنسبة للخبراء شافوا هذا الأمر أنه له ارتباطات بما يجري بمضيق هرمز وبموضوع ارتفاع أسعار النفط، يعني هلأ عم نتحدث عن $100 للبرميل أصبح اليوم، بالإضافة أيضا لتكلفة الشحن وإيصال شحنات المازوت إلى لبنان أو النفط إلى لبنان. وأيضا أنا تحدثت يعني مع أحد الخبراء الأستاذ محمد موسى وعطانا شوية معلومات ومعطيات عن هذا الموضوع.
1: خلينا نسمع شو بيقول الخبير الاقتصادي محمد موسى.
8: لا شك أن المطلوب من الحكومة اللبنانية الكثير، ولكن واقع الأمر يقول على ما تقول كل الجهات الحكومية، العين بصيرة والإيد قصيرة، وبالتالي هم محكومون بأرقام موازنة بمكان ما، هي موازنة دفترية إذا ما نظرنا في أرقامها لنجدنا جملة أمور أساسية 66% من الضرائب هي ضرائب غير مباشرة للأسف، وهي تقع على عاتق كل اللبنانيين.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: إذن هيدا رأي خبراء الاقتصاديين. الموضوع ما عاد فقط هو صراخ، صار فيه بالشارع، شفنا تحرك كبير للعسكريين بالأمس وكان في قطع طرقات وما إلى هنالك، وأيضا تهديد بعملية تصعيد. شو خلفية هذا الملف؟
3: هلا يعني الموضوع التحرك العسكريين بالشارع أتى بعد سلسلة تداعيات أوصلت لينفجر الشارع بوجه الحكومة بالأمس، والتحركات اللي صارت بالشارع، وأيضا توعد بتصعيد أكبر في حال لم يعني توافق الحكومة على مطالبهم. خلينا نضوي على نقطة أساسية بتحركات العسكريين، وأيضا في عدد كبير من قطاعات الدولة أيضا عم بيأيد نفس المطالب، لأنه هو أيضا كمان عم يتعرض لنفس المظلومية بحسب تعبيرهم. العسكريين المتقاعدين عمر يطالبون بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور التي أقرته الحكومة ب 16 شباط 2025، واللي هو بيتضمن زيادة 30 ضعف على رواتب العسكريين. أيضا يعني إلى جانب العسكريين كان عم تشارك رابطة موظفي إدارة العامة، أيضا هي بتطالب بتصحيح فعلي وعادل للأجور، بإدراج أيضا 11 ضعف على معاشاتهم الزيادة، وهذه اتفقوا عليها مع الحكومة وأقرتها. هلأ بحسب العسكريين المتقاعدين، الموازنة الجديدة الحالية اللي عم تعمل على إقرار الدولة اللبنانية خالية من أي زيادات للرواتب وأي مساعدات وأي تقديمات اجتماعية، فيما كان الاتفاق بينهم وبين الحكومة أنه خلال 2026 يبدأوا يقبضوا 50% زيادة على رواتبهم. هذا الأمر ما صار، وهذا أيضا بالرغم من أنه هيك أجلوا له 3 سنين لقدام. خلينا نسمع، أخذت أنا أحد العسكريين المتقاعدين العميد جورج نادر وأطلعنا على مطالبهم والخطوات اللي بدهم يقوموا فيها بالمستقبل.
1: خلينا نسمع العميد المتقاعد جورج نادر.
9: في تصعيد متتالي اعتبارا من هاللحظة، في حال لحظة من لحظة إعلاننا أنه ما في مجال يعطونا شيء وما رح يعطونا شيء، ساعتها بتبلش الخطوات التصعيدية، مش بس هون، بكل المناطق اللبنانية.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أمام هذه الصورة شفنا عمليا الشارع بكل ما يتعلق بغلاء الأسعار، شو لدى المسؤولين اللبنانيين؟ هل من حلول ما؟
3: هلأ الدولة حسب الخبراء الاقتصاديين، وأنا ما تحدثت مع وزير المالية ياسين جابر، في ضغط كبير عم تواجه الدولة على صعيد يعني موضوع الإيرادات، وأيضا موضوع الدعم الدولي بهذه المرحلة خافف جدا بالنسبة للبنان. عم تحاول بالرغم كل الأزمات اللي عم تحصل فيها تعالج هذه المسائل، ولكن بتاخد وقت، إن عم بيحطوا أولويات. أيضا مسائل أخرى متعلقة بموضوع يعني الصحة ودعم وزارة الصحة بهذا الأمر، موضوع إعادة الإعمار، في ملفات كتير مأجلة. وخلينا أيضا يعني نسمع وزير أنا تحدثت مع وزير عامر بساط وزير الاقتصاد، ووضعنا بخطة الحكومة وشو عم تعمل بهذه المرحلة لمحاولة معالجة هذه الأزمات بالإمكانات الموجودة حاليا. يعني
1: طيب خلينا نسمع وزير الاقتصاد عامر البساط.
10: يعني ليك بالنهاية نحن الشغل اللي عم نشتغله بوزارة الاقتصاد يعني على كذا محور. أول شيء نتأكد بسلامة أنه في سلاسل الإمداد ماشي، أنه الغذاء موجود، القمح، المازوت، الأدوية، كل ذاتها الحمد لله لازال موجود ولازال مع كل المشاكل وكل الحروب. من جهة تانية عم نشغل على محاربة الغلاء والجشع والاحتكار اللي عم بيصير، خاصة بموضوع المولدات، خاصة بالمولدات. ونحن يمكن شفتوا البوادر اللي عملناها آخر فترة، يعني فعلا متشددين جدا بهالموضوع هذا. وأيضا عنا كمان حماية المستهلك بمواضيع أخرى أيضا، سلامة الغذاء.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: يبدو أن الأمور حسين رايحة إلى المزيد من التعقيد للأسف، يعني ما مبين كتير أنه في حلول. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائي المستمعين، منتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من قناة RT مع رئيس تحرير موقع تيار.org الأستاذ ميشيل أبو ناجي. أستاذ ميشيل، أهلا وسهلا فيك. أستاذ ميشيل، موضوعنا طبعا المفاوضات، التصعيد في الجنوب يستمر وإسرائيل، النيران الإسرائيلية تلتهم جنوب لبنان. برأيك هل يمكن أن يسقط التصعيد الإسرائيلي مسار التفاوض؟
11: لا أعتقد أو لا أرى أن مسار التفاوض أنشئ أو انطلق ليكون هناك إلغاء لهذا المسار، خاصة بظل الدفع الكبير للولايات المتحدة. فبالتالي على رغم التصعيد الكبير وعلى رغم المعارك وعلى رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، فإن المفاوضات تبقى الخيار الأساسي رغم كل ما يرافقها من إن كان تنازلات أو من كان ضغوط إسرائيلية وابتزاز إسرائيلي. لكن في نهاية المطاف لا يمكن الهروب من هذه الطريق لمحاولة الوصول إلى نتائج. لكن قد تؤدي الاعتداءات الإسرائيلية وأي تصعيد ممكن، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة تسعى لكبح التصعيد خاصة بعد سقوط علي الطاهر، قد يؤدي ذلك إلى فرملة أو تجميد المفاوضات، لكن إلى حين، خاصة بعد الجولة الأخيرة اللي عاد فيها الوفد اللبناني مرة جديدة خالي الوفاض ووصل إلى جدار مسدود، ما دفع بالدولة اللبنانية إلى رفع الصوت والتلميح إلى أنها لا تشارك في الجولة المقبلة. لكن حصل التحرك الأمريكي في موضوع الأسرى ليعطي الدولة اللبنانية ورقة ولو شكلية لكي تقول أن هناك بعض الإيجابيات المعلنة.
1: طيب أمام هذا التصعيد برأيك ما ممكن يكون في رد من قبل حزب الله؟ لأنه بالتجارب السابقة أو بالتجربة السابقة بحرب 24 15 شهر التزم حزب الله بوقف إطلاق النار، إسرائيل لم تلتزم. اليوم يمكن نوصل لنفس النقطة والحزب يلتزم ويعود إلى طريقة الرد على التعليم.
11: حزب الله اليوم بوضع دقيق بعد سقوط علي الطاهر، يعني خاصة بعد ما ارتدت كل هذه الأهمية الرمزية وأصبحت تشبه بعد تلال الشهيرة بالحرب اللبنانية، يعني صارت نوع من مثل خط تماس إقليمي وخط تماس بين حزب الله وإسرائيل. لكن تبين أن إيران لم تستطع أو لم تتدخل لحماية تلة علي الطاهر، وحزب الله اليوم بسبب هذا الوضع الدقيق لا يريد أن يعطي إسرائيل حجج أو أسباب جديدة لشن حرب إضافية تنهكوا أكثر ما هو منهك. لكن أن حزب الله لن يرد نهائيا على الاعتداءات الإسرائيلية، كمان في مكان ما قد يعتبر حزب الله هذا الأمر إن حصل بمثابة انتحار، ولذلك يحتفظ بأوراقه للمرحلة الجاية ومن دون أن يعطي إسرائيل الحجج أو الأسباب.
1: عمليا عم ينحر، يعني عمليا حزب الله،
11: لا، في خيارات أخرى ما بعرف، يعني بس أنه قد يستطيع هو أن يمارس حرب استنزاف معينة بمواد بأماكن وبتوقيت معين هو بنقيه لمحاولة إيذاء الاحتلال الإسرائيلي، مثل حصل بعمليات سابقة شفنا المسيرات تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي، هذه نوع من حرب استنزاف. بس الإدارة وكيف بديرها وأيمتى التوقيت، هذا متروك لحزب الله.
1: طيب برأيك ما في تقصير من قبل السلطة اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات أو بالحوار مع حزب الله؟ لأنه إذا كان لبنان رايح بموقف واحد بيكون بالمفاوضات فعلا بيكون أقوى، والحزب دعا على لسان أكثر من قيادي أنه استفيدوا من أوراق القوة هذه.
11: هلا بالنتيجة طرفين هني موجودين بالحكومة والطرفين مسؤولين، يعني في مسؤولية على حزب الله، في مسؤولية على السلطة اللبنانية، في مسؤولية على حزب الله بأنه يجب أن يقدم أكثر دلائل أو إشارات إلى أنه يستطيع أن يضع سلاحه بعهدة الدولة اللبنانية، وبذات الوقت الدولة اللبنانية مسؤولة أن لا توقف مسار التنازلات اللي صارت، يعني اتفاق الإطار في ثغرات كبيرة، يعني المطلوب تحصينه مش التخلي عن خيار المفاوضات، ولكن أن نقدم كل شيء لإسرائيل مجانا حتى لو كنا بموقع ضعف عسكري، وكل هذه الأمور سوف يعطي إسرائيل الحجة اللي تريد المزيد والمزيد. ومبارح شفنا نتنياهو بقمة جبل الشيخ وكيف يعني يستعمل كل ما حصل عليه للحصول على أكثر وأكثر، خاصة أن هناك انتخابات إسرائيلية.
1: برأيك أخيرا، يعني هل الأمريكي يقوم بما يلزم من ضغوط على الإسرائيلي من أجل وقف اعتداءاته لاستمرار المفاوضات؟
11: لا، هو وقت بحس أن الأمور تجاوزت الخط الأحمر ووصلت مطرح صارت عم تحرج السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية، ايه بيتدخل، ولكن هو في يعني يعطي نوع من ضوء أصفر لإسرائيل، لا ضوء أحمر لا ضوء أخضر، يعني إذا نستعير عبارة الكتاب الشهير للوزير السابق عبدالله أبو حبيب الضوء الأصفر كدلالة لما حصل في عملية 13 تشرين، يمكن القول أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الضوء الأصفر.
1: أستاذ ميشيل أبو نجم، شكرا جزيلا لكم.
11: شكرا لك على هذه المشاركة.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: انتهت جولة حصاد العاشرة من قناة RT، وأذكر مجددا أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rd.com وأيضا عبر شاشة RT العربية.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
0: حصاد العاشرة من RT. مع عمر صلح.
12: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDN News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة، موضوع شو رح ندرس مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب. تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التراس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا متأمل
3: أن لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق

متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: وسعتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ وسام قنواتي عبر إذاعة صوت كل لبنان.

0: في عناوين هذه النشرة: إسرائيل تفجر أنفاق علي الطاهر وتترقب الرد. تل أبيب تتحدث عن 1100 طن متفجرات وأنفاق امتدت لأكثر من كيلومترين. ارتدادات التفجير وصلت على شكل هزة من صور إلى صيدة وصولا إلى الإقليم. نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: إسرائيل مستمرة في المنطقة الأمنية جنوبا. واشنطن تضغط لنزع سلاح الحزب وتعزيز سيادة الدولة. عقوبات أمريكية جديدة تضرب شبكات حزب الله المالية. والسفارة الأمريكية تدفع باتجاه حصرية قرار الحرب والسلم. بعبدة ترفع شعار الدولة وتضع الجنوب أولوية حكومية. مرفأ بيروت يستعيد طموحه بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار. المجلس الدستوري يجمد قانون العفو بعد طعن لبنان القوي.
1: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. علي الطاهر تتحول من موقع عسكري إلى ورقة تفاوضية في لحظة تتداخل فيها الحسابات الميدانية مع السخاق روما. إسرائيل تعلن تدمير شبكة أنفاق واسعة في المرتفعات وتؤكد إكمال ما تسميه السيطرة العملياتية على المنطقة، فيما تتحدث تقاريرها في الوقت نفسه عن انسحاب مرتقب من مواقع جنوبية أخرى. التناقض الظاهر يخفي مسارا أكثر تعقيدا، تثبيت واقع عسكري جديد على الأرض بالتوازي مع إعادة رسم حدود الانتشار عبر التفاوض. فواشنطن تدفع باتجاه توسيع المناطق التي يتولاها الجيش اللبناني، وبيروت ترفع مطلب استعادة السيادة، بينما تبقي إسرائيل على نقاط تتيح لها مراقبة المرتفعات حتى بعد الانسحاب من بعض المواقع. ومع تثبيت هذه الوقائع ميدانيا، يصبح الجنوب أمام معادلة جديدة تتداخل فيها التحركات العسكرية مع شروط التفاوض، وتعيد رسم حدود من المرحلة المقبلة قبل اتضاح مآلات اتفاق الإطار. إذن البداية من الميدان الجنوبي، حيث فجر الجيش الإسرائيلي أنفاق علي الطاهر، فيما استمر التصعيد الميداني مستهدفا بلدات عدة. حسين معنا والتفاصيل.
1: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه. وكان العدوان الأبرز ليلا التفجير الضخم في تلة علي الطاهر، حيث سمع عدويه على مساحة كل الجنوب وربما أبعد، مع ارتدادات لمسافات بعيدة. وبحسب المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، فإن البنى التحتية التي تم تدميرها تبلغ 2 كيلومتر. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد الساعة 10 ليلا سلسلة غارات استهدفت القنطرة والنبطي الفوق والدبشة والمنصوري ووادي الزبقين، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف اليوم إلى النبطي الفوق والمنصوري منزلا في منطقة العرايش في حاريس ومحيط بلدتي شاحين الزبقين ومنطقة الخريبي في خراج راشية الفخار. وبالعودة إلى مسلسل التفجيرات، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي عشرات التفجيرات اليوم، آخرها تفجير ضخم في بلدة الخيام. كما كان نصيب بلدة المنصوري اليوم أكثر من 50 تفجير و20 تفجير في بلدة بني حيان، كذلك في حولة وزبقين ودير سريان وميس الجبل، حيث تم تفجير معمل فرز النفايات وبيوت صناعية وزراعية. وأقدمت قوات الاحتلال أيضا على إحراق منازل في بلدة بيت يحون. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم سهل مرجعيون وحرج كونين وأطراف عيناتا والنبطي الفوقة ودوحة كفر رمان وزوتر الشرقية وأطراف ميفدون والقنطرة وأطراف حلتة وواد السلوكي وأطراف مرعشيت. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إذن المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا ويوي قالت أن الجيش الإسرائيلي استكمل تدمير بنى تحتية ومسارات تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وقالت إن القوات الإسرائيلية حققت ما وصفته بالسيطرة العملياتية. وأضافت أن القوات عثرت داخل هذه المنشآت على صواريخ وقذائف ومسيرات إيرانية الصنع وأسلحة وعبوات ناسفة، كما زعمت العثور على مجمع قيادة مركزي تابع لوحدة بدر يضم غرف قيادة ومستودعات ومبيتا. وأكدت ووي استمرار العمليات فيما تسميه المنطقة الأمنية مع التشديد على التزام الجيش باتفاق وقف إطلاق النار. مصادر أيضا إسرائيلية أشارت إلى أن الجيش استخدم نحو 1100 طن من المتفجرات في تدمير الأنفاق، فيما زعم وزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية دمرت الأنفاق وقتلت المسلحين الموجودين في داخلها. كما أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب تحسبا لرد محتمل من حزب الله عقب عملية تفجير الأنفاق. وبحسب يدعوت أحرونوت، يدرس الجيش الإسرائيلي سيناريوهات عدة محتملة للرد على التفجيرات بالتزامن مع استعداد قواته لمغادرة مرتفعات علي الطاهر. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في نقاط ميدانية تتيح لها مواصلة السيطرة على المرتفعات من دون تحديد مواقع هذه النقاط أو موعد بدء الانسحاب منها. وأعلن أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وقالا إن المنشآت بنيت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين، مؤكدين استمرار الجيش في المنطقة الأمنية. هيئة البث الإسرائيلية كانت أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب خلال أيام من مناطق في الجنوب بالتزامن مع جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في العاصمة الإيطالية روما. وبحسب الهيئة، يعتزم الجيش الإسرائيلي الانسحاب من بعض المناطق النموذجية في الجنوب اللبناني بالتوازي مع انعقاد جلسة المفاوضات، وزعمت أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لمطالب أمريكية ولبنانية بإخلاء هذه المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من دون أن تحدد مواقع التي ستشملها الخطوة. ومن المقرر وفق التقرير عقد الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن واشنطن تتابع اتصالات من جنوب لبنان، حيث يطالب الأهالي الحكومة بفرض سيادتها ومنع حزب الله من تخزين الأسلحة وإطلاقها من مناطقهم، واعتبر أن سلاح الحزب لم يجلب للبنان سوى الدمار، مشددا على أنه لا يزال عقبة أمام السلام. وحث المسؤول الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح من الأراضي اللبنانية وفق الإطار الثلاثي، مؤكدا استمرار الاتصالات الدبلوماسية يوميا. وكان لفت بيان للسفارة الأمريكية أتى على وقع إصرار رسمي على الانتشار في منطقة النبطية، حيث أكدت السفارة أن الشعب اللبناني يبدي يوميا تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح الحزب، وأشارت أيضا إلى أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم الحكومة اللبنانية في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. يأتي ذلك في وقت أدرجت فيه وزارة الخزانة الأمريكية 4 لبنانيين وشركتين لبنانيتين على قائمة العقوبات في إطار إجراءات جديدة مرتبطة بشبكات حزب الله المالية. وشملت القائمة عبد الله حمي وحسين إبراهيم وغيث حسين وهبي، إضافة إلى ميرفت جميل زاهر الدين التي قالت الخزانة أنها مرتبطة بحمدي زاهر الدين. كما طالت العقوبات شركة جولد بروس اس اي ار ال في بيروت وشركة يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة الناشطة في شتورة وزحلي. وبررت الخزانة الأمريكية إدراج الأسماء والكيانات اللبنانية بارتباطها وفقا لبيانها بحزب الله أو بشخصيات مدرجة على لوائح العقوبات المالية المرتبطة به. عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدة برئاسة الرئيس جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، أقر في خلالها معظم بنود جدول الأعمال. وتركزت المواقف على الجنوب، إذ شدد الرئيس عون على ضرورة عودة الدولة إليه، مؤكدا الوقوف إلى جانب أهالي النبطية وصور كما عرب صليم. من جهته قال سلام إن عودة الدولة لا تقتصر على الجيش والقوى الأمنية بل تشمل الخدمات الأساسية، معلنا بدأ إصلاح الطرق وترميم المدارس ودراسة الحاجة إلى بيوت جاهزة. الوزير مرقس تحدث بعد الجلسة.
2: أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. بعد ذلك قال دولة رئيس الحكومة إن حضور الجيش والقوى الأمنية وأجهزة الدولة من مرافق وزارية وإدارية في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين أهلنا في الجنوب، ولكن علينا أن نعلم أنهم لا يريدون وجودا عسكريا وأمنيا فحسب، بل أيضا الخدمات الأساسية، بحيث يشعرون فعلا أن الدولة عادت إلى الجنوب. كذلك قمنا بدراسة أولية عن الحاجات إلى البيوت الجاهزة للمساهمة في عودة المواطنين إلى قراهم كمرحلة أولى. من هنا أضاف دولة الرئيس: يمكن التأكيد أن هناك مواكبة مدنية حقيقية إلى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية، وسيتم تفعيلها أكثر بعد تمكننا من الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي.
0: وأقر المجلس مشروع قانون لتخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية وآخر لمنع التصرف في البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. كما أقر تعيين أعضاء مجلس المنافسة، وتقرر تنفيذ عقود تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية على 4 دفعات. من مرفأ بيروت خطوة جديدة لاستعادة دوره الإقليمي مع توسعة محطة الحاويات وسط رهان حكومي على رفع القدرة الاستيعابية وتعزيز حركة الملاحة واستعادة ثقة المستثمرين. رأفت حرب والتفاصيل.
3: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت هي جزء من رؤية متكاملة للمرفأ وللعاصمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستخفض فترة انتظار السفن وتعزز قدرة المرفأ على المنافسة، وذلك خلال وضع حجر الأساس لتوسيع هذه المحطة في المرفأ.
4: لذلك لا ينبغي أن ننظر إلى توسعة محطة الحاويات بصفها مشروعا إنشائيا معزولا، بل باعتبارها جزءا من رؤية متكاملة لمستقبل مرفأ بيروت لبل بيروت. فنحن نريد مرفأ حديثا تدار عمليات وفق أعلى المعايير المهنية والدولية، ويقوم على حوكمة تحدد المسؤوليات وتمنع تضارب الصلاحيات وتضبط الهدر.
3: رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت مروان النفي لفت إلى أن توسعة محطة الحاويات سترفع القدرة الاستيعابية ليكون لدى لبنان واحد من أهم المرافق في منطقة شرق البحر المتوسط.
5: نضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة والأكبر في تاريخ محطة الحاويات، مشروع سيرفع مساحة المحطة من 45 إلى أكثر من 75 هكتاراً، وقدرتها الاستيعابية من 1.3 مليون إلى 3 ملايين حاوية بحلول عام 2022. وبهذه التوسعة ستنتقل محطة الحاويات في مرفأ بيروت إلى مصافي أكبر محطات الحاويات في البحر المتوسط.
3: من مرفأ بيروت، رأفت حرب، صوت كل لبنان.
0: بعد طعن قدمه نواب من تكتل لبنان القوي، أصدر المجلس الدستوري قرارا يفيد بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. نادي قضاة لبنان اعتبر عبر منصة أكس أن قرار وقف تنفيذ قانون العفو العام خطوة تعيد للعدالة هيبتها ولدولة القانون مكانتها. في الخبر الأخير قبل الأحوال الجوية، علقت روابط التعليم الرسمية اعتصامها المقرر غدا بعد الاتفاق على إدراج بند واضح لرواتب موظفي القطاع العام في موازنة 2027، فيما يستمر إضراب الأساتذة الملحقين بوزارة التربية. يكون الجو غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة. وكان في هذه النشرة، إسرائيل تفجر أنفاق علي الطاهر وتترقب الرد. تل أبيب تتحدث عن 1100 طن متفجرات وأنفاق امتدت لأكثر من كيلومترين. ارتدادات التفجير وصلت على شكل هزة من سور إلى الصيدا وصولا إلى الإقليم. نتنياهو وكاتس في بيان مشترك، إسرائيل مستمرة في المنطقة الأمنية جنوبا. واشنطن تضغط لنزع سلاح الحزب وتعزيز سيادة الدولة. عقوبات أمريكية جديدة تضرب شبكات حزب الله المالية، والسفارة الأمريكية تدفع باتجاه حصرية قرار الحرب والسلم. بعبدة ترفع شعار الدولة وتضع الجنوب أولوية حكومية. مرفأ بيروت يستعيد طموحه بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار. المجلس الدستوري يجمد قانون العفو بعد طعن لبنان القوي. من صوت كل لبنان، استمعتم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم.

مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة، موضوع شو رح ندرس مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب. تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: وصلتم أوقاتنا العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يسود التوتر والحذر مناطق الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ليلا، وكان أبرزها تفجير ضخم في مرتفعات علي الطاهر دوافن أنحاء الجنوب. وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن البنى المدمرة تمتد لنحو كيلومترين. كما شن الطيران غارات على القنطرة والنبطي الفوقة والدبشي والمنصوري ووادي زبقين. ونفذت القوات الإسرائيلية عشرات التفجيرات في الخيام المنصوري وبناني حيان وحولة وزبقين ودير سليان وميس الجبل بالتوازي، مع قصف مدفعي طال مناطق عدة من بينها مرج عيون وكونين وعيناتا وميفدون كما القنطرة ووادي السوقي. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر. وقالا في بيان مشترك إن المنشآت بنيت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين، مؤكدين استمرار الجيش في المنطقة الأمنية. وأفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب تحسبا لرد محتمل من حزب الله عقب عملية تفجير الأنفاق. في المقابل أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية ستعقد في روما يومي 3 والـ4 المقبلين. هذا وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 4 لبنانيين وشركتين لبنانيتين على قائمة العقوبات لارتباطهم وفق بيانها بشبكات مالية تابعة لحزب الله وشخصيات مدرجة على لوائح العقوبات. أقر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جوزيف عون مشروع قانون يمنع التصرف في البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، كما أقر تعيينات أعضاء مجلس المنافسة. وفي ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية قرر المجلس أن تتم عقود التفرغ على 4 دفعات مع إجراء تدقيق نهائي بالأسماء، استنادا إلى ملاحظات الوزراء على أن يعود الملف إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها شهر، فيما تسري أولى عقود التفرغ اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2027. وأكد الرئيس عون أن الدولة ستبقى إلى جانب أهالي الجنوب مشددا على ضرورة عودتها إليه، فيما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام تعزيز المواكبة المدنية للقرى الجنوبية ولاسيما المناطق التجريبية. هذا ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع موازنة العام 2027 بعدما أنجزت مناقشة عدد من مواده خلال الجلسات السابقة. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن تعرض سفينتين لواقعة على بعد 4 أميال بحرية غربي خصف في سلطنة عمان بعد إصابتهما بمقذوفات.
2: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: نواصل العرض الإخباري الأخير. أكدت السعودية أمام مجلس الأمن أن الحوثيين يواصلون نهج العنف واستهداف الأهداف المدنية، محذرة من تهديد أمن المملكة والمنطقة والملاحة الدولية، كما شددت على أن من يختار العنف عليه تحمل تبعاته. أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن قدرة الدولة على استعادة المبادرة، مؤكدا أن عملية الردع لن تقتصر على جبهة أو منطقة محددة. وشدد المجلس على أن أي تقدم ميداني عارض لا يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة 6 دولارات للجالون للمرة الأولى في ارتفاع يرفع كلفة النقل والشحن وينعكس على أسعار السلع. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
4: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.